0: أخبرنا عن الزواج، أخبرنا عن الشخصيات. بعض الناس يحب المظهر الطيب، المظهر الجميل. قال في هذا المجال فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك في الجنة سوق، ما عاد في الجنة هيش بيع وشراء ولا سلام، كل واحد يستغني البيع والشراء. بلالك أنك إيش تشتري من بياك دي ما معك وتدفع لها دي ما معك، صح؟ لكن في الجنة السوق على ثلاث حاجة. السوق قال فيه صور، صور ننسى والجال من رقبة في صورة أن يكون عليها من رجل أو امرأة. مثلا أنا دخلت السوق ورغبت في إحدى الصور أن أكون بهذه الصور، حولني الله على تلك الصور. رغبت في يعني صورة امرأة في هذا السوق أن تكون من إيش أزواجي، حول الله زوجة من أزواجي أو خلق جارية لي على هذه الصور. المرأة كذلك دخلت هذا السوق ورأت صورة امرأة تريد أن تكون تلك الصورة، تحولت عليها وهكذا. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. هذه الأشياء ما تخطر على قلب البشر إطلاقا. وهذا أيضا الذي نتصور من هذا الكلام النبوي أو من الآية القرآنية، يعني ما نستطيع أن نصل إلى التصور الذي يطابق الواقع، لأنه قد أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الموصوفات إذا وصفت ثم شوهدت بعد ذلك كانت دون ما وصفت عليه إلا الجنة، فهي موصوفة وإذا شوهدت تكون فوق ما وصفت عليه، لأن عقولنا المحدودة لا تستطيع إلا أن تتصور أشياء محدودة، وهي صنعت من الله الجديد لضيافة عباده المكرمين، فأراد أن تكون فائدة لحسبانهم، فائدة لتصوراتهم. فنحن في هذه الدنيا نعد لها، نحن في هذه الدنيا نقدر لها، في هذه الدنيا يعني نتأثر الأموال التي فيها. ولذا ورد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في آخر سورة الزمر وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي خلقنا فيها وتعبدنا بعبادات نستحق بها رضوانه والجنة. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ بما نعمل فيها من الأعمال الصالحة وبما نترك من الأعمال المحرمة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. بالكلمة الأخيرة باللفظة يعني السهلة على اللسان نتأصل فيها أراض وعقارات وأشجار، بساتين، دور، قصور، نساء إلى غير ذلك. المرأة المؤمنة، لأن معظم الناس يعني يقروا القرآن إنما يتكلم ويتحدث عن الرجال وكأن النساء ليس لهم نصيب، إنما يدخلن الجنة ليتلذذ الرجال بهن. لا، هذا فهم خاطئ. النساء شقائق الرجال، النساء مأمورات كما أن الرجال مأمورين، النساء لهن من الحقوق كما عليهن من الواجبات مثل الرجال. المرأة المؤمنة إذا دخلت الجنة يكون لها أراضيها، ما هي مثل الدنيا ما بالله تدخل ضمنيش عائلة زوجها، لا، مثل ما يكون الآن الملوك والملكات. إذا ملكة على مملكة أو يعني رئيسة أو رئيسة وزراء يكون لها إيش موكبها، ويكون لها حشدها، ويكون لها حاشيتها، والعلاقة الزوجية من آخر سيكون لها كثرها وقصورها فالقصورها، وسيكون لها موكب. يكون للمرأة المؤمنة أرضيتها بما فيها من القصور والأنهار والأشجار والأراضي وما إلى ذلك، ويكون لها من الغلمان والخدم والجواري كذلك. Thank you. لا نزيل إلا 200 الجواري، أو قد يكون 1000 الجواري في الجنة. العادة في الدنيا أن الإنسان يتخذ العبيد والجواري ليخدمونه ويستمتع بهم في ملذات حياته. في الجنة ما عاد إلا ليش؟ للأمر المعنوي الأبة، ولا ما عاد يسمح بحاجة الجارية تقرب لك ولا تخمد لك ولا تكنس، هذا الأمور ما تحتاجها الجنة إطلاقا. إذا اشتهى الإنسان الطير في الهواء أن يكون له على صفة من الصفات مسلوقا أو محنودا أو مغضيا أو مشويا، فقط إلى أقرب قطعة بين يديه على تلك الصفة، يعني ما في حاجة الجبال ولا في حاجة العظم. النار ما توجد في الجنة، لكن الله يحول هذه المأكولات على الصفة فيما لو إيش كانت مشوية في النار، ولا ما في شيء نار، يحولها مما هي عليه إلى ما تريد أن تكون عليه تحويلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ليردنا من تلك الدار، ليميز الخبيث من الطيب، لأنه لا يريد أن يدخل ضيافته إلا من كان يستحقها، ومن أبى فإنه اختار لنفسه العذاب الآخر. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل الناس أو كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى يدخل الجنة؟ قال من أطاعني فسيدخل الجنة، ومن لم يطعني، من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه فيما أمره به وأمر به من بل الله على لسانه فسيدخل الجنة، ومن خالف أوامر الله. فلا نتمنى الأماني، نقول نحن مسلمين بيرجع يشفعلنا رسول الله ويعني يدخلنا في زمرته وقدحنا نتباحه وشيعته وإلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. سبب هذه الآية أنه اجتمع نفر في المدينة من المسلمين ونفر من أهل الكتاب، ويعني تحاوروا حول هذا القضية. فقال المسلمون نحن آخر أمة أخرجت للناس وأتباع آخر الرسل، فسيشفع لنا نبينا وندخل الجنة ويغفر لمسيئنا. وقال أهل الكتاب نحن أبناء الأنبياء وأبناء الله وأحباؤه، وسيشفع محسننا لمسيئنا وندخل الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى مثل هذا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ثم لا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ما عاد نافع لا نبي ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حق. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ثم لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فعلينا أن نعمل في هذه الدنيا للآخرة، وأن نحاسب أنفسنا في هذه الدنيا ما دام الحساب ينفع، ونعود إلى الله سبحانه وتعالى ليتوب علينا، فإن التوبة مفتوحة كما قال الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إليه وأن نعظ أنفسنا بأنفسنا، لا ينفعنا الوعاد، يعني لو وعدك الله لنا يغلق وهو بندخل كلام من هنا يغلق من الأذن الثاني ما هناك، لكن إذا ما في قلبك زاجر واحد هذا بيزيدك. فذكر إن بعد الذكرى إنما يتذكر من يخشى. إذا الإنسان يذكر نفسه في خلواته ويحافظ على يعني يحفظ يحفظ لسانه في الملأ، لا يفضح على أحد ولا يفضح على الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم بما لا يعنيه، لا يتكلم بما يوبقه عند الله سبحانه وتعالى، يعلم بأنه مرادف من قبل الله، وأن من الله سبحانه وتعالى عليه رقيب وعديد، كما أخبرنا الله في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه بعد ذلك محاسب أحصاه الله ونسوه. يا ويلتنا، ما من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كم من آية قرآنية وكم من حديث النبي النبوي حثنا فيه وحذرنا ليحوزنا بذلك إلى الجنة وليباعدنا عن غضب الله، نعوذ بالله من غضبه. ومن الناس التي أعدت لأعداء الله كائنا من كان، ولو كان حرا قرشيا، لو كان من سلالة النبي، لو كان من صلبة، لما نفعه وقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفعه إجساده من الإسلام ما لم يكن مطبقا لأوامره، ما لم يكن منتهيا عن نواهي الله سبحانه وتعالى، محترما لأوامر الله ونواهيه. يعني إذا الإنسان في دور يحتاج يحترم قوانينها، وإذا فرض بقانون من قوانينها وقبضوه وعاقبوه كان يستاهل وجانب القانون. فلماذا لا نحترم قوانين الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نحترم أوامره؟ لماذا لا نمتثل ما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يحيينا حياة سعيدة، وأن يميتنا وهو راض عنا، وأن يقبل توبتنا ويرفع توبتنا ويتجاوز عن خطايانا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفلا.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق FM. آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: المهل والعهن. المهل هو حثالة الزيت والقطران ونحوه، ويطلق المهل على القيح والصديد، والعهن هو الصوف الخالص الذي لم يغزل. وردت هاتان المفردتان في الآيات من سورة المعارج، قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. تتحدث الآيات عن الحدث الكوني العظيم ليوم القيامة، حيث يختل نظام الكون وتتهاوى أجرام السماء وتصير السماء فيه كالزيت السائل. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وفي هذا الحدث العظيم تنسف الجبال فتصير كالصوف المتطاير في الهواء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم ثلاث حالات تمر بها الجبال من رجفة يوم القيامة. في الحالة الأولى تكون الجبال كالرمل المنهال الذي لا يمسك بعضه بعضا، وهو قوله: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وفي الحالة الثانية تكون الجبال كالصوف المتطاير، وهو قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن. وفي الحالة الثالثة تكون الجبال هباء منبثة، والهباء أجزاء صغار ترى في شعاع الشمس الداخل من النافذة.
5: من الكرم صلة الرحم، من كرم النفس، ومن كرم العطاء من الجود، من الدلائل على الإنسان كريم عندما يصل رحمه الله سبحانه وتعالى بقدر ما أمر بالإحسان إلى الناس، أيضا أمر وأكثر من ذلك بصلة ذوي الأرحام. عندما يأتي الأمر بالإحسان يقدم في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك الأرحام قبل غيرهم من الناس، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تأتي المرتبة الثانية بعد الوالدين ذوي القربى الأرحام، لأن البعض من الناس يكون كريما لكن الآخرين أما أرحامه أما أقاربه فليس كريما إليهم ولا محسنا إليهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.

إنا نحن نرث الأرض

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة
والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم

بكل ناحية من المسلمين علاما بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين علاما بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، ويبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات،
مشرفة فوق التحية.

0: ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

برحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 37 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 42 من سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما يحصل من بني إسرائيل، هنا الموضوع في تمام عمل بني إسرائيل وأفعالهم، أنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت، وأنهم لا يطيعون الله سبحانه وتعالى الطاعة الكاملة، وأنهم وهذا وكيف هذه القضية في متعلقة بتحكيمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أنزل الله عليه من الأحكام والشريعة. قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. هذا دليل واضح على أن الكلام من قوله تعالى لقوم آخرين لم يأتوك الذي تقدم، أي كيف يصدر منه عنهم ذلك وهم لم يسلموا، بل هم ضالون مضلون، فهؤلاء لا يصدر منهم إلا الأغراض الفاسدة، لأن عندهم التوراة فيها حكم الله، فلو كان غرضهم التوصل إلى الحق لاكتفوا عن تحكيمهم لك بما لديهم من التوراة. إذن هم لا يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغرض صحيح، وإنما لأغراض فاسدة، لأنهم لو كانوا فعلا يؤمنون بالله إيمانا حقيقيا ويحتكمون فيما شجر بينهم إلى الله سبحانه وتعالى فيما أنزل الله عليهم في التوراة وفيما أنزل من القرآن، لكانوا احتكموا إلى التوراة، لأن التوراة كتاب من الله سبحانه وتعالى فيه حكم الله فيما يختلفون فيه وما يشجر بينهم وما يتنازعونه في بينهم من القضايا. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فلو كانوا يتبعون حكمك يا محمد ولا يتولون عنه من بعد أن حكمت بينهم لما كان ذلك معيبا، بل هو الحق، ولكنهم في الواقع يتولون من بعد ذلك، يعرضون عن الحق. وما أولئك، هؤلاء المعروفون باتباع الهوى والميل عن الحق والصد عن سبيل الله والتكذيب بآيات الله، ما هم بمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين. وهذا لعظيم باطلهم، قال الله: وما أولئك بالمؤمنين، ليس فيهم شيء من الإيمان. هذا تأكيد يدل على بعدهم من الإيمان، وأن بينهم وبينه مسافات ومراحل. ثم يقول الله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن هذا كما ذكرنا فيما سبق هو حرف توكيد يؤكد الله سبحانه وتعالى ما بعده من المعنى وما بعده الذي يحملها الجملة أو تدل عليه الجملة التي بعد إن. إنا أنزلنا التوراة، وهي إننا أصلها إنما أطغمت، وهذا معروف من لديه معرفة باللغة العربية وبطريقة التي يحصل منها الإدغام فيها الإدغام. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، التوراة لأنه كتاب من عند الله فيه هدى تعليم سبيل الله، الهدى تعليم سبيل الله ودينه، والنور المواعظ التي تزهد في الدنيا، وكل ما يستنير به القلب وتقوى به البصيرة، هذا كله موجود في التوراة. فالتوراة هدى ونور أنزلها الله على نبيه موسى سلام الله عليه، وإنما المشكلة فقط في تحريفها وتغيير كلماتها وتغيير سياقاتها، وممن يحرفون الكلمة عن مواضعه من بني أحبار ورهبان بني إسرائيل. يحكم بها النبيون، التوراة نور وهدى يحكم بها النبيون، لأنه دستور الله وقانون الله. التوراة منذ أن أنزلها على نبي الله موسى وما بعده من الأنبياء إلى آخر نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نبي الله عيسى، فهو دستور حياة عباد الله، حياة المؤمنين في هذه العصور التي تلت عصر موسى سلام الله عليه. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار الذين أسلموا أنفسهم، المقصود يحكم بها نبيون الذين أسلموا أي أسلموا أنفسهم لله، فحكمهم بالتوراة هو حكم لله، حكم بما أنزل الله. والربانيون المقصود به هنا دائما وحينما تأتي هذه الكلمة ربانيون هو وصف للعلماء، الربانيون هو وصف للعلماء الدعاة إلى الله، المكثرون من ذكر الله ومراقبته، الذين يجعلون همهم في ليلهم ونهارهم وسائر أوقاتهم هو إرضاء الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى دين الله واستنقاذ عباد الله من الضلال إلى الهدى ورحمتهم على العباد واجتهادهم في هدايتهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن كان حاله هكذا فهو رباني، منسوب إلى الرب لتعلقه بالله، لتعلقه بالرب وبطاعة الله وبمرضاته وبالعمل من أجله رباني. ولكن حينما يطلق بصورة أنه يطلق على العلماء الدعاة إلى الله، لأن العالم العارف هو في الغالب يكون أكثر معرفة ودراية بحق الله تعالى على عباده من سائر المؤمنين العاديين الذين لا معرفة لهم ولا علم لديهم. فالربانيون هنا العلماء الدعاة إلى الله، والأحبار هو نفس العلماء، الأحبار هو العلماء، وأيضا الذين يحكمون بما أنزل الله، فهم يحكمون بها، يحكمون بالتوراة الذي فيها هدى ونور. للذين هادوا والربانيون والأحبار، والذين هادوا هم المقصود بهم اليهود، بما استحفظوا من كتاب الله. يحكموا هنا يحكم النبيون والعلماء، والعلماء الربانيون يحكمون بالتوراة بما استحفظوا من كتاب الله، بسبب أن الله تعالى استحفظهم كتابه، استحفظهم كتابه وأمرهم أن يحفظوه من الضياع ومن التحريف ومن الزيادة ومن النقصان. إذن بما استحفظوا جعلهم الله حافظين له لا ينسون. فهنا هذا المعنى الذي مقصود بما استحفظوا بما من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي يشهدون أنه من التوراة، يشهدون أن هذا الحكم من التوراة الذي يسقطونه على أي قضية من قضايا الحياة لتيقنهم أنه منها. ولعل في هذا مأخذا أن الرواية شهادة، وأنه لا بد من اثنين يرويان الحديث أو أكثر كما في الشهادة، فهذا لأنهم قال شهداء، والشهداء هم الذين يحملون التوراة، والشهداء يطلق على اثنين فما فوق شهداء. وهذا أخذ منه المولى بدر الدين سلام الله عليه في هذا المعنى، أنه يحمل على أن الرواية الحديث لا يكفي فيه واحد مثل الشهادة على القضايا وسائر الأمور، النزاعات المالية لا يصح إلا أقل شهادة شاهدين، والرواية هكذا قال أقل ما يقبل فيه الرواية أن يروي شاهدان حديثا أو قضية من قضايا الشرع. فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا تخشوا هنا ينهاهم الله، ينهى الحكام بالتوراة سواء من النبيين أو العلماء الربانيين، ينهاهم أن يخشوا الناس. فلا تخشوا الناس، لا تخافوهم في جنب الله، ولا تجاملوهم ولا تحابوهم أيها الحكام بالتوراة من هذه الشرائح التي ذكرها الله في القرآن. واخشوني فقط، واخشوني، لا يجوز لحاكم فلا يجوز الحكم بغير الحق لخشية سلطان أو حزب أو طائفة أو جماعة، لا يجوز أبدا، ليس ولا يعذر حاكم أن يترك حكم الله سبحانه وتعالى والحكم بما أنزل الله بسبب أو بمبرر خشية الناس، لأن عليه أن يخشى الله في الأول والأخير ويتقي عذابه فيحكم بما في كتاب الله التوراة، ومثل ذلك في القرآن الكريم، لأن كتب الله كتب هداية، كتب شريعة، كتب فصل، كتب إدارة تنظم حياة الناس، تدير حياة الناس، ودستور لحياة الناس تنظم شؤونهم وسائر شؤونهم، وعلى الحكام بكتب الله من النبيين والعلماء الربانيين وولاة الأمر على اختلاف طبقاتهم، عليهم أن يعملوا تحت هذا المعيار، الخوف من الله، ولا ينبغي أن يخافوا إنسانا كائنا من كان هذا الإنسان، وفي أي موقع وفي أي طبقة، أو حتى لو اجتمع العالم بأكمله على إنسان مؤمن يحرف الكلم عن مواضع طلبا لتحريف الكلم أو طلبا للحكم بغير ما أنزل الله، لا ينبغي له أن يحكم بغير ما أنزل الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هنا أيضا نهي آخر، اشتراء كما ذكرنا فيما سبق في كثير من المواضع معناه الاستبدال، لا تستبدل الحكم بآياتي ثمنا قليلا. ومن الاستبدال هو الرشوة الذي كان يتلقاها بعض الأحبار والرهبان من بني إسرائيل، يتلقون رشوة من ملك أو سلطان أو صاحب جاه أو ثراء لتغيير حكم من الأحكام، قد يقع بعض منهم في مخالفة شرعية ويلزمه حكم شرعي، أحيانا قد يكون ثقيلا على نفسه ولا يرضاه لنفسه، كما فعل كما وقع في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين زنى زان من بني إسرائيل من اليهود وهو من علية القوم وأهل الثراء فيهم، ويلزمه بحكم الله في التوراة الرجم، أن يرجم لأنه محصن، فطلب أن تحرف التوراة، وأن من استحفظوا على التوراة من الأحبار والرهبان أن يغيروا هذا وأن يغيروه إلى الجلد تخفيفا عليه، واحتكموا في قصة مشهورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه بالرجم وقال هذا الحكم هو في التوراة. ولا تستبدلوا، لا تستبدلوا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تستبدلوا بالحكم بآياتي ثمنا قليلا بالرشوة من طريق الرشوة أو الهدية لتغيير حكم الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا حكم عام على من لم يحكم بما أنزل الله من أهل التوراة أو من أهل القرآن أو من أهل أي كتاب سماوي، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كائنا من كان هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ولو سمى نفسه مسلما ولو سمى نفسه مؤمنا وحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر بنص هذه الآية العظيمة، فأولئك هم الكافرون، لأن الحكم بغير ما أنزل الله جحود لما أنزل الله فهو كفر، الجحود بما أنزل الله من الآيات والأحكام، لأنه اتهام لله سبحانه وتعالى بأنه لم ينزل ما فيه صلاح العباد وما فيه رشادهم، والله خالقهم هو الذي يعلم بما يصلح شؤون العباد وبما يحل خلافاتهم ونزاعاتهم ويقضي بينهم بالحق الذي هو صاحب الحق، هو الله سبحانه وتعالى الذي من أسمائه وصفاته وأسمائه الحسنى أنه الحق. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة من الأحكام التي كتب الله في التوراة، وجاء القرآن بإقرارها وعدم نسخها، هذه الأحكام المتعلقة بالجنايات، هذا حكم في الآية، أحكام متعلق بالجنايات الحاصلة بين الناس، قد تكون الجناية قتل، وقد تكون الجناية إذهاب عين أو قطع أنف أو قطع أذن أو قلع سن أو غيرها من الجراحات المنضبطة، قطع يد أو رجل من مكان منضبط، كتبنا عليهم فيها أنه من أزهق نفسا أن النفس بالنفس، من أزهق نفسا وقتل نفسا ظلما وعدوانا جزاؤه بالنفس قصاص يقتل. والعين بالعين، من أذهب عين إنسان وفقعها وأذهب ضياءها كان الجزاء بالعين، أي أنه يقتص منه بقلع عينه وإذهاب عينه. والأنف بالأنف، من قطع أنف إنسان ظلما وبغيا وعدوانا جزاؤه القصاص بقطع أنفه. وكذلك الأذن، من قطع أذن إنسان ظلما وبغيا وعدوانا جزاؤه القصاص بقطع أذنه. والسن بالسن، من قلع سن إنسان ظلما وبغيا وعدوانا جزاؤه وعقوبته القصاص بقلع سن مقابل ذلك السن الذي قلعه، سن مقابل ضرس مقابل ضرس، ناب مقابل ناب، أحد الثنايا مقابلها أحد الثنايا مثلها تماما. والجروح قصاص، إذن كتبنا على بني إسرائيل هذه الأحكام وأوجبناها عليهم وألزمناهم بها، وهذا على سبيل الوجوب، ولكن ليس على سبيل الوجوب أنه لا يصح أن يتنازل من له الحق، هذا وجوبه راجع إلى صاحب الحق. إذا طلب صاحب الحق، من وقع في نفسه ولي الدم، إذا وقع القتل فلأولياء الدم طلبوا القصاص. إذا أما بقية الجراحات إذهاب العين والأنف فالحق لمن وقع في حقه هذا الاعتداء، له أن يطلب القصاص. فإذا أصر على القصاص وأصر على حكم الله سبحانه وتعالى بإجراء القصاص وجب إجراء القصاص، لكن الحق له. إذا أراد أن يعفو عن الجاني عليه وطلب دية ذلك العضو ولم يطلب القصاص، فهناك دية وأرش عمد، دية أو أرش عمد على كل مقدرة في كتب الفقه، كم أرش العين وكم أرش الأنف وكم أرش الأذن إذا كان عمدا وكم أرش السن، ولا مجال هنا للتفصيل في هذه المسائل الفقهية، لأن تفاصيل آيات الأحكام هذه من آيات الأحكام تعود إلى كتب الفقه والأماكن ومواضعها من كتب الفقه المبسوطة والمفصلة. فمن تصدق، وهذا معنى قوله فمن تصدق به فهو كفارة له، من تصدق بما استحقه وعفى عن الجاني، عفى عن القصاص، سواء يعفو عن القصاص ويطلب الدية أو يعفو عن القصاص والدية بصورة كاملة، فهو أي المتصدق به، أي المتصدق بهذا بالعفو عن القصاص أو بالعفو عن القصاص والدية، فالمتصدق جاء وعمل عملا عظيما يؤجر عليه. قال العلامة الشرفي في المصابيح، هذا فيه دليل على أن العفو كان جائزا في شريعة بني إسرائيل وليس في شريعة الإسلام فقط. شريعة الإسلام هذه مسألة معلومة معروفة أن العفو أمر محبب بل مطلوب ومستحب للإنسان المؤمن إذا عفا

0: إلا التوبة فقط. لكن هناك صغائر على الاختلاف في تعيينها وعدم تعيينها، وقد تحدثنا عن ذلك في موضعه فيما مر. فكفارة له مما عليه من الصغائر، وما أكثر الصغائر التي تحصل على الإنسان المؤمن، والله يكفرها بمثل هذا، بالعفو، بالأمراض، بالابتلاءات، يكفر الله بها سيئات وصغائر الإنسان المؤمن. ومن لم يحكم، هنا ذكر الله في آخر الآية ومن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية التي سبقها كانت قوية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأيضا من وجه آخر يسمى ظالم، ليس في حالة من الحالات كافر، وفي حالة من الحالات ظالم، وفي حالة من الحالات كما سيأتي فاسق، إنما تجتمع كل هذه الحالات في حق من لم يحكم بما أنزل الله، لكن باعتبار وجه. الكفر هو باعتبار وجه، وهو الجحود، أنه الحكم بغير ما أنزل الله، وجحود لآيات الله وأحكام الله. والظلم هنا باعتبار وجه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهم من أهل النار، لأن جزاء الظالم، لأنه من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بأحكام الطاغوت فقد ظلم المحكوم عليه، لأنه سيحكم على إنسان باطلا إذا حكم بغير حكم الله، سيحكم حكما باطلا، والحكم الباطل فيه ظلم على المحكوم عليه، فهو ظالم من هذا الوجه، ظالم من هذا الوجه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية فقال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. هنا أتبع الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وقفينا على آثارهم، أي هنا أتبعنا لأن التابع يكون وراء المتبوع، على آثارهم أي على آثار الأنبياء الذين أسلموا لله، والربانيين والأحبار الذين حكموا بحكم الله وأسلموا لله. فعيسى سلام الله عليه جاء على طريقتهم في الحكم بما أنزل الله في التوراة، مصدقا بما معه من الآيات الدالة على صدقه لما بين يديه لما تقدمه من التوراة. فالنبيون يصدقون كتب الله، ولا يمكن لنبي إلا أن يؤمن بما سبقه من الكتب. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وهنا سنتوقف عند هذا القدر، من عند قوله تعالى وآتيناه الإنجيل، لنبين بصورة مفصلة في الحلقة القادمة، لأن الوقت لهذه الحلقة قد أوشك على النهاية. وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه

واستغفر الله إن الله غفور رحيم.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

تر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم

0: معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعت حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: النار، النار اسم مفرد جامد، تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النار وأوردها في أكثر من سياق، وأتى لها بأكثر من دلالة. قال تعالى:
5: أفرأيتم النار التي تورون.

0: حكى الراغب في مفرداته أن النار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة. قال تعالى:
1: أفرأيتم النار التي تورون.
0: كما أن النار تقال للحرارة المجردة ولنار جهنم. قال تعالى:

وقد ذكر ذلك في غير موضع من القرآن. ويبين الله أن المنفق ماله رياء للناس يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون محتاجا إلى تلك الحسنات. فحال المنفق المرائي هو كحال من كان له مصدر دخل واحد ثم سلب منه ذلك المصدر في وقت حاجته إليه. يبين الله ذلك بقوله تعالى:

0: وظاهرة إعصار النار الوارد ذكرها في الآية هي ما توصل إليه العلم الحديث وأثبته، إذ يحدث هذا الإعصار نتيجة حدوث ظاهرة معقدة وظروف خاصة.
1: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. بعض من الناس يقول التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه بصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين، ليس شيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه، فهو أوثق وأضمن الأسباب. عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك، كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة. السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين، إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه. يقول أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء، يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب، قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته في أحد من الناس لا تؤثر عليه. أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون، يعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة أو في ظرف عسير وغير ذلك.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: صلى عظيم. وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى برنامجكم الأسبوعي فتاوى، والذي نستضيف فيه فضيلة العلامة القاضي عبد الله إبراهيم الشاذلي. أهلا وسهلا بك سيدي القاضي،
3: حياكم الله.
2: ومستمعين الكرام، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم عبر الرقمين الموبايلين 7288-2088 والرقم 7230-99-99-100. معنا أول المتصلين. لا مرحبا. ألو، اللي بيتصل على 7230. ألو،
4: أيوة مساء الخير،
2: حياكم الله.
4: معنا عشاء،
2: تفضلوا.
4: ما هي صلاة الاستخارة وكيفية صلاة الاستخارة؟
3: هو الدعاء، هناك دعاء للاستخارة وليس هناك صلاة للاستخارة، لكن الناس بيفضلوا أنها تكون بعد فريضة، ولا إذا ما بش فريضة يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها، يقول اللهم إني أستخيرك فيه بعلمك وأستقدرك فيه بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير، اللهم ما كان لي خيرا من موضوع كذا وكذا فسهله لي ويسره لي وحببه إلي، وما علمت أن لا خير لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه في خير وعافية.
4: يدعو
2: بعد الصلاة الركعة الثانية، بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما تفرغ من الركعة،
3: وحتى تدعو بها بدون ما تصلي ما بش مشكلة.
4: يلا شكرا.
2: يا ملا، اتصال آخر. له وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لسان الشيخ والجمعة مباركة
3: الجميع.
5: يا شيخ، ينفع نصلي صلاة الوتر
3: واحدة
5: ركعة؟
3: صلاة الوتر ثلاث ركعات متواصلة متواصلة.
5: وركعتين؟
3: ما بش صلاة الوتر ركعتين، لا عندنا ولا عند غيرنا. صلاة الوتر ما ركعة ولا ثلاث ركعات، عندنا ثلاث ركعات متواصلة.
5: يلا زابر، شكرا لك يا شيخ.
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مبارك
2: الله
3: قاضي.
2: الجميع.
4: ما بس الأجواء.
2: تفضلوا.
4: سلحنا بالسفر والجنابة.
3: إيش؟
4: سلحنا بالسفر والجنابة.
3: نعم يجوز.
4: خلاص لا.
3: في أمان الله.
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو.
6: الله.
2: ألو مرحبا.
6: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
6: يعني هو يصبر على الكتابات القديمة، كنا هم منهم حق الكتابات.
3: الكتاب الذي فيه ذكر الله ويدخل واحد الحمام،
2: اللي فيه أمكنكم يعني كتاب من حق الله،
3: أي ذكر لله عز وجل، في خاتم ولا في ساعة ولا في ورقة، فمستحب للإنسان أن لا يدخل بها الحمام، معنى إذا ما دخل بها وقع لها أجر، وإذا دخل فما بش عليها إثم، هذا معناها، معنى أنه مكروه لأنه مستحب. ما بش مشكلة، إذا الإنسان خايف إنه إذا طرحه ولا خرجه من جيبه يضيع، في خليه داخل ما بش مشكلة.
6: ويعني والسائل ما يخرج بعد واحد بعد
3: القتال، هو يعني مثل البول، مثل خروج البول، مش هو مثل خروج المني. يكون خروجه كخروج البول، لا يؤدي، لا يحتاج الإنسان إلى أن يغتسل.
2: لكن لا وصل للأدوات فهو
3: نجس مثل البول. تمام.
2: نعم. في أمان الله. اتصال. له وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ، واحد بيكون حرام وطلق رحلك لا تقع الدورة، والدورة وقع دعنا يتعيد عليه اشتغل عنده ما يكفر نفسه ولا
3: بيقول حرام وطلق لو تروح لك انمه
7: لا تقع الدورة،
3: لا تقع مه
2: بورة
7: الدورة على القورة.
3: أنا ما فهمت ما معنى البارة،
7: يعني ما عليه حاجة وش
3: ها يعني فسلة. إذا ما وقعت فسلة بينهم فتقع طلقة على مرته.
7: لا الحافش وأضغط رجع عندك قال بعد لا يكفر نفسه.
3: ما بش كفارة هذا، ما بلا طلق ولا ما يقع طلق.
7: الله يسعدك.
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو. حياكم الله.
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: أخبارك؟
2: حياكم الله.
8: يا أخي إذا واحد دخل الحمام بيتغسل ورجع بعد ما يكمل يتغسل يتوضي وهو ما في فوقه ملابس، يجوز ولا ما يجوز؟
3: يجوز، ما بش مانع.
8: يلا سابر إسلام.
2: في أمان الله. اتصال. ألو. ألو. ألو مرحبا. ألو. اللي بيتصل على 7230. ألو. اتصال آخر. مرحبا.
9: ألو.
2: حياكم الله.
9: معي سالم الشيخ.
2: تفضلوا.
9: المرأة اللي استشهد زوجها أو توفي، ما هي مساجد بتاعتها؟ هل هل من حين ما تخبر أو لا لو ما يخبروه؟
3: من حين ما تخبر. عرف.
2: في أمان الله. اتصال. ألو. ألو. حياكم الله. كيف؟
10: من معي؟
2: إذاعة آفاق، برنامج فتاوى.
10: فتاوى.
3: المفروض أن الإنسان يزيل كل الأمور الذي تشغله عن الصلاة، لأن المفروض أن الإنسان يبعد كل الأشياء الذي تشغله عن الصلاة ليكون مركز على الصلاة.
10: الله سابق.
2: في أمان الله. نعم نعم. نجدد أيضا التنبيه عن الأرقام 7-2-88-20-88، أيضا 7-30-99-100. اتصال آخر. ألو. ألو مرحبا. ألو. وطوا صوت الراديو. ألو مرحبا. ألو. 7-2-95. ألو. حياكم الله.
11: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: عليكم كيف الشيخ عبد الله؟
3: الله يعافيك.
11: معنا سؤال يا سيدي.
2: تفضل.
11: هل يجوز يعني هو يصح الصيد بالقوس؟
3: صيد ماذا؟
11: يعني
2: انتظر انتظر.
11: بالقوس يصطاد عليه مثلا جولبة ولا عقبة، هو جاهز؟
3: ايوه، اذا هو باي يجرحها يعني، واذا ما بلا باي يصدمها صدم لما تموت فمع.
11: لا لا ما بلا يعني بي
3: اذا هو عايز قطعه وهو يلحق يذبحها فما بمانع.
11: جزاكم الله خير.
3: وياكم.
2: في امل. في امل الله. الو مرحبا. الو. الو.
12: الو يا شيخ.
2: تفضلوا.
12: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
12: كم على الجرام الذهب زكي؟
3: ما مش على الجرام، على 85 فما فوق، على 100 الجرام 2.5 جرام.
12: كم؟
3: على 100 الجرام 2.5 جرام.
2: يا في أمل الله. إذا الأرقام مرة أخرى 7-2-88-20-88، الرقم الموبايل الآخر 7-30-99-100. يا مرحبا. حياكم الله.
13: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
13: أيوة.
2: ألو.
13: أيوة.
2: تفضل. تريد أن تسأل فتاوى؟ معك برنامج فتاوى. نعم. ها؟ تفضل.
13: نعم، معنا واحد.
2: ها؟ ما يفعل؟ يعني مع الثور بيشيل على البقرة 5000؟
3: لا ما يجوز. ما يجوز.
14: لا
3: ما يجوز. ما يجوز.
2: يا ملا. اتصال يا مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيكم.
15: ما بلينا كنا نسأل قبل 8 سنين أشهد
2: جبريل.
15: بعدين قال له شيء له 4-5 أيام.
3: قبل 8 سنين ما هو؟
2: أعيد وأعيد السؤال.
15: معناها أنا زوجة شهيد. قلت له شهيد قلت له يجي 8 سنين.
2: أيوة.
15: بعده ما قلت له إلا أسبوع يقول له أخوه شهيد يقول زوجة شهيد. ما بعد عند أخي حاجة ولا شيء حنديها كلها. قالت ما مش بيني أنا وشهيد ولا أي حاجة. والآن قدال 8 سنين بطالب قال عنده مصحب جنيه وخات خرب شهيد. وما بش أي حاجة دليل تدل على هذا الشيء.
3: إذا معها بينة على هذا في الدها لها ومع التركة مع التركة.
15: يعني كيف؟
3: إذا معها بينة على أن عند هذا الذي قالت معها شهود
2: معها إثبات
3: معها شهود على أنها أقر لها بهذا معها ورقة مكتوبة فيها شهود.
15: يعني هو ما بش مع التركة ولا أي حاجة هي بتطالب هكذا وإحنا قال لها من ساعة ما قلت لش الله يجي 4-5 أيام إذا عنده شهيد أي حاجة بشري إحنا نديها لش ونزد نوفي فوقها عادي. قالت ما عجبيني أنا والشهيد ولا أي حاجة سامح الله.
3: يعني أنتوا ظنين ذا الحين إنها بتكذب ولا ما هو؟
15: ما هذا ما نجيشنا نزكي أمرنا ولا شيء يعلم الله.
3: إذا أنتوا ظنين إنها صادقة فالأفضل إنكم تسددوا ذي على
15: خير إن شاء الله.
2: يا ملا. ألو. ألو مرحبا.
16: أبي عبد الله.
3: أيوة.
16: لو سمحت في واحد حلف قال ابني حرام بـ3 حلف يعني لا بتشجل لو تشجل لا تشجل بعدين لا تشجل يعني إيش احتسب على الطلب؟
3: دخان يعني دخان.
2: نعم. أيوة.
3: أيوة تحتسب طلقة.
16: طلقة.
3: أيوة.
16: يلا شكرا.
2: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو. ألو يا أبو صايب. اتصال آخر. ألو. ألو يا 700. ألو 700. ألو وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف؟
17: أنا مريضة وبنت يمن بماء بنت يمن بماء لا شيء بسرعة.
3: تستطيعي تمسحي كل الأعضاء؟
17: ماشي ما بلغنا يمن بماء ما بلغي إيداني ووجهي بس.
3: حاولي زيدي المسح في الماء تمام ومسحي الباقي الرجلين والكل.
17: وأنا جالسة في مكاني؟
3: أيوه.
17: وبالتراب
3: الوجه واليدين فقط.
17: دحين علي الغرفة الذي قد صليت بماء
3: ما
17: عليك قضاء؟
3: لا
17: جزاك الله خير.
3: اياكم.
17: ولا الذي صار علي قالوا لي لا علي قضاء في تيممت بالتراب بالماء علي ما بدأت أقضي كل طلب.
3: إذا ما أنت مستطيعة الوضوء فليس عليك شيء.
17: والله ما أستطيع يا شيخ أني تعبة.
3: ما عليك شيء.
2: جزاك الله ألف. وياك. اتصال. ألو.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. تفضلوا.
18: أتمنى كل واحد ما تتصل على الأقرباء مش حتى الزكاة يصلح له.
3: كيف؟
2: واحد مريض طلع الأقرباء من الزكاة حقهم.
3: ما هو يقربوا له.
18: يقربوا له.
3: ما هو بينهم من قرابة. عمومه أخواله يصبر جدوده ما يصبر
18: يعني وكانوا ما يصبر
3: وله معسر يدوده ما يصبر يداله.
18: يلا شكرا لكم.
2: عافية. اتصال مرحبا.
19: أنا هو يجوز إحنا واحد يتروش ويطوي بالوضوء هو يجوز ولا جاي يتوضأ؟
3: لا يتروش لما يطهر من الجنابة ثم يتوضأ.
19: يعني مش هو جنابة؟
3: ها سهل ما إذا ما هو جنابة يصبر، ولكن لا غسل أعضاء الوضوء ناويا بها للوضوء فيصبر، أما إذا غسلها للغسل ما تجزي عن الوضوء.
19: يعني تروش أتوضأ ولا شو رجع تروش من فوق ما فوق يسوي البس؟
3: كيف؟
19: أتوضأ أول شيء أتوضأ وأرجع أستمر فوق راسي وألبس وأصلي وجوز.
3: أيوة ما بش مانع ما دام.
2: كانوا فيه وضوء.
19: أيوة من وين؟
3: ما دام ما بش جنابه ما بش مانع.
19: يلا جزاك الله خير.
2: في أمل. إذن الأرقام التواصل مرة أخرى 7288-20-88. اتصال. ألو.
20: ألو.
2: حياكم الله.
20: كيف الجاي أستاذ؟
2: حياكم الله. تفضلوا.
20: معنا واحد ضرب بها بيجي فات تنوى بعيدة في حالة ولا مرجع
3: ما بيفعل بها
20: ما بيفعل بها جي مضروحة حامك ومستقل بها
3: ما بيتجر بها
20: ما بيتجر بها
3: ما عليها شيء
20: ما عليها شيء
3: لا
20: هي حسالة ثاني من والدة فيها
3: إلا إذا هي ذهب ولا فضة عليكم السلام ورحمة الله
21: يا شيخ أنا أول ما أول طالع لك اشتغل على سند وبعد مرة أنا خاضي وفي طريق وبين احتيال جهاز بتحرك في بطني بعد قلت لا هو هذا الجهاز لا هو هذا في بطني وأنا أطلقه يوما في الشهر هكذا بين حذير وحي وأنا خاضي والحمد لله كنت أصوم واضعي ما فلت وذحين كذلك كل سنة أنا فعلت عملية عملت العمود وذحين فعلت عملية في رجلي وفي ناس سمعت كذا تسو
3: تمام أنت تحاكيتي
21: وهذا ابني اللي تحاكيت وفي بطني قد دبت جهال قد جهال في عمود
3: تمام تمام
21: هو نادر ولا هي نية
3: أنت تحاكيتي بحكاية ولا داخل نفسك
21: ما بلا تحاكيت قلت لا هو هذا ولد اللي في بطني فما قلت يا الله يا الله والله إلا قلت لا هو هذا ولد اللي في بطني أو فلسطين يا الله
3: سهل ما يلزم
21: ما يلزم
2: ما بيش عليه شيء
21: الحمد لله قد كنت أسمع من أول زماني وده يقضى الحين من حين كبرت قد ما شاء الله قد أبني ذكب قد أول جهال قد أبني علو
3: الله يتقبل
21: الله يتقبل ده الحين قلت أنا قد أنا كبير في السن وبيني أصفر لا عاد أنا متعادل فأنا عاد كاتل على النظر الضرور
2: ما بيش يقال الشيخ
21: الحمد لله
2: في أمان
21: الله
2: يبتلكم العافية وإياكم في أمان الله ألو
22: يا مساء النور
2: علينا وعليكم
22: كيف أنت يا سيدي
3: الله يعافيك
22: وجمعة مباركة
3: علينا وعليكم
22: يا أخي كم بعد صلاة العشاء ركعات
3: ما بش الذي يشتي وعد يديه
22: يعني مشي محددة ركعات بعد صلاة العشاء
3: لا
22: أيوة والإنسان المريض يعني لازم يدفع زكاة
3: حاضر
22: ها
2: الإنسان المريض
22: أيوة مريض بيستخدم علاج ويدفع الزكاة لازم
3: إذا ما يجب فيها الزكاة فيلزمه بده مريض ولا بخير
22: كتب الله أجركم كتب الله أجركم
2: غير
3: أجر الجميع
2: اتصال له حياكم الله كيف؟ وطي صوت الراديو
23: مرأة ترضع ابنها فوق سنتين ونص هل يجوز؟
2: مرأة ترضع ابنها فوق سنتين ونص
3: ما بش تحريم ولكن المفترض أن الرضاع إنما هو سنتين فقط
23: يلا شكرا
2: في أمان الله تسمعوا يا سيدي
24: ألو
2: حياكم الله
24: بعد أفاك
2: نعم
24: معانا سؤالي
2: تفضلوا
24: يعني كان بو كلبي نجعنا على قبره وتممناه ما يعني ما جنبنا
3: ما بيفعلين
2: بيحفرنا قبر
24: يحفرنا القبر واقف كان يعني على القبر
3: وطردتوهم ما نفع طردين
24: بينا احنا
3: قبل ما تسموهم أنتوا حاولتوا تطردوهم وما نفع. أي
24: كان يعني نطرتها لنا ورجع الكلبة حتى لن بني فوق القبر.
3: خلاص ما أمشي عليكم.
24: والسؤال الثاني يعني كان نسيت أن هني يتنفعنا في المدابق حقنا. رجعنا سممناهن ومعانا روية
3: ما بيفعلين بالمطبخ.
2: ما هم بساس
3: بساس
24: يعني في مدينة ريفية يعني رجعنا الكلب أقل هنا.
3: ما فعلتوا
24: مرة ثانية سبايز
2: فيران
24: أيه.
3: سممتوا فيران
24: سممنا فيران لكن سمم الكلب ما عاد فيران
3: تسمم الكلب سهل ما دام مش هو مقصود ما بش مانع
24: يعني قصدنا ان احنا نتهينا الفيران هذا الله
3: سابق
2: شكرا اذا ما بشي
24: سامها دباكم الله خير
2: في امان الله اتصال الو الو مرحبا
3: جزاك الله بالعافية حرام ما يجوز لهم
0: الله ان شاء الله الداخلية ما تتعاون معهم هم ولمسهم هؤلاء منتزقة عامس هؤلاء 12 سنة كم يتعاونوا مع الأدوان السعودي هذا والأمريكي
2: السلام يا عم عبدو
0: الله يحفظك تحياتي لك ويحفظ السيد القائد
2: يا غالي الله في أمان الله اتصال يا مرحبا
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: يوم مبارك
3: على الجميع
1: نشتي لعرفونا
3: تقول يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام للسجود السهو ثم يكبر للسجود يسجد سجده يقول فيها سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ثم يسجد ويقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يسلم.
1: نابر عدنا أنا سؤال ثاني بالنسبة لزكاة إذا شيء على اليوم وتشتي تقضي ديونك أو لازلتي
3: إذا تشتي تقضي ديونك اقضيها قبل يحول الحال ما إذا حال الحال ما بلا تجيب الزكاة
1: ما هو الحساب تقضيتين ولا تسلم الزكاة
3: إذا قضيت أنت قبل أن يحول الحول فلا مانع وأنت جلست معك لما بعد ما يحول عليها الحول فتجب الزكاة وتقضي الدين يقضي الكل
1: يا الله
2: تعالى اتصال آخر له وعليكم السلام ورحمة الله الجميع كيف؟ ولا افتهم لنا شيء ما تقول
4: داخل الميتين الجديد
3: لا لا الميتين
2: الجديد
4: ايوه معي بعض الدكاكين متأشر لها مرة
2: بعض الدكاكين ما بترضاش لها
3: لا حول ولا قوة إلا بالله
4: معي كيف ممكن تعامل معهم
3: ما أنا داري
2: ليش ما بتأشر لا بلغوا الجهات المختصة
3: احنا فتاوى ما احنا في العملة احنا
2: هذا برنامج فتاوى
3: برنامج فتاوى ولا سنا موظفين في العملة
2: وياكم في امان الله اتصال اخر الو حياكم الله
5: انا مرحبا ممكن تسأل
2: شيخ تفضلوا
5: يا شيخ هل يجوز ان احنا نسلم على اخوالنا يعني مثلا جدودي
3: ايه
5: يا شيخ ممكن سأل سؤالين
2: تفضل
5: يعني هل مو مسجد بيصلوا فيه المجاهدين واصل يعني هذا المسجد هل يجوز انهم يقوموا فيه الجمعة صلاة الجمعة
3: ايوه ايش المانع
5: شكرا يا شيخ معي السؤال يعني هل بنات جماعة يعني بيقرينا قرآن والاستاذ حكنا ما بتقرأ هل يجوز يعني انها ترد عليها بأي كلمة
3: ترد عليهن ما تعلمهن تنطق بالقرآن ما يجوز لها وهي متنجسة.
24: يلا شكرا لك.
2: دعم الله. اتصال. ألو ألو. سلام ورحمة الله. تفضلوا.
3: ايوه ما دريت ايش السؤال.
6: ها
2: اعيد السؤال.
3: ما هو السؤال؟
6: ما حد يسجد شيء.
2: الو
3: ما سمعت السؤال.
6: لا مثلا احنا يقولوا في كلمة القرآن احنا يقولوا اسجد، يعني يقولون الواحد يسجد وقت ما يقرأ الكلمة.
3: السجدات الذي في القرآن وما هو؟
6: لا
3: ما فهمت. ما بتسأل
2: سجود الشكر ولا ايش؟
6: لا مثلا احنا يقولوا اسجد بتبدي كلمة مكتوب ويسجدوا، يعني اي كلمة مكتوب حتى شخص يعني
2: في القرآن.
3: السجدات قلنا سجدات القرآن مستحب للإنسان انه يسجد حين يقرأها.
6: ها يلا جزاك الله خير. باقي سؤال.
2: تفضلوا.
6: مثلا الحين انا ما اصلي صلاة الظهر وابدا اؤدي التكبيرة واصلي اول شيء السرن وبعدين الفرض، يعني خلاص المجد يصلي
3: ما بش فرض. ما بش فرض في الظهر.
6: الظهر الظهر
3: الظهر
6: ايوه مثلا اقول انا اؤدي التكبيرة اول شيء واصلي السنة
3: ايوه وبعدين
6: التكبير ما
3: صليت
6: ولا
3: قدي واحدة تكبير. لا بعد تسلمي وتعيدي التكبير من جديد.
6: يلا باقي سؤال.
2: تفضلوا.
6: مثلا احنا نصوم العشر
3: عادي
6: قبل
3: العشر لواحد،
6: عارف العشر
2: عليه
6: بعد حق
3: العيد
6: الكبير.
3: ايوه
6: لو صلاة
3: الوتر
6: هل يجوز يعني واحدة قالوا ولا ثلاث؟
3: ها
6: ثلاث واحدة ما يجوز.
3: لا
6: يلا
2: كان
6: جزاكم الله خير.
2: في امان. الو مرحبا. الو
7: مساء الخير.
2: مساء الخير والعافيه.
7: معي سؤال.
2: تفضلوا.
7: توفت امي قدام جدتي يعني، وامي مدريه معاها جهال وتنتنات يعني ماتت، ورجعت ماتت جدتي بعد، يعني هل نورث ولا يورث ابن اخوها؟
3: لا يورث، تورث منها ويورثوا اولادها.
7: يعني ما ورثنا
3: اخوها. اخوها واولاد اخوها ما يورثوا.
7: ها
3: أخوها وأولاد أخيها ما يرثوا.
7: ما بش مع أخوها ولا مع جدتي في ما مع لا يعني أمي ما
3: توفت. إذا بتقول ابن أخوها يرثوها بتحكي عن
7: من أمتي ورثوها؟ ابن أخوها ولا على
2: ترى من الذي توفت الأولى؟
7: أمي توفت مع اثنين جهال واثنين بنات.
3: خلاص هذا يرثوها الاثنين الجهال والاثنين البنات. وما
7: يعني ماشي ورث ابن أخوها، ورث ابن أخوها جدتي كامل ولا دون نايفين.
3: جدتك ما اكترث منها النصف.
7: أمي ماتت يا جدتي.
3: خلاص ما بش لها ورث منها وقد ماتت فيها.
7: مو بس إن ذريه.
3: ها؟
7: إن ذريه منها مثلا جهال وسنتين بنا.
3: جدتك؟
7: أمي توفت
3: داري لكن جدتك ما معها.
7: جدتي ما معها إلا ابن أخ.
3: هو يرثها هو.
7: وإحنا ما نورث.
3: لا.
7: والسؤال الثاني يعني في وقت يعني حق جامعة ما دا يصلش في الجامعة هذا، وأنا إنسان محتاج لهذه الجربة قلت أوقف من واحد ما دا يصلش في الجامعة، هل التعوية يعني وانت تتعلو يعني حق الأوقف ولا يعني
3: ما فهمت؟ ما فهمت
7: يعني في واحد هو من حق الأوقف تبع جامعة ما بيصلوا في الجامعة هذا جرب قطعة يعني أحصل يعني 4-3 الرب يعني قصب، هل يعني علي حرام اسمح المدى وانا مريض ما اقدر اسير اصلي في الجامع؟
3: ما المساله تصلي في الجامع، المساله انك تأدي حق الجامع.
7: ما انت سلم اللول في جرو كامل انه بس ما يصلش في الجامع والجامع جنبهم بالقريه.
2: والله هذا وقف الجامع
3: ما دام
2: سلموها للاوقاف
3: وقف الجامع سلموها في صالح الجامع.
7: بس انا في قريه ثانيه وهذا في قريه ثانيه.
3: ولو انت في سمدان وهو في عمدان
7: يعني
3: ما دام يحق للمسجد سلم حق المسجد.
7: عنده سلم عنده سلم أنا بالنسبة لي سلم.
2: خلاص إذا ما دامك بتسلم مع باقي.
7: بس أنا
2: قلت
7: إحنا ما دا صلش في الجامعة ما دا صلش في الجامعة.
2: ولو ما بيصلش في الجامعة وهلا الجهات المختصة الأوقاف وهي تتصرف فيها.
7: يا الله صابر عادي يعني التعوية وكنا سلم.
2: نعم أكيد.
7: يا الله شكرا.
2: غيام الله. استقبل هذا الاتصال محمد والله وقفة. اتصال وبعدين وقفة إعلانية. ألو.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: حياكم الله.
2: تفضلوا.
8: ما بالله شيخ الشيخ.
2: تفضل.
8: تقديم الصور للأطفال في صلاة الجمعة بالصف الأول.
3: عندنا لا يصح أن يخترقوا الصف الأول ولا غيره. لكن
8: يقول هو... هذا أولا من أمي. إيش تقول في هالكلام؟
3: إيش؟
8: يقول هذا حافظ القرآن أولا من أمي.
3: لا لا ما هو صحيح. الذي ما قدو بالغ عاقل الصلاة ما تصح منه ولا قدو مكلف بها. حتى لو حافظ القرآن الله يتقبل من أبو التربية له.
8: خير إن شاء الله.
3: في أمان الله.
8: أتكلم الله خير.
2: في أمان الله. نذهب إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود بكم معنا.
9: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
7: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
8: عدنا إليكم مجددا مستمعينا الأكارم ونذكر بأرقام التواصل معنا في برنامجكم الأسبوعي فتاوى الرقمين 72-88-20-88 والرقم 72-30-99-100 معنا أول المتصلين. مرحبا.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: معك يا شيخ.
10: الله يعافيك
9: يا شيخ. معنا علي واحد اللي قال حرام حرمة أمي ما يصلح يشتغل
10: يدي كفارة يمين إذا ما بالله هكذا.
9: قال حرام حرمة أمي ما أبغى أشتغل وصرح
8: يدي كفارة يمين.
9: كفارة يمين
10: أيوة. بعد ما يشتغل.
9: أيوة قال حرام حرمة أمي ما أصلح أشتغل وصرح
8: كل يشتغل
10: سابر.
9: يلا سلام سلام. هي
8: خدمات تسلم في امان الله.
9: يلا
8: اتصال اخر. الو
11: الو
8: حياكم الله.
11: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمه الله.
11: كيف حالك يا شيخ؟
10: الله يعافيك.
11: الذي اذا اتجه هذا الاوسط هل يزيد سجود السهو قبل بعد التسليم ولا قبل التسليم؟
10: بعد التسليم يجب على سجود السهو بعد التسليم.
11: بعد التسليم
10: نعم.
11: يلا شكرا
8: في امان الله. اتصال آخر. ألو
12: ألو
8: حياكم الله. انقطع الاتصال. الأرقام مرة أخرى 72-88-20-88. ألو مرحبا.
12: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: أنا إذا أعزب
8: نعم
10: حياكم الله.
12: ما أقوم الناس جندي بعظموا أمريكا ومستنونا معهم طائرات معهم سيارات معهم ما أقوم الله.
10: الذين قاصدين تعظيم أمريكا وتهويلها في قلوب الناس هم شركاء لها في جرائمها.
9: أيوة بيهولوا المواطنين يفجعوا لهم ما لهم علم من معانا الله أكبر من أمريكا أكبر من أكل.
10: سبحانه هو أقوى من كل قوي.
9: يلا شكرا يا
8: شيخ. في أمان. اتصال آخر. ألو وطي صوت الراديو. تفضل. تفضل.
2: يا قبيب معانا هنا نفتح الرضا على المجاهدين كيف نقتلهم؟
10: لا لا ما تقتلهم بلغ بهم الرقم 100.
2: بلغنا يا أخي ما تتلو به
8: بلغ بهم على الجهاز الأجهزة الأمنية.
2: كم صار الرقم كم؟
8: 100. في أمان الله. اتصال آخر. له
13: الخير.
8: حياكم الله.
13: هل يجوز تربية الأظافر مهمة؟
10: تربية الأظافر مكروه، يعني قصهم مستحب. الذي يفعله يقع له أجر، والذي يتركه ما بش عليه إذن.
13: خلاص والتركيب يعني تركيبة الأظافر،
10: لكن تركيبة الأظافر ما بش مانع منها، لكن يجب خلعها وقت الوضوء.
13: هل يجوز يعني إذا قريت القرآن وراسي مفتوح عادي؟
10: نعم يجوز.
13: يلا شكرا.
8: في أمان الله. اتصال آخر. مرحبا.
14: ألو.
8: حياكم الله.
14: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: معنا سؤالين.
8: تفضلوا.
14: يا شيخ من كنا هم طابق معنا وعلمنا مية ما كانها في كده في مثال تندور من سويها.
8: أي شيء؟
14: نامية.
8: نامية؟ أيه. ما لها؟
14: كده قدنا حالين في مثال تندور وعادها في كده تطلع في المعمر.
10: ما أدري.
14: حلية بين معمر ومتنا.
10: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نشتري ما تفعلوا.
14: السؤال الثاني. واحدة صامن كان عليها قبض رجع صامن النذر، وجاء رمضان في سوال ورجع حسابنا إن النذر حق رمضان والنذر قال صوم بعد رمضان صادر.
10: ما فهمت.
8: كان عليها نذر وقضى. كان عليها نذر وقضى. صامت النذر وبعدين جاء رمضان وما قضت، رجعت قال خلاص هذاك النذر الذي صمته تحسبه قضى.
10: لا تحسبه عن النذر، قصبر عن النذر وتقضي بعد رمضان وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
8: واضح؟
14: أيوة. أتبوحت سؤال.
8: تفضلوا.
14: مني مش دارسة علمها وهي ما تفهمش مرة، كل
10: ساعة
14: أنا
10: أعلمها
14: في القرآن
10: تجوز
14: وما كانت غلط.
10: كم قد عمرها؟
14: يمكن 70.
10: خلاص ما يكلف الله نفسا إلا وسعها.
14: يلا شكرا.
8: في أمان الله. اتصال. ألو.
15: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: كيف حالك؟
8: تفضل. الحمد لله رب العالمين.
15: أهلا أجل سلمنا للسؤال والآن إلى شرحي. ونصها سربنا على المعسرين.
8: الزكاة قال لك نصها سلمها للمن شرعي ونصها.
10: ما بالله إذا الهيئة بتطلبها ادوها للهيئة.
15: أريد نشوف عندنا المعسرين على
8: الهيئة. أرفعوا بهم للهيئة.
10: المفروض ترفعوا بهم للهيئة ولا المفروض الربع؟ ربع الزكاة يخرجها الإنسان لهم.
8: ماشي نص.
10: نعم النص. لا
8: واضح. أي الربع والأمين الشرعي يرفع بأسماء الفقراء ويرفع بهم للهيئة، والهيئة ما بتقصر.
15: شكرا.
8: في أمان الله. اتصال. ألو.
16: ألو السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: أهلا
8: أخي. حياكم الله.
16: بغينا سؤال عند الشيخ.
8: تفضلوا.
16: يا أخي معنا سؤال، هل الله في السماء؟
10: الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء وخلق الأرض، وهو لا يحتاج إلى الحلول لا في السماء ولا في الأرض، وليس من الأشياء التي تحل لا في سماء ولا في أرض.
16: يعني الله سبحانه وتعالى غني عن المكان؟
10: غني عن المكان وعن كل شيء، لا يحتاج إلى شيء، لا مكان ولا زمان ولا غيره.
16: كيف بمن وصف أن الله يحتاج إلى المكان.
10: ها؟
8: كيف من وصف الله أنه يحتاج إلى المكان؟
10: ما يجوز له، حرام حرام ما يجوز له.
16: لا شكرا لا شكرا.
8: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو.
17: أيوة معك. ألو.
8: تفضلوا.
17: مبلغ هي البيت حكي أمازف فوق جربه وقف قريت في لك أمان
10: يعني في الجربة ولا فوق الجربة؟
17: في لك من نفس
10: يعني في المسقى حق الجربة.
17: أنا أقول لك مشي مسقى ما في مسقى بلا لك ما هكذا والجربة نازل.
10: إذا مشي مسقى للجربة ولا هو تابع للجربة ولا هو من الوقف ما بيش عليك.
8: وإني تابع للوقف سلمت.
17: الجربة تابع
10: لك
17: أنا
10: لك
17: ما
8: يفوق قبل.
10: لا
8: لك ما لك ما تابع الوقف.
17: ماشي يعني
10: تبع
17: الوقف
10: تدير
17: لأن
10: كمان
17: قول الجربي بيجي منها الماء من الجبل هذا
10: لك ما. أيوة يعني مسقى مسقى الماء ادي إيجار ادي إيجار للوقف.
17: يلا خير كتب الله
8: أجورك الجميع في أمان الله. اتصال آخر. ألو.
18: ألو.
8: حياكم الله.
18: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
18: بابنا الضلال من أين يأتي؟ هل هو عقوبة من الله أم لا؟
10: الضلال بيأتي للإنسان من نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الإنسان هو الذي بيضل بعد ما يعلمه الله عز وجل طريق الهدى ويهديه النجدين، فهو بيختار طريق الضلال ويترك طريق الهدى.
18: ولا عشنا بلا يلقوا عليك الله سبحانه وتعالى الذين عملوا لنا هدينهم سبلنا.
10: أيوة الذي المؤمن بيزيده الله هدى كلما اهتدى الإنسان وأطاع الله عز وجل فيما هداه إليه بيزيده الله من الهدى. والذي بيرفض الهدى والذي بيرفض الهدى
18: اللي يضل أعمالهم.
10: إيش
18: قال في الآية القرآنية؟ والذين كفروا لا يضل أعمالهم.
10: يضيعها عليهم ما عاد يكون لها قيمة، لأن بسبب كفرهم ما يمكن أن تكون أعمالهم الصالحة محسوبة لهم
8: كسراب بقيعة.
18: بعدي معنا سؤال ثاني.
8: تفضل.
18: هل يجوز يعني من أهل البيت أن يتابع المسلسلات الهندية أو التركية أو الإنجليزية عبر قنوات NBC بلود NBC 2؟
10: ما ينبغي لأهل البيت ولا لغيرهم أنهم يتابعوا هذه المسلسلات، أولا لأنها ضياع للوقت إذا فرضنا أن ما فيها أي ضرر، مع أن فيها أضرار، فيها رسائل بترسل إلى عقل الباطن لتشوه أخلاق الإنسان وتملكه. فالإنسان الذي هو عاقل ينبغي أن يشغل نفسه بما بذكر الله عز وجل أو بعبادة الله أو بعمل ينفع في الدنيا ويفلت هذا الأمور.
18: أكيد
8: كل الإنسان سواء من أهل البيت ولا من غيرهم سواء من أهل البيت ولا من غيرهم.
18: أكيد. باقي سؤال ثاني
8: بسرعة اختصر.
18: مثلا هل على الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنهي ما يقوم بنشر الموضات هذا الجديد من العلاقات والبوارات وغيره ولا على من؟
10: لا يعني بعض الأشياء قد تكون ما هيش منكر إلى هذا الحد. المنكر المجتمع والدولة عليهم القيام به، إنما الإنكار المنكر الذي يحتاج إلى إجبار على ترك المنكر أو الإجبار على ترك على فعل المعروف فهذا يكون إلى الدولة مش إلى الناس. أما التعاون على الأمر بالمعروف الذي هو العظة والنصح والهداية فهو على الكل.
18: يلا سابر السلام يا شيخ الله يحفظك.
8: في أمان الله. اتصال. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله.
19: يا أخي ما عجال.
8: تفضل. ها مع سؤال ورحلة. اتصال آخر. له
20: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
20: لو سمحت عندنا سؤال.
8: تفضلوا.
20: يا أخي لا الشخص اللي ما يموت طوب غير عقود مجنون كذا مسحب مش نجنة قطبي يعني جنة خفيفة دائما تضيع نفسه ويموت، هل بالآخرة يكون مجنون زي ما هو بالدنيا؟
10: لا لا ما هو جاي مجنون في الآخرة، ما دام خلق مجنون وعاش مجنون ما يكون في الآخرة حكمه مثل الأطفال، مثل الأطفال الذي يدخلهم الله الجنة ولن يكون لهم رتبة المؤمنين الذين عملوا الصالحات.
20: هذا ما خلقش مجنون، هذا خلق صاحب عقله وكان من أوائل بالمدرسة وكمل الثانوي وكمل النظام وبعد انبغي كذا يخلي المشاكل والناس أصحابه وكيف تغير عقله وجزاء مسحب
10: من أول ما يتجنن الإنسان مثل ما يموت تحسب عليها أعماله قبل الجنان مثل لو مات
20: يعني مرفوع عنها القلم إن شاء الله
10: مرفوع عنها القلم بعد ما يتجنن أما من قبل الجنان فلا هو محسوب عليه
20: يعني إذا علوا أي ذنب قبل الجنان
10: انحاسبه أيوة مثل الموت الجنان مثل الموت تماما
20: الله يجزيك خير
8: شكرا في أمان الله اتصال ألو حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله
10: ما درت ما
8: طلعش السؤال
10: ما ظهر لي ما قلته
0: ما واجبنا تجاه الشهداء
8: ما واجبنا تجاه الشهداء
10: الشهداء واجبنا القيام بأولا الحفاظ على نهجهم الذي استشهدوا من أجله ثانيا خلافتهم في أهلهم أولاد نساء بالإحسان بالإحسان إليهم نعم
0: بس أنا مشاهد بس لا أعرف له ولا أجيب يعني حاجور
10: خير كل خير بإذن الله
0: عدنا سؤال أبي هو قديد تاعب والحين جبالي يمكن تأتشر ما عاد يظهر شحن إدراه ما عاد يدرج ما عاد
10: إذا هو قدو ما عاد عاقل ما عاد بيظهر له ما بيفعل فما على شيء
0: ايوه هو كان يصلي ما شاء الله بس دعنا خان يدرى حما يدرى جوه احنا ممكن نتكرر على وحنا يرضى ومر ما عطاك
10: خلى لحاله ما عليكم شيء ولا على شيء
8: في امان الله اتصال الو مرحبا
21: السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة الله
21: يا شيخ امي قبل ما اتوفى كان عندي لها مبلغ من الصرف قال لي يوم كانت مركبة في المستشفى اشتري بها فضلت جارية وأسوقها للجامعة أو لأي حاجة أمريت بهذا المبلغ اللي كان عندي وصاحب للمسجد
10: تمام عاد معها تركة غيره
21: إيش
10: عاد معها ورث غير هذا الذي وصتك فيه
21: أيوة هذا غير مبلغ بسيط معي يعني
10: تمام ما دامه أقل من الثلث فسابر
21: هو غير مبلغ بسيط معي حق صرف الثاني يومي كانت حالة المبلغ اشتري به
10: تمام ما دام أقل من الثلث فلا مانع
21: وبعدين اشتريت مصاحب للمسجد وبزيت منهن واحد
10: ماشي رجعي للمسجد
21: الحين بالله رجعها للمسجد
10: ايه
21: سابر خير
8: ان
21: شاء الله
8: في امان الله اتصال الو حياكم الله
22: السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة الله
22: معنا سؤال
10: المسلسلات الهندية المسلسلات التركية المسلسلات المصرية الأمريكية هذه كلها ما بيعملوها لأجل سواد عيوننا ولا لأجل خدمة لنا ولا لأجل أنهم يرفعونا بيعملوها معهم رسائل فيها وراها شيطنة وراها رسائل نفسية تأثر على نفسية الإنسان تأثر على أخلاقه فالمفترض أن الإنسان ما يكون عون لعدوه على الأضرار بخلقه
8: حتى على الأسرة يعني
10: نعم
22: ومعنا سؤال ثاني

0: في واحد طلع مرته واللي يشرب حبوب من حق الحالة.
1: ها
0: طلع يشرب حبوب من حق الحالة النفسية.
1: إذا هو مجنون فما بش عليه، وإنه عاقل في قاع طلاقه.
0: يعني نصبه هذا بعد يعني ما بس فعلا نبوح
1: على هذا الذي
0: والحبوب يستخدمه.
1: هذا الذي أستطيع أن أقول لكم، إذا وصلت بها الحالة إلى حد الجنان فالطلاق حقه ما يقع، وإن كان لا زال عاقل ما طلاقه يقع.
0: قال إنه مش داري مطلقها.
1: إذا قالوا أنت صدقتوا فخلاص مش هو طلاق.
0: لا الله استبجر.
2: في أمل الله. ألو. ألو.
3: أيوة.
2: تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
3: لي الفتاوى.
2: أكيد.
3: قل لي كم عشر البن؟
2: كم عشر البن؟
1: البن هو مثل الحب، عليه نصف العشر إذا هو مسقى، ولا عليه العشر إذا هو بالمطر.
3: أيوة.
1: والسلام.
3: الله يسافر. شكرا.
2: في أمان الله. اتصال. ألو. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: هذا المفتي.
2: أيوة. نعم.
4: أنا شكنا أسأل.
1: تفضلوا.
4: السلام عليكم.
1: أيوة. تفضل ورحمة الله.
4: مساء الخير.
2: صنور.
1: مساء النور.
4: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
4: أبو الله معنا أساء.
2: تفضل.
4: يعني كنا نحرس بين مقهد.
2: أها.
4: والثنين. وقال لي واحد قال أربعة واحد مقهد معه. طيب.
2: أيوة.
4: يجلس لها جاء الفجر ورجع هو لبين قهده.
2: أها.
4: كنت أنا رميت عليه يعني جو.
2: أها.
4: سمعت لما خرط بندقه ورجع رميت انا على الحت ما بس بعد ما سمعت لما خرط بندق.
2: ايوه.
4: مصطفي رجله وهو محق الماء يعني هو علي معلق لا علي
1: عليك.
4: هو قد قال لي قال الحرس حقي معك اذا اي واحد دخله.
1: هو اساء اساء عندما رجع وما نبهك، لكن وانت اسأت عندما ترمي عليه قبل ما تتأكد.
4: ما انا رميت جو وهو طوالي سمعت
1: خرط. دريت انك رميت جو، لكن انت كنت في مكان محصن كانت تنتظر لما ادري من هو ولا ادري انه سارق.
4: لا هو يعني ما هو سارق، بكشاف الاخصائي ما هو كشاف على العتاب وجا شي صاحبني.
1: تمام. جاوبت عليك.
4: كيف
2: عالية.
4: طيب
2: يا ملا. إذن مستمعين الأكرم، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن منتصر.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
6: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
5: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
6: كيف؟
5: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين المحترمين إلى رحاب برنامجكم القرآني من كل مثل، وإلى الحلقة 23 وهي بعنوان مثل الكلمة الطيبة ومثل الكلمة الخبيثة. وإلى

0: وهنا وبما أننا في مقام الكلمة، وبما أن الإنسان كلمة، وبما أن الإنسان مكلف من الله بكلمة وبآثارها فضيلة أو رذيلة، فلا بد أن نقول معنى الكلمة التي قالها خير من نطق بالكلمة، وهو رب كلمة يلقيها الإنسان تكون طيبة فيبلغ بها إلى سماء الدرجات العلى، ورب كلمة يلقيها ذلك الإنسان مستخفا لا يلقي لها بالا تهوي به في مكان سحيق. ونحن نعيش في عصر أصبح فيه للكلمة وقعها، فالشعر كلمة، والموعظة كلمة، والإعلام كلمة، والخطاب السياسي كلمة. وهنا سنستفتح بأصدق كلمة من أصدق من هدانا بالكلمة، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقد سبق هذين المثلين مثل قبلهما في نفس السياق في سورة إبراهيم يتحدث عن أعمال الذين كفروا وأنها كرماد. فلما كان السياق كذلك، هنا أردف السياق القرآني يتحدث عن أقوال الذين آمنوا وعن الكلمة الطيبة وآثارها العظيمة النافعة في الدنيا وفي الآخرة، ثم بعد ذلك أردف يتحدث عن الكلمة الخبيثة. فمن حيث التناسق فالحديث للمؤمنين يوجههم ويرشدهم، فالمثل من النوع الصريح الذي يبدأ بألم ترى كيف ضرب الله مثلا، كما تناولنا في حلقة أنواع الأمثال القرآنية. ولا يخرج إجماع أمة الهدى ومصابيح الدجى عن إجماع الأمة أن أفضل كلمة طيبة هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي كلمة مثمرة باسخة ثابتة. وعندما نقول كلمة فلا نقصد الكلمة الواحدة التي تتكون من حروف، وإنما هنا التعبير عن كلام مفيد كما هو عند علماء اللغة، ولكن من باب وألزمهم كلمة التقوى، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فهذا بيت مكون من كلمات، وأطلق عليه خير من نطق كلمة، فلا إله إلا الله كلمة، وكذلك سبحان الله والحمد لله وأستغفر الله كلمة، وكذلك كل كلمة يقصد بها تنزيه الله في أسمائه وصفاته. وفي أول المثلين القرآنيين اللذين بين أيدينا صور الله الكلمة الطيبة أن أصلها ثابت وفرعها في السماء، نعم في السماء، ولم يقل وفرعها عال أو باسق أو شامخ، لكن فرعها في السماء، وذلك على ما يمكن تصوره، ولا تغني كل الصفات اللغوية عن هذا التعبير. وفرعها في السماء أي لن تدرك أيها الإنسان حدود ذلك الفرع أو نهايته، فلم تستطع الثورة العلمية في عصرنا وباستخدام أدق الميكروسكوبات والمناظير أن تسبر غور السماء أو أن تصل إلى تحديد أبعاد السماء. لذلك في القرآن أبلغ كلام، فهو هنا يصور لنا عظمة الكلمة الطيبة للشجرة التي هي في موقع المشبه به. وهنا يقول البلاغيون: إن وجه الشبه هو صورة منتزعة من متعدد. فهنا يقول الله أن الكلمة الطيبة موقعا ونفعا وأثرا، وفي الحال وفي المستقبل كالشجرة التي ينتظر منها أنواع الخير من غلاتها وثمرها وأكلها وظلالها وغير ذلك، فهي نافعة. وكذلك الكلمة الطيبة، فكلمة التقوى والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق والجهاد كلها كلمة طيبة. إذن فالكلمة الطيبة هي الإسلام وهي القرآن، وثبات ذلك مثل ثبات تلك الشجرة التي تقاوم كل التحديات من حولها بثبات أصلها، كالنخلة التي كانت شائعة في بيئات العرب بما فيها من بركة وثمار طيبة نافعة مفيدة ومن صفات قوية وقوام شامخ. فالمؤمن ينفعك في تشاوره وسيرته ونصحه وغير ذلك، والمؤمن لا تزعزعه رياح الفتن ولا الغزو الفكري ولا الإغراءات المادية ولا العصبيات ولا القلاقل ولا رياح الأفكار السامة ولا الغريبة عن مجتمعنا الإسلامي، وتؤتي أكلها كل حين، أي في كل وقت وحين لقليل الزمن وكثيره. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وبإذن ربها، أي وفق القوانين والسنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى، فكل شجرة لها مواسم حسب تقدير خالقها. ثم قال الله في هذا المثل لعلهم يتذكرون بين المثلين لا في آخرهما، ولهذا دلالة ليقول لنا إن المثل الأول كشجرة طيبة سيق للتذكر، والذي يليه للتذكر أيضا، فلو جاءت في آخر المثل الثاني فقد يتوهم السامع أو القارئ أن المثل الثاني جيء به للتذكر فقط. فلعلهم يتذكرون أكدت على المثل الأول ومهدت للمثل الثاني، ومثال ذلك في القرآن الكريم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أي أكلها دائم وظلها دائم، فجيء بالخبر مرة واحدة ليغني عن المرة الثانية، فحذف في المرة الثانية للدلالة عليه. وقد ضرب الله مثلا للكلمة الطيبة ثم ضرب مثلا للكلمة الخبيثة، وهنا أسلوب مقابلة، وكلمة خبيثة ترجع بنا إلى الأصل لضرب المثل وهو الذي سيق له الكلام. فأصل المثلين حين ساقهما الله إنما للمؤمن طيب القلب وللكافر والمنافق خبيث القلب، بدليل ما جاء في سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالمقابلة رائعة دائما، الطيب يقابله الخبيث، وهنا من باب المشاكلة، فالشجرة التي هي خبيثة تدرك أوصافها من وصفها الحسي اجتثت، فندرك أنها لا جمال لمنظرها ولا طعم لثمرها ولا جمال لأغصانها، واجتثت تعبير قرآني غريب وجميل في موقعه، ولم يرد في غير هذا الموضع في كل القرآن الكريم، أي استؤصلت واقتلعت من مكانها، أي اقتلعت جثتها، والجثة هي الجسد، ومن فوق الأرض، دلالة على سطحيتها على الأرض وعدم تغلغلها وتجذرها. وهكذا الكافر وهكذا المنافق، وفوق ذلك ما لها من قرار، وهي جملة اسمية مؤكدة بأن هذه الشجرة كادت أن تقع، فالجملة تؤكد ما سبق في الجملة الفعلية اجتثت، وهي جملة اسمية مؤكدة بأن هذه الشجرة كادت أن تقع، فالجملة تؤكد ما سبق في الجملة الفعلية اجتثت، ومن مؤكدة من قرار، مثل قولنا ما جاء أحد عندما نضيف لها من فنقول ما جاء من أحد، فهنا النفي القاطع المطلق بعدم مجيء أحد، فالكفار يوم القيامة ينفون نفيا قاطعا مجيء أي نذير إليهم، فيقولون ما جاءنا من نذير. فالكلمة الخبيثة هي كلمة السوء وكلمة الكفر وكلمة الكذب وكلمة التدليس وكلمة العنصرية وكلمة الإلحاد، وكل كلمة يدعو بها الإنسان إلى الشر وإلى السوء فهي مضرة في الدنيا وعليها العذاب والجزاء في الآخرة، وتضر قائلها ومن عمل بها في الدنيا وفي الآخرة. ثم ختم الله سبحانه من قائل هذين المثلين بتذيين له دلالته يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فوجه الشبه هنا الثبات، فكما أن تلك الشجرة ثابتة وارفة الغصون وارفة الظلال، كذلك المؤمن ينتفع من ذلك في الدنيا وفي الآخرة بالكلمة الطيبة. فتعدى وجه الشبه من المشبه به إلى المشبه، فدوام الكلمة التي داوم عليها المسلم، فالله سبحانه وتعالى يثبته عند مماته وفي يوم القيامة، وما أحوجه وهو يحتضر إلى الثبات بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالمقابل يضل الله الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثال على إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.
2: لك الحمد.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستقبل.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنتر الشهرية واستهلكت مانيشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
7: مالك بتحاكي روحك؟
6: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
7: ها؟ مالش في الرياضيات أنا أدبي.
8: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
9: سبفون أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله.

المسلمين بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، على منبر الوعي والبصيرة آفاق إف إم على التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ حوارنا وحلقتنا وفقراتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
1: حياكم الله مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة وفي هذا اليوم المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها عام نصر وبركة بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم من الفقرة الأولى.
0: منبر الجمعة.
1: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة. نناقش في هذه الفقرة موضوع خطبة الجمعة، الافتقار إلى الله عز وجل، وأيضا نعرج على طوفان الأقصى وأبرز الدروس الإيمانية من خلال هذه المناسبة، إضافة إلى جرائم النظام السعودي بحق اليمنيين، وسنتحدث عن مسؤوليتنا تجاه ما نتعرض له من ظلم وعدوان. نناقش هذه النقاط وغيرها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله، وأهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله بياكم أستاذنا العزيز.
1: أستاذ عبد الله، لا شك أن الإنسان بحاجة إلى من يسنده ويعتمد عليه. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في البداية أستاذ عبد الله، حقيقة الافتقار إلى الله تعالى، وأيضا كيف ينعكس هذا الافتقار على إيمان الإنسان، على ثباته في مواجهة الشدائد، على ما يواجهه أيضا من الأحداث الكبرى التي يتزلزل عند وجودها الكثير من الناس.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإنسان لابد أنه محتاج إلى قوة، لأن الإنسان ضعيف، فإذا كان الإنسان ضعيف فهو بحاجة إلى قوة، وهذه القوة لابد أن يأخذها من مصدرها. وأين تكمن مصدر هذه القوة العظيمة؟ لأن حياته مليئة، الإنسان الحياة مليئة بالأخطار، مليئة بالإنزلاقات، مليئة فيحتاج إلى من يعينه، فيحتاج إلى قوة خارجة، إلى قوة تعينه في كل حياته وأعماله. من أهم الصفات التي يجب أن يحملها الإنسان المؤمن هو الشعور، أن يكون عند الإنسان شعور بالافتقار إلى الله تعالى، والشعور الدائم بالحاجة إليه. وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تترسخ لدى كل مؤمن ومؤمنة. يعني لابد أن هذه الحقيقة أن يعني تكون مسلم بها، أنها تترسخ لدى كل مؤمن ومؤمنة، أنه بحاجة إلى الله وفقير إلى فضله وبحاجة إلى رحمته ورعايته وألطافه في كل الحالات والظروف. لأن هناك حالات سلبية قد يقع الإنسان فيها فينسى الله سبحانه وتعالى، وإذا نسي الله سبحانه وتعالى فالله قد حكى في محكم كتابه: نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا الله فتركهم. نعم. إذا من الخاسر؟ ليس الخاسر الله، فالخاسر الإنسان العبد الحقير إلى الله المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ليش يستغني عن الله؟ يعني قد يكفر الإنسان بنعم الله، قد لا يشكر نعم الله، قد لا يحمد الله على نعمه. ومنه المتضرر؟ هل المتضرر الله؟ الله سبحانه وتعالى يشتي مننا، يعرضنا، يعني يعرضنا على الخير، على الفضل، على أنه يرفعك درجة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وسمى أنك تدعي الله، أنك تلتجئ إلى الله، أنك ما يعني تترك الله واللجوء إليه والدعاء له والاستعانة به والعبادة له، وكل ذلك سماه استكبار إذا تركت هذا كله.
1: صحيح.
2: والله سبحانه وتعالى قد حكى في محكم كتابه، قال لنا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لكن المؤمن مهما تنامت وكبرت قدراته وإمكانياته يبقى مستشعرا لفقره وضعفه وعجزه أمام الله سبحانه وتعالى. فلا يبطر إن اغتنى، ولا يغتر إن انتصر، ولا يكفر إن إن امتلك أي شيء، ولا ينسى الله مهما كان متمكنا، ويبقى شعوره مليئا بهذه الآيات ومعانيها التي قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء
1: إلى
2: الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله. ومن أهم ما يعبر عن افتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وحاجته إلى الله هو الدعاء الذي يعد سلاح المؤمن. ولذلك عندما ننظر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف شبه الدعاء للمؤمن، قال: الدعاء مخ العبادة. ما معنى مخ العبادة؟ يعني اكتشف اليوم العلم الحديث يا أستاذنا العزيز، يعني أن المخ وظيفته بيجدد الدم، بيجدد الدم كل شهر، يعني بيغسله وينظفه. تعرف أظل المرض التلاسيميا، ما هو ما هذا مرض التلاسيميا؟ أن ما عبش المخ هذا ما عب يعملش، ما عب ينظفش الدم، ما عب، ولذلك بيحتاج تغيير دمه كل شهر، وإذا ما غيرش دم يموت. يعني عبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا المخ، عن هذا الدعاء، بأنه مخ العبادة. يعني أنت بحاجة إلى هذا الدعاء الذي هو مرتهن يعني بحياتك، مرتهن بواقع عملك، مرتهن بكل شيء. إذن الكل في هذه الحياة الدنيا فقير إلى الله ومحتاج إلى الله، يعني محتاج إلى رعايته وألطافه. لكن الفرق كبير بين مؤمن يدعو الله وآخر ينسى الله، مش فرق كبير؟
1: صحيح. وهنا أستاذ عبد الله، ونحن نتحدث عن الافتقار إلى الله عز وجل، ومثل ما ذكرت أننا بحاجة إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الغنى والانتصارات وأيضا نحن بحاجة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات الشدة وأوقات تأخر النصر إلى آخر ذلك. وهنا نعرج أستاذ عبد الله على ذكرى طوفان الأقصى، الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى، ونتذكر أولئك الفتية وأولئك الرجال والثلة الذين برزوا من مضاجعهم وهم مفتقرون إلى الله عز وجل لمواجهة العدو الصهيوني. البعض الآن قد يقول: ما الذي حققه طوفان الأقصى، وما الذي فعله أولئك المجاهدون غير الدمار لأهلهم ولأسرهم ولبيوتهم ولمنازلهم ولمدنهم وكذلك لكل من ساندهم؟ هنا أستاذ عبد الله سؤال مهم جدا: بعد 3 سنوات، ما أبرز الدروس الإيمانية التي كشفتها لنا هذه المعركة، وما الذي ينبغي أن تستحضره الأمة أيضا من معاني الثقة والافتقار إلى الله عز وجل والصبر والثبات؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستاذنا العزيز، طوفان الأقصى، وما أدراك ما طوفان الأقصى؟ 7 أكتوبر، يعني يعد، أنا بظن بل أعتقد أنه يعني تحول كبير في واقع الأمة. والأمة الإسلامية إذا هي بتعقل وإذا عندها يعني استراتيجية ونظرة ثاقبة وتقرأ، يعني تقرأ الواقع يعني كما ينبغي أن تقرأه قراءة قرآنية، إنها تستغل 7 أكتوبر. ولو كانت استغلتها من قبل 2 سنين لكان الوضع اليوم مختلف تماما، لكنهم تركوا هذه القضية وتركوا فلسطين وغزة وقاموا هذه الثلة المؤمنة يعني المثابرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم قرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وإن فإنما يجاهد لنفسه،
1: ومن
2: جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وإن تكرهوا شيئا
1: فهو خير لكم،
2: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالناس صح انهم بيهربوا من القتال والقتال، ويحبوا انهم يجلسوا بين اهاليهم في مزارعهم عند اسرهم، لكن هذه الثلة المؤمنة التي يعني عشقت الجهاد والاستشهاد في سبيل الله لم يرضوا بالظلم ولا بالغطرسة والكبرياء الصهيوني الامريكي الذي يعني نالت جرائمه وعدوانه كل يعني أهلكوا كل حرث ونسل في هذه الدنيا، لم يبقوا يعني معيشة في فلسطين، في أرض فلسطين، أرض المقدسة، لم يعني يجعلوا هناك حياة إلا ونقصوها وجعلوها يعني جحيما على أهل فلسطين. وهذا يعني ليس مستغربا أن يكون هناك 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى. لماذا؟ لأنهم خرجوا من يعني من من من عيشة مأساوية، من واقع مأساوي إلى أبعد حد. فيعني كان من الضروري أن يكون طوفان الأقصى، كان من الضروري أن يحدث هذا اليوم الذي حول المعركة. وكان هناك دراسات، يعرف كلهم، كان هناك دراسات واكتشفتها مخابرات يعني المقاومة، بأن هناك دراسات سيكون بعد 7 أكتوبر أو قبل 7 أكتوبر بيومين، بعد 7 أكتوبر بيومين اجتياح لغزة، وأن تكون غزة أرض للسياحة الإسرائيلي والأمريكي واستثمارها وغير ذلك. لكنهم بادروا، لابد للمؤمن أن يكون عندهم بادرة. وهؤلاء الذي قاموا بسبعة أكتوبر من المجاهدين المؤمنين، يعني قاموا بدور وتحول كبير في واقع هذه الأمة. ولذلك قال الشهيد الكبير والعظيم يحيى السنوار: سنجعلك يا نتنياهو تلعن اليوم الذي ولدت فيه.
1: نعم، وجه البوصلة إلى
2: الله، ووجه البوصلة إلى يعني عداء لهذا القطرسة الصهيونية. ولذلك واقع عندما ننظر للطوفان الأقصى حول الدراسة الصهيونية الذي كانوا يعني يرسمونها وخططهم، تحولت إلى يعني رماد، تحولت إلى لا شيء، تحولت إلى صعوبة وإلى سد منيع أمام تنفيذ مخططاتهم الكبيرة الصهيونية. فإذن هؤلاء المؤمنون توكلوا على الله وجاهدوا وصبروا ونالوا كل النصر من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. يعني لم يكترثوا بالتهديدات الإسرائيلية ولا بالأمريكية ولا بالعالمية ولا بالبريطانية ولا بالأوروبية ولا بكل من اجتمع عليهم من العالم بأكمله، لم يكترثوا بذلك، وتمسكوا بقول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنالوا ذلك الصبر وتلك المصابرة وتلك المرابطة، لأنهم انطلقوا من منطلق قرآني من قول الله سبحانه وتعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكانوا نعم الفلاح ونعم النصر لديهم، وكان حليفهم النصر، وكان حليفهم التأييد، وكان حليفهم الثبات، وكان حليفهم الجهاد والاستبسال وتمريغ أنوف الصهاينة المتقطرصين. فرجعوا بكل إمكانياتهم وقوتهم وعتادهم وما يمتلكون من الترسانة الكبيرة والعظيمة، رجعوا مركزين رؤوسهم أمام ثلة مؤمنة قليلة إلى أبعد الحدود. هذا إن دل على شيء إنما يدل على ثبات، على إيمان، على صبر، على مثابرة، على تواني، على استبسال، على تضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، على جهاد وجلاد واستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لينالوا شرف الدنيا والآخرة. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. لأنهم نالوا إحدى الحسنيين، هؤلاء الثلة المؤمنة الذي تحول يوم 7 أكتوبر طوفان الأقصى إلى فرصة للمسلمين، لكنهم وللأسف الشديد حولوا هذه الفرصة إلى قصة، وتأخر ما تأخر مما نحن فيه من المؤامرة الكبيرة على شعوب أمتنا العربية والإسلامية بسبب تأخر هؤلاء الذين لم يغتنموا الفرص ويكونوا مبادرون في سبيل الله.
1: وهذا من أهم ما نستفيده أستاذ عبد الله، أن الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر وأن يثبت وأن يستعين بالله عز وجل على في مثل هذه التحديات، والله سبحانه وتعالى سيؤيده، سينصره، سيعينه، سيحقق له أيضا المكاسب الدنيوية والأخروية، كما حقق لأولئك الثلة بأن أعادوا للأمة مجدها وهيبتها بعد أن ضاع المجد وضاعت الهيبة، وبعد أن مرغ المسلمون في مرغهم اليهود والنصارى في مرغوا أنوفهم في التراب، بعد أن أسقطوا مشروع الإسلام عادت هذه الثلة لتحيي الإسلام من جديد بالجهاد في سبيل الله والاستشهاد. مستمعينا الأعزاء، الآن نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال بقية الفقرة.

0: من لم يدرك حلقتنا نحن نناقش معكم في هذه الفقرة فقرة منبر الجمعة موضوع خطبة الجمعة مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد وحياكم الله.
1: الله يحييكم ويبقيكم وعافاكم الله.
0: أستاذ عبد الله لا ننسى أيضا ما الجرائم الصهيونية التي نفذها الصهاينة في غزة في لبنان في اليمن في الجمهورية الإسلامية في إيران في غير ذلك من الدول، وأيضا هنالك امتداد لهذه الجرائم وهي جرائم النظام السعودي نظام قرن الشيطان بحق اليمنيين بعدوانه الذي اعتدى به على اليمن في العام 2015، وأيضا الجرائم الممتدة إلى يومنا هذا. أستاذ عبد الله، أبرز الجرائم وصور الجرائم السعودية على اليمن وأيضا أثارها التي لا تزال ماثلة إلى يومنا هذا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. قبل ذلك يا أستاذنا العزيز، نعرف منهم أولا أعداءنا، أعداء أولا هم أعداء لله. كيف تتوقع من شخص هو عدو لله سبحانه وتعالى سيكون عدوا بلا شك لعباده المؤمنين والمستضعفين في الأرض؟ هم أعداء للقيم والمبادئ الإلهية، لم يمتثلوا لا للمبادئ الإلهية لا للتوجيهات الإلهية لا للكتب المقدسة لا للأخلاق لا للقيم لا للإنسانية، لأنهم أولياء الشيطان. لكن أولياء الشيطان هم ضعاف مدحورين إن شاء الله، لأن كل أمنياتهم وطموحاتهم بالنصر دافعها غرور، غرور شيطاني، غرور وكبرياء وغطرسة. والله سبحانه وتعالى قد تحدث عنهم وعن أخلاقهم وعن يعني مكرهم ومكر الشيطان الرجيم الذي هم بي يعني يكون مثل ما تقول قدوتهم. الله سبحانه وتعالى قال عن الشيطان الرجيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لذلك نجد أعمالهم أعمالا شيطانية تتشابه مع أعمال أولئك المجرمين، يعني من زمرة أبستين وغيره، وهذا الجرائم الإسرائيلية الأمريكية المرتبطة بالسعودية هي سواء، يعني نجدها جرائم يندى لها الجبين في كل بقاع الأرض في كل الدنيا. هم ضد الإنسانية بأكملها، ليس إلا ضد المسلمين فقط.
0: صحيح.
1: ولذلك تجد تصرفاتهم مع الأسرى مع الشهداء، كيف هم بذلك تخلوا عن الدين عن قيمه عن مبادئه، بل تخلوا عن أخلاق العروبة عن أخلاق العرب. ليش؟ لأنهم يمتثلوا لجزيرة أبستين ولإسرائيل ولأمريكا هذول السعوديين، يعني تجد تشابه كبير في جرائمهم، في جرائم السعوديين والإسرائيليين والأمريكيين. هذا إذا لم يكن قد أفاقوهم في التفنن في التعذيب، لأنهم هي المملكة الداعشية المربية لداعش وأذناب داعش. تخيل يا أستاذنا العزيز أن شعبنا اليمني العزيز مش هو من اليوم بس بيعاني من هذا النظام الكافر. أنا أظن أنه كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قالوا من يتولهم منكم فإنه منهم، لأنهم تولوا جزيرة أبستين، تولوا إسرائيل، تولوا أمريكا، تولوا اليهود والنصارى.
0: صحيح.
1: بنص القرآن ليس بنصنا، هم بيقولوا لنا يعني بيجدون فوق المنابر عندما يعني نتكلم بلهجة حادة ولا بلهجة خشنة، بيقولوا لنا هذه لهجة فيها سب للمسلمين فيها سب للدول. قلنا لهم هذا ليس منا، هذا بنص القرآن ونص السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقول لنا ما من سمع يا لله يا للمسلمين من المسلمين يقول يا لله يا للمسلمين ولم يجبه فليس من المسلمين. إذن هذا بنص رسول الله قال لنا أنه مش مسلم هذا. كذلك قال لنا الله سبحانه وتعالى من يتولهم منكم فإنه منهم، لأنهم يسارعون فيهم، لأنهم منافقين بيسارعوا في أعداء الله في أعداء الدين في مخططاتهم في تنفيذ مخططاتهم في كل ما يرغبون فيه يسعون لخدمتهم خدمة كبيرة. كيف نقول إنهم مسلمين؟ حاشا الله، لأنهم بيتفننوا. تخيل إنهم بيتفننوا. عانى شعبنا اليمني العزيز أكثر من خمسة الظاهر
0: عقود.
1: نعم.
2: أكثر من 5 عقود وهو بيعاني من هذا الشعب والنظام الجائر الكبير، ولا زال إلى اليوم. حتى عندما دخلوا اليمن، عندما قاموا مع الأنظمة السابقة مثلا، ليس لسواد عيونهم وإنما مثل ما يقولوا يركبوا على يعني يشلوا الشيء، يأخذوا هذا، يأخذوا الثورة مثلا، يستحوذوا عليها، ينفذوا مخططاتهم خدمة لأمريكا وإسرائيل، لأنهم يعلمون من هذا الشعب بأنه إذا استقل وكان في استقلالية وكان في استغناء وكان في حرية واستقلال وفي، لأنه يمتلك ثروات وخيرات كبيرة وعظيمة، وهم إيش الشعب اليمني ينعم بهذه الثروات وهذه الخيرات وهذه الأخلاق والمبادئ وينشرها في واقعه المجتمعي والقبلي. ما يشتو اليمن إلا يكون تابع لهم وحديقة خلفية لهم، يأتمر بأمرهم وينتهي بنهيهم ويفعل له، ويريد حكاما ووزراء ورؤساء يعني يسمعوهم، يكونوا سماعون لهم، يكونوا تحت يعني امتثال أمرهم ورغبتهم وما وتحت قرارهم فقط. فإذا رأوا أنهم خرجوا عن هذا الشيء سعوا للحرب إعلاميا فكريا سياسيا، وفعلا سعوا لها، وهذا الشعب يعاني إلى اليوم، يعاني في جرائم هذا النظام. وبستعجب أنا لهذا النظام والله، إنه يعني كبر إلى أبعد الحدود، وربما أن الله سبحانه وتعالى أراد هلاكه وأراد زواله بهذا الكبرياء والغطرسة، لأنه لم يعرف بأس اليمانيين، لم يعرف حلم اليمانيين. قال اتقوا الحليمة إذا غضب، فهم لم يعرفوا يعني شهامة وشرف وقدر وعنفوان هذا الشعب اليمني. فعندما نجد الجرائم، تخيل مين قد قلنا أكثر من 5 عقود إلى اليوم، وعاد من بعد 2015، يعني انظر إلى جرائمهم في الصالة الكبرى، في الأسواق، في المساجد، في التفخيخات، التفجيرات، في الحشحوش، في بادر، في مثلا على الجنود في 70، في العلوفي، في كل مناطق الذي حصل فيها هذا التفجير وهذا التفخيخ وهذا القصف وهذا الكذا، من ينجى؟ هو من النظام السعودي المتبني لهذه الغطرسة، المتبني لهذا الإجرام الكافر، المتبني للدعشنة التي تنشرها في العالم الإسلامي والعربي. فالعالم، ليس الشعب اليمني فقط، العالم يتجرع مرارة هذا النظام. فلا بد على المسلمين وعلى الأمة الأحرار في العالم بأكمله أن يسعوا لزوال هذه الغدة. احنا بنقول أن الغدة السرطانية هي إسرائيل، لكنها الحامي لإسرائيل هي السعودية، الحامي والجدار الكبير والمنيع لإسرائيل هي السعودية. وأنا سأقول لكم من هذا المنبر يا أخي العزيز، إذا هلكت السعودية ستهلك إسرائيل بعدها مباشرة بإذن الله، وستعلمون ذلك عما قريب عندما نمرغ أنوف آل سعود وكبرياءهم وغطرستهم في هذه الآونة الأخيرة بما أكثروا الفساد في هذه الأرض وطغوا فيها الفساد. وإن شاء الله أننا نصب عليهم صوت عذاب من عند الله ومن عند هؤلاء الأحرار اليمانيون الذين لا يرضون بالظلم ولا بالخنوع والخضوع لهؤلاء أبناء جزيرة أبستي.
0: بإذن الله عز وجل. وأمام هذه الجرائم أستاذ عبد الله التي يفعلها ويرتكبها النظام السعودي بحق اليمنيين، يبرز أمامنا تبرز مسؤولية اليمنيين والأمة أيضا تجاه من نتعرض له من ظلم وعدوان. مسؤولية اليمنيين اليوم الأستاذ عبد الله، والدروس التي يجب أن نستخلصها من سنوات العدوان السعودي على بلدنا واستمرار العدو السعودي إلى اليوم في الحصار وارتكاب الجرائم.
2: لو نظرنا يا أستاذنا العزيز، ما بش معاهم أهداف عندما نجد السعودية وهذا النظام الكافر المتبجح المتغطرس الذي يقتله إن شاء الله كبرياؤه. يعني من أهدافهم عندما نجدها من 2015، ما تجد من أهدافهم إلا أسواق، مدارس، مستشفيات، جسور، سجون، منشآت، ضحايا، أطفال، نساء، مرضى، طلاب، كل ذلك ليس غريبا على أولئك الذين حرصوا على قتل الشعب اليمني على مدى 12 عاما بكل وسيلة, ومنذ بداية التصعيد هناك عشرات الغارات يعني نسمعها يوميا, الغارات يوميا, عشرات الشهداء والجرحى, لم يسلم منه حتى مستشفى 70 في صنعاء الذي يرقد فيه عشرات المرضى من النساء والأطفال, لأنه عدو مجرم يحرص على قتل الشعب اليمني بما يستطيع, فهو يقتل المرضى في الشعب اليمني بالحصار, يمنع دخول الدواء لهم, يمنع خروجهم للعلاج في الخارج, ثم في الأخير يحرص على قتلهم في المستشفيات التي تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات. جرائم في تلك تذكرنا بجريمة الصالة الكبرى كما قلنا سابقا في مثل هذه الأيام, وجريمة مستشفى العرضي والمئات من إجرامه التي سودت صفحته التاريخية وجعلته محط سخط الله وغضبه, وإن شاء الله عما قريب هذا الشعب اليمني سينال حقه الشرعي في القصاص من كل المجرمين المتآمرين عليه بكل إجرام وخبث وفساد. عدونا هكذا حاله, يعني تستعجب لها, عندهم رقص مجون فساد في بلاد الحرمين, قتل للشعب اليمني, خيانة, مؤامرات على الشعب الفلسطيني, مؤامرات وفتن بين الشعوب الأمة, تسخير للدين ولعلماء السوء لتبرير جرائمه, فتاوى تضليل تكفير للشعب اليمني لم يصدروا فتوى بكفر. وهذا تستعجب له أنت عندما تنظر, صدق ما تجد ولا عالم يصدر فتوى واحدة لأجل فلسطين أو لأجل المقاومة أو لأجل يعني أمتنا العربية والإسلامية أبدا, لما تجدهم لا يوجهون أبواقهم إلا اتجاه المؤمنين والمسلمين في هذه المعمورة.
0: إذن ما مسؤوليتنا أمام هذه الجرائم؟
2: أيوة, مسؤوليتنا إذا قلنا وعرفنا هذا ما يسعى إليه هذا النظام السعودي, مسؤوليتنا كبيرة وعظيمة جدا اتجاههم, بأننا نسعى جاهدين لإعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيله, ليس هناك مخرج أستاذنا العزيز إلا أن نجاهدهم, إلا أن نخضعهم ونركعهم بقوة الله وبمعونة الله وبتوفيق الله وبوعد الله الصادق الذي قال في محكم كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمسؤوليتنا التوعية, نوعي الأمة الإسلامية والعربية مع أنهم قد عرفوا هذا النظام, ونعلمهم بأن هذا النظام لا يريد الخير لهذا الشعب اليمني, ونقول لكل أمتنا

0: تظهر الزلازل والمحن والفتن، وفعلا شاهدها العالم بأكمله، وشاهدها شعبنا، وشاهدها كل الأحرار في العالم، يعرف خبث هذا النظام ومؤامراته على الأمة الإسلامية والعربية. فلا بد من يعني من التصدي لهذه الفتن وهذه الزلازل، وأن نعد أنفسنا بأعلى مستوى يمكن ليمكننا الله منهم، ويجعلنا إن شاء الله من عباده الصالحين الذين يعني يؤمنون بوعود الله القرآنية الحقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى نصب أعين اليمنيين والمؤمنين.
1: نعم، وسيثبت يا
0: وسيثبت ذلك إن شاء الله في الواقع. نعم، في الواقع العملي
1: اليوم
0: وما نراه اليوم.
1: نعم،
0: كيف يعني نرى عويل أذناب اليهود والنصارى، آل سعود وآل يهود، هم تسمية واحدة.
1: نعم، وسيثبت اليمنيون اليوم بخروجهم في ميدان السبعين، وأيضا في بقية الساحات في جميع المحافظات المحررة، في مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو. ستخرج الحشود وسيخرج الملايين من أبناء شعبنا في ميدان السبعين عصر اليوم الجمعة، وكذلك في بقية ساحات المحافظة،
0: يعني بعد صلاة الجمعة.
1: نعم، عصرا بعد صلاة الجمعة. الأستاذ عبد الله محمود عبيد، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، بارك الله فيكم وكتب الله وأجركم ونفع بكم.
0: شكرا لكم.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: حياكم الله مستمعين الأعزاء من جديد في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطبة. الآن نذهب وإياكم مستمعين الأعزاء إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
6: ومضة معرفية.
5: أرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الثانية من برنامج ملتقى الخطباء، ومضة معرفية. في هذه الومضة سنستمع للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ويتحدث في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. نستمع إليه وكتب الله أجركم.
7: في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، توقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. توقف عندها لاستلهام الدروس والعبر والتقييم لواقع الأمة والتذكير لأنفسنا وللأمة من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، والموقف من العدو الذي هو عدو للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، عدو لأمتنا جميعا، العدو الصهيوني. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي نفذها الشعب الفلسطيني، ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني، كانت عملية ناجحة قوية محكمة متقنة ذات فاعلية عالية وتأثير كبير، هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة. ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه، لأنه كان في موقف اهتزاز كبير جدا واضطراب واضح، وكان تأثير العملية على واقعه العسكري والأمني والسياسي تأثيرا كبيرا، حالة الاضطراب الكبير والفزع الهائل والحالة التي اتجه أولئك في الغرب أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المقدمة، اتجهوا من واقع الشعور بمدى تأثير تلك العملية على العدو ومدى حالة الاهتزاز الكبير في واقعه والاضطراب الكبير والتأثير البليغ للعملية. العملية بذلك المستوى بتلك النقلة بذلك الأداء الكبير بتلك الفعالية العالية أتاحت فرصة لأمتنا الإسلامية بشكل عام، وفتحت لها أفقا مهما جدا في الميدان في الواقع بالفعل، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني في مستوى أدائه الجهادي هو على درجة عالية من الإتقان من الفاعلية من الاتجاه الجاد من التخطيط المحكم، لديه الجدارة العالية لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في مواجهة عدو يحتل أرضه وينتهك حرمة المقدسات وهو عدو للأمة بكلها. فكانت فرصة حقيقية لكل الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده مساندة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك هو واجبها الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي، وذلك أيضا يتعلق أيضا بمصلحتها الحقيقية وبأمنها القومي بكل الاعتبارات. فكان واجب الأمة بكلها أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تبادر على الفور لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، كل أشكال الدعم له. لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام وبأعلى مستويات الاهتمام بالدعم والمساندة للعدو الإسرائيلي الذي هو في موقف الباطل المحتل الغاصب المجرم الظالم، هم الغرب هي أمريكا أدوات الصهيونية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بادروا بكل اهتمام في موقف الباطل بجدية كبيرة الأمريكي إلى حد الشراكة الكاملة في الحرب في الموقف في العدوان في كل أشكال الموقف، ووفر الغطاء الكبير جدا على مستوى المنطقة ودخل بشكل مباشر في الموقف العسكري يخطط يوجه يأمر وفتح كل مخازن سلاحه في المنطقة وفي أمريكا لينقل منها بوتيرة عالية، واتجهت طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية والغربية لتشارك أيضا في الأداء العسكري بتقديم الدعم المعلوماتي والاستخباراتي وغير ذلك. حالة نفير عام اتجهت فيها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقدموا على الفور كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي وعملوا على معالجة حالة الاهتزاز في واقعه الداخلي بأن أظهروا له أعلى مستوى من التضامن والدعم والمعونة. في المقابل وقفت في واقع أمتنا قوى محدودة هي محور الجهاد والمقاومة: الجمهورية الإسلامية في إيران، جبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان، ووقفت أيضا كذلك فصائل العراق المجاهدة والأبية، ووقف اليمن رسميا وشعبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني. بقية الأمة، العالم الإسلامي المترامي الأطراف والذي تعتبر منظمته الرسمية منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة في العالم بعد منظمة الأمم المتحدة، ثاني أكبر منظمة في العالم، كان الغالب على الموقف الرسمي بدءا بالدول العربية. هو كما سنشرحه بالتفصيل ما بين متخاذل وما بين متواطئ. الحالة السائدة كانت هي حالة الخذلان من الأكثر والتواطؤ من البعض والتوجه الجاد للمناصرة والدعم والمساندة من الأقل، يعني بمستوى محدود في إطار محور الجهاد والمقاومة. وهذا شيء مؤسف، المؤسف جدا هو أن المسلمين بشكل عام وفي المقدمة العالم العربي الذي هو معني من حيث المسؤولية ومن حيث مستوى المخاطر والتهديدات من جانب العدو الإسرائيلي، معني بالدرجة الأولى، عليه مسؤولية كبيرة والخطر عليه قبل غيره، فوتوا فرصة حقيقية من جهة، لأنهم لو اتجهوا لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لكانت العملية المباركة، عملية طوفان الأقصى، قد هيئت بالفعل نقلة كبيرة للأمة، وليس فقط في الأداء الجهادي الفلسطيني، للأمة بكلها، وهي إنجاز كبير بهذا المستوى الذي يمثل فرصة لكل الأمة في مواجهة عدو لها جميعا. ولكن الذي حصل هو مؤسف، حالة التخاذل وحالة التواطؤ إلى حد كبير. الجانب الفلسطيني على مستوى الشعب الفلسطيني في غزة وفصائله المجاهدة في مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل التي وقفت جميعا موقفا موحدا في الميدان، كان من البارز جدا في هذه الملحمة الكبيرة وما تلاها إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر لعامين كاملين وأكثر، والذي لا يزال في واقع الحال قائما ومستمرا. برز في واقعها الصمود العظيم والثبات الكبير، ثبات بمستوى عظيم أذهل العالم إلى درجة كبيرة، بالرغم من أن العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي معه ومن حولهم من يقدم لهم الدعم بكل أشكاله، الدعم العسكري بتقديم كل أنواع السلاح وأفتك أنواع السلاح، والدعم السياسي والمالي وغير ذلك والإعلامي إلى آخره.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى جزء من كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، نذهب وإياكم الآن وننتقل إلى الفقرة الثالثة من حلقتنا لهذا اليوم.
1: ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة من برنامج ملتقى الخطباء ميدان الخطابة. في الجمعة الماضية كنا قد قرأنا بعضا من خطبة الإمام علي عليه السلام، وفي هذه الخطبة كان يستنهض بها الناس للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والتي كان بدايتها: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. ونكمل هذه الخطبة ونكمل قوله عليه السلام، وهو يتحدث عن ألمه وعن امتعاضه من بعض أصحابه الذين لم ينهضوا معه للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بعد أن قد بين آثار وعواقب الذين يتركون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول عليه السلام: فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم: هذه حمارة القيظ، أمهلنا يسبخ عنا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم: هذه صبارة القر، أمهلنا ينسلخ عنا البرد. كل هذا فرارا من الحر والقر. فإذا كنتم من الحر والقر تفرون، فأنتم والله من السيف أفر. الإمام علي عليه السلام هنا يبين على أن بعض أصحابه كانوا يتعذرون ويبررون ترك الجهاد في سبيل الله بالحرارة في أيام الصيف، بأنها أيام حرارة فيتعذرون بذلك، فإذا انسلخ وذهب وزال الحر اعتذر البعض أيضا بالشتاء وبالبرد إلى آخر ذلك. ويبين أن الفرار ليس من الحر ولا من القر، وإنما هم يفرون من السيف ويخافون من المواجهة. ثم يقول عليه السلام: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما. قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وهنا نستفيد يعني من هذه الخطبة لا تتكرر، لا يتكرر الخذلان لأئمة الحق ولإعلام الهدى عليهم السلام، لأن الانتصار على الأعداء يكون بالتسليم لأئمة أهل البيت عليهم السلام ولإعلام الهدى وبالسمع والطاعة لهم. أيضا نستفيد من هذه الخطبة على أن القائد هو الذي يتقدم في المواجهة، كما كان الإمام علي عليه السلام، فهو منذ نعومة أظفاره وهو يتحدث في هذه الخطبة بأنه نهض في الحرب وما بلغ 20 سنة، منذ أن كان فتيا ومنذ أن كان شبابا وهو في ساحات المواجهة، وهو الآن كما يقول في خطبته سلام الله عليه بأنه قد ذرف وتجاوز 60 عاما. وهكذا نرى مجاهدي شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، ونرى قائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونرى المجاهدين في سبيل الله يخوضون المعارك مع أعداء الله سبحانه وتعالى ومع أعداء الإنسانية، ويضحون بأوقاتهم وبأعمارهم نصرة للمستضعفين في الأرض. مستمعينا الأعزاء، بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا وأيضا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم ملتقى الخطباء. نشكر لكم حسن الاستماع وطيب المتابعة، كما نشكر المخرج الأستاذ محمد الجابري. تقبلوا مني خالص التحايا والتقدير، مقدم الحلقة عبد المجيد إدريس. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

أشرك بربي.

0: شعار البراءة من أعداء الله، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الأثناء سنستمع إلى خطبتي الجمعة، وخطيب الجمعة لهذا اليوم هو العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد، عضو رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك ننوه كذلك ونحمد الله سبحانه وتعالى على الانتصارات العظيمة والكبيرة التي حققها مجاهدونا وأحرارنا في مختلف المديريات والمحافظات، تحديدا في الحديدة وتعز. قبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال بن حمود السفرجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الخالق العظيم المدبر الحكيم. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى، وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله، فهذه الدنيا ما أغنت أحدا ولا أبقت أحدا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. نتواصى بالأنفع والأعظم والأبقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نتواصى بتقوى الله التي نصطحبها إلى الدار الأبدية السرمدية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونتواصى بالالتجاء إلى الله والتمسك بكتابه والوحدة الإسلامية والثبات على مواقف الحق. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا عباد الله، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، نتواصى بالثبات، ولا سيما ونحن نواجه أعداء الله الذين لا يرقبوا فينا وفي أطفالنا ونسائنا وبلادنا وبيوتنا وحرماتنا، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، لا حدود لإجرامهم وظلمهم. الثبات، الثبات يا عباد الله. إن الله الذي أمر الجبال الرواسي أن تثبت أمكنتها كي لا تميد الأرض، هو الذي أمر المجاهدين أن يثبتوا في المواجهة كي لا يميد الإسلام، وأمرهم أن يشفعوا ثباتهم بذكر الله بألسنتهم وقلوبهم وأعمالهم. فإن من ملأ الله قلبه بعظمته تهون عليه الصعاب والشدائد التي يواجهها، ولا يبالي بأعداء الله مهما كانت جحافلهم ومهما كانت إمكاناتهم، لأن روحه العظيمة عظمت لامتلائها بعظمة الله وحبها لله جل جلاله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وأمر الله الأمة أن تنضبط في طاعة القائمين بالحق، في تسليم كامل، وأن تحافظ على رص الصفوف فلا تتنازع، فلا يعقب التنازع إلا الفشل. أما الأخوة فثمرتها النجاح والفلاح، وأمر الله الأمة أن تصبر مهما كانت التحديات أمامها. قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أيضا أيها الصابرون، أمر الله الأمة بالإخلاص، فما خرجت تبتغي دنيا ولا مقاصد شخصية، وإنما من أجل عزة الإسلام والمسلمين، من أجل رضاء الله سبحانه وتعالى. أما الطرف الآخر فما خرج إلا حينما أبطرته الأموال، فأراد أن يبعثرها يمينا وشمالا على غير مرضات الله، وخرج رياء يشعر بالضعف وبالنقص، فأراد أن يبني له مهابة وسيطة، وخرج في مشروع الأجنبي يصد عن سبيل الله، ولا يعلم أن من تبنى مشاريع الأجانب وصد عن دين الله وعن سبيل الله يحيط الله به مهما حصن نفسه ومهما ظن نفسه في منع. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. مشروع أمتنا هو الدين، هو الإسلام، هو القرآن، هو الحرية والاستقلال، هو العفة، هو الشرف، هو العدل، هو الحق، هو العلم، هو الدين بكامله، هو التعاليم، هو النهضة في جميع مجالات الحياة والدين. لكن ماذا يمتلك الأجنبي من مشروع؟ الاستعمار، نهب الثروات، الظلم، الفواحش، المثلية، الخمور، الفساد، الكفر، التمييع، التضييع، فكيف لا يحيط الله بهم وبأدواتهم ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واعلموا يا عباد الله أن الله لن يتخلى عنا أبدا أبدا. الشياطين سيتخلون عن إخوانهم وأتباعهم، الشيطان في قديم الزمان تخلى عن تابعيه، الشيطان الأكبر في هذا الزمان سيتخلى عن أدواته بإذن الله. حينما نضع أعداء الله على حافة الموت ونضع مصالحهم على بداية الزوال والدمار، لابد أن يتفرقوا وأن يتشتتوا وأن يتراجعوا وأن يوهن الله كيدهم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. في المعركة البحرية لحارس الازدهار صبر المجاهدون صبر الجبال الرواسي حتى فرقوا بين أمريكا وابنتها إسرائيل الكيان الصهيوني، وقبل الأمريكي أن يبرم اتفاقا وأن يدعنا نضرب إسرائيل جهارا نهارا، المهم ألا يضرب. لابد أن يتفرقوا بقوة الله. إن المؤمنين يرون التضحيات والإخلاص والإقدام توكلا على الله، ومن يتوكل على الله فلابد أن يعطيه الله من عزته وحكمته،
فيصبح في الحياة عزيزا وحكيما. أما من يظنون الإقدام تهورا وورطات وهلكات، فهؤلاء سماهم الله في القرآن منافقين، وسماهم غافلين، وسماهم مرضى القلوب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. المؤمن يفكر دائما أن تكون خاتمته مرضية، وأن يقبل على الله من باب المسرات والسعادات، ألا وذلك في الشهادة في سبيل الله. أقصى ما يفعل العدو أن يقتل مجاهدنا، فإذا قتله فإن الله يأخذه إلى أعلى عليين، إلى السعادات الأبدية. حتى ولو رأينا الأعداء يجهزون على أسرانا أو على مجاهدينا بطريقة بشعة، كما هي مدرسة الداعشية السعودية، لا تظن أن المجاهد يقاسي الآلام والعذاب في تلك اللحظة. لربما أن الداعشي، أن التكفيري يدهس الناس بالسيارات من أجل أن يوجع القلوب، أما هذا الشهيد فإن الملائكة تحيط به من كل جانب وتقول يا ولي الله أبشر، فما هي إلا لحظات، وتذهب إلى السعادات وإلى الخيرات وإلى الكرامات. لا عليك، أنت ولي لله ومحبوب عند الله، إن من أحبك واختارك مجاهدا هو الذي اصطفاك شهيدا وسعيدا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإذا رأينا أولادنا يستشهدون في طريقة بشعة، فلنعلم أن أولادنا في سعادات، وإنما الكفار والمنافقون إذا قتلوا فإن الله يعذب أرواحهم، بل تحضر الملائكة فتقول أنتم إلى النار الأبدية السرمدية، انقضت مهلتكم في هذه الدنيا، آثرتم الدنيا على الله وعلى القرآن وعلى الأمة وعلى الحق وعلى العدل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سنة الله لا تتغير في الظالمين والمجرمين، يقول الله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. لربما يمهل الله الظالمين فترة يتقلبون في الملذات والصيت والزهو، لكن إذا دخلوا في بحر الدماء والظلم تتعجل عجلتهم إلى الآخرة الأبدية السرمدية، ويغير الله أحوالهم. يقول الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأهلكناهم بظلمهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الصهاينة ومن معهم هم شر الخلق عند الله، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ما داعش السعودية، ما السعودية إلا فرع للصهيونية العالمية، كما برمت من اتفاقات جاءت إلى صنعاء بتواضع وتذلل،
بعد 8 سنين من الحرب، وجاءوا يقابلون الرئيس والدولة ويتنازلون لأنهم شعروا بالضعف. فلما حاربنا الصهاينة وساندنا غزة، بدأوا يجهزونهم لحروب جديدة علينا. والله والله ونقسم بالله وسنحاسب على هذا اليمين أن السعودية ومن معها لا يحاربوننا في هذه المرحلة إلا عقابا لنا لماذا ساندنا غزة. حينما ساندنا غزة آلوا على أنفسهم أن يحاربون حربا منفصلة، لكن الله الذي وفقنا بألا نكون ظهيرا للمجرمين هو الذي سيعطينا الانتصارات، وقد أعطانا وله الحمد وله الشكر جل جلاله. قال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نطالب المجاهدين أن يحاربوا أعداء الله حربا لا هوادة فيها. الأعداء الذين يريدون أن يقتلوا أطفالنا ونساءنا ويدمروا بيوتنا ويهتكوا حرماتنا، بأي لسان نناجيهم؟ بأي رحمة نقابلهم؟ حاربوهم حرب الوحوش الضواري، واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وإلا فإن السعودي سيظل يدمر هذا البلد ولو عقودا من الزمن لا سمح الله، لكن الله للظالمين بالمرصاد. انظروا ماذا يقتل في الجبهات، مهزوم بإجماع العالم، وانتصارات المؤمنين لا مثيل لها في الدنيا. ووالله لقد شهد المجاهدون من الانتصارات في هذه المرحلة ما لم يعرف أحد قدرها إلا من عرفها عن قرب من الله جل جلاله. لا نحصي ثناء على الله، لكن العدو يذهب لقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية والصناعات، ويريد ألا يبقي في هذا البلد شيئا. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، يفهم القاصي والداني في الأرض، ولا سيما ونحن في ذكرى طوفان الأقصى المجيد، أن الكفار والمنافقين لا يحاربوننا إلا من أجل لماذا قمنا مع فلسطين، ولماذا عرقلنا اليهود في مشروعهم إسرائيل الكبرى ومخططاتهم. نطلب من الجميع الخروج اليوم العظيم إلى ميدان السبعين وإلى ميادين اليمن وساحات اليمن بكلها، ثباتا مع فلسطين، فلا يظن أن العدو أنه يؤدبنا بهذه الحرب فلن نكون مع فلسطين مستقبلا. لا، أقسمنا لله قسما أن نكون مع الحق حتى يتوفانا الله كيفما توفانا. هذه هي الدنيا، دنيا ثانية، وما خلد الله في الثناء وفي الخير إلا من قاموا مع الحق على طول الأزمنة والتاريخ. ومن أجل أيضاً الخروج إلى الميادين، من أجل مواجهة العدو السعودي ومن معه في حروبهم وبهتانهم، حروبهم الظالمة والطاغية. مثلاً في الحروب، نطالب لو كان هناك من يسمع كلاماً أن يحاربنا السعودي بشرف، وأن لا يقتل أطفالنا ونساءنا، وأن لا يدمر بيوتنا. نحن لا نقول ارأف بالمجاهدين في الجبهات، لأنه ليس من المنطق ولا من العقل أن نقول ارأفوا بمقاتلين قد باعوا من الله أموالهم وأنفسهم. أقصى ما نقول للعدو في قضية المجاهدين قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لكن لماذا يذهب إلى قتل النساء والأطفال؟ لماذا يدمر البيوت؟ لماذا يدمر الطرقات؟ هذا يوجب على كل مسلم على وجه الأرض أن يقاتله قتل عاد وإرم، وأن يواجهه مواجهة. وإذا حررنا اليمن وطردنا التحشيدات، فأظن أن اليمنيين سيرغمون قيادتهم على الزحف الموعود لإسقاط النظام الذي يطعن في خاصرة الأم. وطبعا لا يمتلك السعودي صواريخ بعدد اليمنيين وطائرات بعدد اليمنيين إذا زحفوا عليه كالسيل العارم من كل مكان. المرتزقة قضيتهم محسومة بإذن الله، إما أن يتوبوا وإما أن يواصلوا طغيانهم وإجرامهم، فقد رأيتم ما يحصل عليهم. ونهنئكم ونهنئ الأمة الإسلامية بهذه الانتصارات التي أذهلت العالم. والله نقول للمجاهدين زادكم الله عزا وإكراما وإجلالا ورفعة، فلقد ملأتم قلوبنا سرورا وعزا وكرامة وفخرا بما تسطرونه من الملاحم في مواجهة أعداء الله. أما الشهداء فقد أراحهم الله من تعب الدنيا ولأوائها ومسؤولياتها، وأصبحوا من بعد شهادتهم يحصدون العطاء، يحصدون دائما، بذروا والآن يحصدوا في ضيافة الله الأبدية، يأخذون ولا يعطون وهم عند الله. وقد كانوا في الدنيا يعطون النفس والنفيس من أجل هذه الأمة المترامية الأطراف المغلوبة على أمرها من قبل أعدائها. كذلك نقول للدول التي تتعاون على الإثم والعدوان، كما قال القائد يحفظه الله بالأمس، يجب أن يفهموا أن التبعات عليهم كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. وأظن أن الحكومة قد أوصلت إلى التركي والباكستاني المعلومات الكافية على أننا سنستهدفهم بأي قدر لربما أجل فأجل، فإذا صعدوا صعدنا، لكن من يضمن أن تنضبط الأمور في حد محدود؟ لربما تتدحرج فيضربون في البر والبحر. ما أباح الله لهم دماء اليمنيين. لا يقول التركي أنا سأعاون السعودي باللوجستيات والأسلحة والطائرات، لكني لن أزحف بريا عليكم. بأي قدر يتدخلوا في الإثم والعدوان، فإن اليمن لهم بالمرصد. ومثلما أغلق الله على السعودي البحر الأحمر وباب المندب، سيغلق عليهم إن أصروا على العدوان والإثم. والدول الأخرى والاتحاد الأوروبي وكل من لف لفهم، يجب أن يفهموا أن الشعب سيأخذ بثاره منهم بالقدر الذي يتدخلون، ولربما لا يقدر أحد على أن يضبط الأمور. وعلى التركي أن يتذكر أنه قتل بعشرات الآلاف وقيل بمئات الآلاف قبل قرون حينما غزا اليمن، وقبل 100 سنة وخرج مذموما مطرودا مدحورا. فلماذا يعيدون الكرة؟ نحن والله لا نريد أن نحاربهم، لا لأنهم أناس صالحون، فنعلم أن تركيا علمانية ولا تتغنى بالإسلام إلا شعارات. إذا كانوا يبيحون قوانين المثلية والفواحش والمنكرات، فماذا تتوقع منهم؟ سيأتون إلى اليمن بصلاة وصيام وزكاة وحج وقرآن. لكننا لا نريد أن نحاربهم كي لا يستفيد الصهيوني، فإن حاربونا استفاد الصهيوني، وإن حاربناهم استفاد الصهيوني. لكن لا نملك إلا أن نواجههم إن اعتدوا علينا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يا مؤمنون يا كرام، نقول للملتفين مع السعودية سننبذ إليكم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. نعلنها رسميا وعلنيا أننا سنواجه المتحالفين مع الطغيان علينا بكل ما نستطيع. إن الله لا يحب الخائنين، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. والله لا يعجزون الله. قال الله بعدها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نطالب الدولة بأن تعمل على ميزانية مقتدرة للتصنيع الحربي والتجهيز. فلقد سمعنا أن إيران في 7 أشهر ضاعفت تصنيعها وإنتاجها إلى أضعاف كانت لا تنتجه إلا في سنين. الحمد لله أن الله مكننا من أيدي طائلة إلى مطارات العدو إلى مصالحه. على السعودي أن يفهم أنه إذا ضرب الآن في المطارات وفي الأنابيب والمصافي لربما تضرب الآبار النفطية فيهال الدمار عليها، فلا يقدر أن يستخرجها ولا بعد عقود. هو مثقل بالاقتصاد وبالدنيا، فلماذا يثقل نفسه بالحروب وبالعداوات؟ تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا. أما قضية البهتان فهذا أعتقد أنه لا يوجد أحد في الأرض إلا وهو متأكد أن اليمنيين لن يستهدفوا مكة والمدينة أبدا. لكن السعودي يشعر بالضعف، يشعر بالنقص، يريد حربا عالمية يجيش أمة الإسلام من أجل أن يتفرج بأمواله وغيره يقاتلون، وهذا يدل على جبانته. الحمد لله أن الله كشف هذا النظام على أيدي اليمنيين، فما هو إلا نظام يتبع بريطانيا التي كانت هي الصهيونية. ثم يتبع أمريكا التي هي الصهيونية الآن، وما أعماله إلا في ضرر هذه الأمة. ولقد شرح القائد وأوفى فيما ارتكب وفيما فعل وفيما أجرم، وها نحن في ذكرى حادثة الصالة الكبرى، هذه الحادثة التي تكاد تشيب لها الولدان أن يقتل الناس وهم بالمئات في صالة عزاء. عجيب أن يسكت العالم المنافق على السعودي، عجيب. السعودي الآن يعسكر باب المندب، فلماذا لا يتكلم الناس؟ لماذا لا يقول ابتعد؟ فلقد جاء أنصار الله فأصبحت الملاحة انسيابية، ما حدث شيء، الطريق آمنة وسالكة. لماذا لا يقول لا؟ لأن الصهاينة يريدون أن يسيطروا على باب المندب. لماذا؟ من أجل السيطرة والنفوذ العالمي، ومن أجل أن يحاصروا اليمن وأن يعرقلوا كل ما يأتي إلى اليمن من غذاء ودواء. فهم حريصون على أن لا نتنفس الصعداء، وعلى أن لا نتواصل مع العالم. يعني الهدف ليس الهدف تأمين البحر، فالبحر آمن، وإنما من أجل السيطرة العالمية والإقليمية، ومن أجل ظلم اليمن الميمون. يا عباد الله، ندعو الناس إلى رفض الجبهات بالمال والرجال، ندعو الناس إلى الإنفاق وإلى دعم القوة الصاروخية والمسيرة، ندعو الناس إلى الأخوة الإيمانية، إلى التقوى الله، إلى الدعاء، إلى التبتل، إلى التسبيح، إلى التهليل، إلى التمجيد، إلى الحفاظ على الصلوات الجماعة، إلى ذكر الله. ومن اقتدر أن يرفض المجاهدين بالدعاء والتلاوات في كل يوم وليلة فهو معهم، لأنه معهم بقلبه وبدعائه. ولا بد أن تنهض الأمة في كل المجالات. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صل عليه يا ربي رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم وعلى آله الأكرمين، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا، مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته الزهراء فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين الشهيدين العظيمين، على عترة رسول الله وآل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم ارضى عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار، وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا في كل أمرنا، اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا على السعودية، وانصرنا على مرتزقتها، وانصرنا على إسرائيل، وانصرنا على الأمريكان، وانصرنا على كل من لف لفهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا في اليمن، وانصرنا في فلسطين، وانصرنا في لبنان، وانصرنا في العراق، وانصرنا في إيران، وانصرنا في كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اهزم أعداءنا هزيمة نكرة، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا، وارفع مقام شهدائنا إلى أعلى عليين، وتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع مقام هذا الشهيد الذي نصلي عليه بعد الجمعة، ارفع مقامه وكافة الشهداء، واخلفه على أهله بأحسن الخلافة، واخلف كل المجاهدين الشهداء على أهلهم بأحسن الخلافة، واجعل أهلهم العظماء من الصابرين المحتسبين الشاكرين المعتزين بعزة الله يا رب العالمين. اللهم فرج عنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم أصلح شاننا. اللهم احفظ قائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين بما حفظت به القرآن وبما حفظت به السماوات أن تقع على الأرض. اللهم احفظه بحفظك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم عافه بعافيتك، اللهم اجعلنا معه من الصادقين المخلصين، اللهم انصره بما نصرت به الأنبياء، اللهم أدم عليه وعلى الأمة نصرك وفضلك وكرمك وجودك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا، اللهم أصلح شأننا كله، وألف بين قلوبنا، واجعل دائرة السوء على أعدائنا، واسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العمال.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: إذا جن النصر واليمن يخر الدهر وين

0: وصلنا اللحظة اللي منتظرها كل مؤمن حر، لهفة شوق تطحن كل شامة تمحي آثاره. بابا والبكر من فيه ذرك كبرياء يبكر، فد الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر، ودي ماشي معاه بندقه نفر حتى بزقاره، وبان وصل مطار السم ويتبندق دي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سياره. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره. انا ساله وباسمه جل شانه واطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره. وساله من يبى يكسر صمود الجيش ما يقدر، ويجعل المعنوي الجيش المنهار منهاره. سفينه نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر وتداور على العالم كما الايام دواره. ووضع الشعب بايصبر، ووضع الجيش بايصبر، وتتطور صناعاته بفضل الله وحراره. وما نزرع وما نحصد محاصيل الذره والبر ونستكفي، وجار السوء يجهل ما مع جاره معانا شيء. لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله يكسب اسراره. اذا ما مو في الهدنة فهو صاحي ومستنفر، وحط انتاج فرط الصوت عاده فول صداره. ومعنا قوم لا قالوا لها تحضر، فما تحضر قمار الحرب نزاع عندها لا شبشب ونار. خيالك تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبات عبر كتائبها تدق الخصمة لا داره. كتائبها متعجت وهجت جريابية جر، تدغمر تقبر الغازي بخلاصها وبكاره. رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوى يكسر زحوفاته، ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره، ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه. ما نفذ صبرها ولا اصراره. رجال ابطال في صم الجبال الصامله تزهر وتثمر نصر لو بيضربوا بالفينا طياره. اذا قالوا نشرنا الجايده والفرد باينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها قماره. اذا استشهد جسد في الروحة ذي تشعر بما نشعر، وما نبقى على مر الزمن نتداول افكاره. عصاها شما معانا ترسم الخطها، وتستحضر وصايا السيد القايد مع القادات واشواره. وتواقين نسمع كلمة القايد وهو يصدر قرار الحرب، ننفر للمعارك ساعة اصداره. وساعة صفرنا دقت، وساعة صفرنا دقت، وشاصات العدو تصفر، وبسم الله والفرتانية يطرب صوت الجارة. وشرشور المعدل ليل سبح به ونستغفر، وبالدعوة مواصير الثلاثة شاخ صمصارة. وصقر 12-7 بايت الكرسي يقول ابشر، أنا باشوش أفكاره وهاجم واقطع أخباره. رجال المدفعين منا بحبل الله بيمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره. والاستطلاع لا سر بمترس خصمنا يوتر، وما قص خلف غاره نسته وترها ولا ذكاره. وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجره تحجر قذايف هنش طاريه صلى داخله اوكاره. دخلنا على موادعهم ولا احتجنا لكلمه سر، نعنتر بالذخاير كل راميه فك سحاره. هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر، وهم في الاكسا والفيسبوك يسوقاره ولا غاره. وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعه مجزر ووادي بن جباره والبلد والصوحه والجاره. اتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر، وبالتسبيح شوشنا على قماره وراداره. هات المدبر وجنب ضدنا البياعه والمدبر وجا الماجور يتجبر، وواجه قومه جباره غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر. ولا توقع بيوم ان اليمن بايحرق اباره، وعاده كل ما تمادى علينا العار لا يحفر بيده مقبره جيشه. وفرط الصوت مقباره، حضاره عام توقف من 6000 عام افكار، حضاره عام توقف من 6000 عام افكار. تخيل كوكب الارض اليمن والمملكه حاره، حضاره قوم باتكسر حصارك وانت بس احصر. ضحايا البحر الاحمر من سفن غرقا وعباره، وكم مليار باتهدر وكم اصفاه باتعمر، وكم رحله تعود ادراجها لا صفرها انذاره. وحسبها بحسابه ودور وفدنا وابهر، نوايا صادقه وارفع حصارك وادفع اضراره. معك حلين وانت اختار، لا تقمر ولا تكبر. تنومه ما نسيناها ولا ينسى اليمن ثاره، تنومه ما نسيناها ولا ينسى اليمن ثاره. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، الموت للاسلام.
1: نحن شعب حر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

يتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدواناً يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعاً حاشداً عظيماً كبيراً مشرفاً لائقاً بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية. شعبنا العزيز يا من الإيمان يا من الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يا من الجهاد في سبيل الله تعالى، يا من العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يا من الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: والملك اليوم هارب
1: والملك اليوم هارب
0: والملك اليوم هارب
1: والملك اليوم هارب
0: حاملاته والطواير
1: حاملاته والطواير
0: يا هرابات العجائز
1: يا هرابات العجائز
2: وهي امريكا تهرب وتهرب حاملات الطائرات
3: راينا ايزنهاور
4: ايزنهاور هربت
2: وهي امريكا تهرب
3: وهربت
5: راينا كذلك ابراهام
4: ابراهام هربت
2: وهي امريكا تهرب
3: وهربت
5: راينا روزفلت
4: والاخرى هربت
2: وهي امريكا تهرب
3: وهربت
4: هربت
2: هربت ولت ولت ولت الى خلف العالم
6: فليشهد العالم نحن لا نخاف امريكا هيبتكم ضاعت
7: هيبتك ضاعت وجيشك كل يوم يهتال
8: ذهبت المدرسة والهيمنة والهنجمة والكبر ذهب وانتهى
9: ذهب
8: وانتهى
9: ذهب
10: من يقول لها امريكا
11: يفك علام سلام من هو حمار المضاهي
12: لعن ابو بحداتي لعنة الله عليك يا ترامب على نتنياهو سنجعل ترامب يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه
13: سنتزع على ركبتك أيها المجرم
14: هدي لا هانا هلهم
15: لا نديهم بعد الجناب تحيا ويلهم من ننابة
16: سننكل بعد الله
17: سنجعل لكم قيامة ثمانية
18: ضر هذا العدو الأمريكي يحرق
19: بفضل الله سبحانه وقوته
20: قال الله لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون
21: نقول لترامب المعتوه
22: عن ننسي غزة ناو ناو بالإنجليزي ناو
23: لن نترك غزة
24: مستعدين في كل الميادين بادلين الدماء والنفوس والمال والأبناء فداء لأهل غزة وفداء للقدس وفداء لأهل لبنان
25: والمسجد الأقصى
26: نحن معكم
27: نحن في يمن الإيمان والحكمة
28: نحن ثابتون على هذا المبدأ
29: نحن بأس الله على الكافرين
30: ثابتون على موقفنا
31: تحت راية القائد العلم السيد عبد المجيد الدين الحوثي
32: أقول له يا سيدي اشتد بنا
33: اضرب بنا صواريخ على وسط إسرائيل
34: فنحن جاهزون
35: برا بحرا جوا
36: جاهزون
37: أننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر
38: يا كتائب الحق وجيش الإسلام في ربع سفيان في ربع سفيان كنتم ولا تزالون الأمل في تحديد نصر الله الحاسم على أيديكم لما وفقكم الله له وأعانكم عليه من ملاحم البطولة ومواقف الشرف

حي ابداع الموت، حي ابداع الموت كل المشرقي والمغربي. احنا جنود الله، بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقى في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه، لو بايجي الياجوج والماجوج فوقي يحرقي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعه. ما بنفرق في كتاب الله، ما بنفرق في كتاب الله. والآل اغربي اغربي يا هذه الدنيا طلقتي بالثلاث.

وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء ونفسي

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: حضراتكم. معاكم الله.
1: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف، جاءت تشارك جميع الكون.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق دراجة.

0: رسمناها وحددنا قوالبها فلم نترك عيال سعود. قال لنا قايح رسمناها وحددنا قوالبها معك طالوت ما نمضي وحاشا يوم نتذبذب. توليناك ابو جبريل وما نخشى عواقبها ومن نهرك خلفنا غرفة باليد ولا نشرب لنا عبرة اخذناها وفاتتنا تجاربها وما نهزم قوة الطاغوت على جالوت يترقب يمن الايمان والحكمة ويطلع مناقبها هدفها تحكم العالم وشرع الله لها مطلب فيما بالك بساحلها ومندبها وماربها. قال هدفها تحكم العالم وشرع الله لها مطلب فيما بالك بساحلها ومندبها وماربها. تحركنا على مبدأ وحاشا يوم نتقلب وحذرنا الامم توبه وتصحى من مصايبها من تورط مع اسرائيل بايندم وبايحنب ومن طبع مع امريكا وقعد داخل محانبها. قال من تورط مع اسرائيل بايندم وبايحنب ومن طبع مع امريكا وقعد داخل محانبها. خيارات اليمن كبرى وكل الحمد لك يا رب معانا للعدا كل الخيارات دي تناسبها. ننوه للدول تنويه من قبل اشتعال الحرب حذاري تخدم اسرائيل وتلبي مطالبها. لذلك بطلوا غاغة على الحكام تتأدب تحاسب نفسها من قبل ما نأتي نحاسبها. قال لذلك بطلوا غاغة على الحكام تتأدب تحاسب نفسها من قبل ما نأتي نحاسبها. رهان الناس بالباطل بيتلاشى ويتخرب ويبقى الحق واصحابه ويمشوا في مناكبها. فلن نترك عيال سعود تتفرد بهذا الشعب وتاخذ كل خيراته وذرواته وتنهبها. على آل سعود حتى الصبر من صبر اليمن شيب كظمنا الغيظ 10 سنين وزادت في تلاعبها. كفايه لا هنا يكفي زمان الهيمنه قرب لنا موعد مع جده لنا موعد مع ابها. ختمناها بهذا القول والكوره في الملعب يمننا قررت تبدا تعاتب من عاتبها. على يا هيئه الاركان دق النفط والكهرب وحطم تحليات الماء وروينا خرائبها وحاصرهم من الماكل وحاصرهم من المشرب وعلمهم حقوق الجار حملهم عواقبها. وحجم الحرب يتوتر طبيعي عندنا المندب مفاتيحه مع السيد اذا اشتدت نوايبها يقلق حين ما يشتي ويفتح حين ما يرغب. وعاد مفاجات الغد باتذهل قرايبها نصنعها على الحاصل وجننا بها الكوكب باقصى تكلفه ممكن تعدينا شوايبها. رعى الله قوه التصنيع ذخر الشعب والمكسب ذراع السيد القائد اذا اشتدت حرايبها. قولوا للمملكه تبشر حقول النفط با تضرب قسم بالله قلت لصا وقلنا عن ابايبها قسم بالله قلت لصا وقلنا عن ابايبها. اصلا الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنه لهم النصر لله
1: اتينا اليوم لنؤكد ما أتى به السيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولنؤكد على أننا راسخون ثابتون على المبدأ ولن نترك أخواننا في غزة ولا في القدس ولن نترك المستضعفين. نحن جند الله نحن يد الله في الأرض نحن تمسكنا بيد الله وتمسكنا بحبل هلمتين ونقول لأمريكا ونقول لإسرائيل نحن وعد الله الذي سنستاذ الديار ونقول لآل شلول نحن هزمنا الأمريكي بقوة الله وهزمنا الإسرائيلي وهزمنا مرتزقاتكم. هلموا إلينا بكل جيوشكم والله أننا منتصرون بقوة الله. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة عليهم.
0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جئنا إلى هنا لنؤكد لأمريكا ولإسرائيل إننا ما زلنا على موقفنا ولن نتزحزح حتى آخر قطرة من دمائنا. ونقول لأولئك السائرة العملاء أتظنون بضربكم لنا أتظنون بقسمكم لنا أن تخضعونا أن نخضع لكم حاشا لله وكلا أن نخضع إلا لله سبحانه وتعالى. ونعلن رسالتنا إلى من تسول نفسه وإلى المغرة بهم نقول لهم ارجعوا إلى أرضكم ارجعوا إلى بلادكم قبل ما يفوتكم الأوان. فوالله إذا فاتكم الأوان لا ينفعكم لا الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا أي دولة مهما كانت. ورسالتنا إلى سيدنا عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي إذ ربنا يا سيدي حيث ما شئت فوالله العظيم ستجدنا مسلمين لك ستجدنا عصاة موسى في يدك يا سيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام
0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا إلى هذه الميادين الطاهرة الجهاد في سبيل الله، نقول لآل سعود ونقول لعدو الصهيوني الأمريكي، نقول لهم خسوتم. الله سبحانه وتعالى وعد أولياءه المؤمنين بالنصر، وها هو النصر يتجلى، وها هي الآيات والشواهد والحقائق تتجلى في الميدان بالانتصارات والفتوحات، سواء إلى العمق السعودي أو في جميع الجبهات، بفضل الله وبعظمة الله وإرادة الله. أما العدو السعودي، عندما رميتم بالبوتان والزور العظيم إلى الشعب اليمني، نقول لكم كما قال الله سبحانه وتعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. المتقون قادمون يا آل سعود، شعبنا اليمني العظيم بقواتنا المسلحة اليمنية بالسيد القائد المولى قادمون إن شاء الله.
2: رسالتكم للعالم الإسلامي بخصوص
0: المقدسات؟ رسالتنا إلى العالم الإسلامي بخصوص المقدسات، المقدسات هي للشعب اليمني والقلة القليلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة قليلة بإذن الله. المقدسات هي للمؤمنين وهم الذين يحامون على المقدسات.
2: ما الذي على العالم الإسلامي أن يفعل؟
0: على العالم الإسلامي أن يلتفوا حول هذا القائد، حول هذا القائد الرجل العظيم السيد القائد المولى، تاج رؤوسنا ونبض قلوبنا والدماء التي تجري في عنقنا، حليف القرآن وقرين القرآن، النور في زمن الظلام. هذا الرجل العظيم الذي قال فيه السيد سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله: ليتني جندي وقاتل تحت راية السيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. الله أكبر.
3: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نحياه النصر.
2: تفضل تفضل. إذا مشاهدينا ومن الكبار إلى الأشبال الرسائل تتوالى، تفضل.
4: يا سائلا عما يدور بأرضنا سأجيب عنها فاسمعوا مني وعوا. 20 من السنوات شعب كامل تحت الحصار مكبل ومجوع. قلنا لآل سعود كفوا بغيكم وحصاركم لكنهم لا يسمعوا. قالوا نصرتم غزة وضربتم الأمريك، توبوا للصهاينة ليركعوا شعب الأمريكا. أتوا واستنفروا وتحشدوا وتجمعوا. قلنا له يا جار دعنا يا إخوة إنا لغير إلهنا لا نركع. فاستكبروا وبقوا ونحن أعزة
2: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الله أكبر.
3: الموت
5: اصبر يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي إلى جميع شعوب العالم: نحن الشعب اليمني هدفنا هو الأقصى، ولكن من وقف أمامنا سندوسه بأقدامنا، ونحن من سيحمي المقدسات الإسلامية، ونحن من سيحمي المسلمين، ونحن من سيحمي الإسلام. وإليكم إذا أردتوا على العزة أن تنضموا إلى الشعب اليمني العظيم، وأقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله: نحن أنصارك ونحن أولياءك، اضربنا حيث شئت، والله لن يتخاذل منا رجل واحد، ونحن قادمون يا أقصى، لن نتهاون ولن نتخاذل عن نصرة الأقصى والمسجد الحرام والمدينة المنورة. الله أكبر.
3: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا أن جعلنا من شعب الإيمان والحكمة، وفضلنا على غيرنا بنعمة الجهاد في سبيله. نحن خرجنا في هذا اليوم لنؤكد رسالاتنا وهي كالآتي: أولا، نؤكد دعمنا وتأييدنا للأخوة المجاهدين في فلسطين والأخوة المقاومين في غزة ولبنان وفي كل محور المقاومة. ثانيا، نؤكد على مظلوميتنا الكبيرة التي هي أكبر مظلومية بعد الشعب الفلسطيني. ثالثا، نحمل الأمة الإسلامية والعربية اتجاه هذا البهتان العظيم الذي وجه إلى شعب الإيمان والحكمة بأن يتخذوا موقفا من العدو السعودي، وأن يتخذوا موقفا صارما تجاه المقدسات، وأن ينظروا إلى كسوة الكعبة لمن أهداها ابن سلمان اللعين الذي أهداها لأبستين، فهو لم تحميه لا أمريكا ولا إسرائيل، ثم اتجه إلى المقدسات ليحتمي بها. ونحن براء، نحن براء وبراء من هذا البهتان العظيم. ثم إن العدو السعودي اليوم بتصعيده على الشعب اليمني يريد أن يخضع الشعب اليمني ويجعل الشعب اليمني يستسلم ويكون عبدا خاضعا له. نقول له: ما أجبرنا وما أحقرنا وما أذلنا إذا خضعنا لعبد مثلك، عبدا لأمريكا، عبدا لإسرائيل، يعبدهم يمجدهم، ما أخسأنا إذا خضعنا لك. نقول له: سنلقنك درسا لكي تعرف كرامة الشعب اليمني وقيمة الشعب اليمني، لأننا قوم توكلنا على الله واعتمدنا عليه والتجأنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر. هو القائل: ولا ينصرن الله من ينصره. وهذه الحرب هي حرب بين الجنبية والعقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت الموت الموت.
2: إذن مشاهدين الكرام، إلى الزميل عبد الحميد الغرباني انتقلوا مع حضراتكم أينما كنتم، وهو بالطبع في زاوية أخرى من هذا الميدان.
7: إذن تغطية مستمرة والمواكبة متواصلة من هذا الميدان، من ميدان المواجهة المفتوحة مع العدو السعودي. هذا الميدان الشعبي وهذا الميدان للجماهير، هذا ميدان آخر من ميادين المواجهة مع العدو السعودي. الخروج الشعبي يصل في هذه الأثناء إلى ما قبل ذروته، والحشود تتدافع تباعا من كل أنحاء أمانة العاصمة وكذلك من محافظة صنعاء، من قبولها من طوقها المختلف، من قبولها العتيدة الحاضرة في المعركة في ميدان المواجهة في خنادق النار وفي خطوطه المختلفة. اليمنيون هم يحتشدون يرددون الهتافات المختلفة المؤكدة على المضي في هذه المعركة والاستمرار في هذا الدرب. لا يمكن لشيء أن يثنيهم عن هذا المسار، مسار انتزاع الحقوق والحريات. أيضا رسائل اليوم تتعدد برسائل الدعوة التي أطلقها السيد القائد، وفي حضور اليوم تحذير لشعوب أمتنا العربية والإسلامية من مغبة عدم فهم المؤامرة التي تحاك لاستهداف المقدسات الإسلامية المختلفة، في مقدمتها مكة المكرمة والبيت الحرام. هناك مؤامرة إسرائيلية، أمريكية، سعودية، بريطانية، غربية مشتركة تستهدف هذه المقدسات العظمى لأمتنا، وتحاول أن يكون هذا الاستهداف تحت ذرائع مختلفة وشتى. وكذلك توهم العالم أن اليمنيين يستهدفون هذه المقدسات. اليمنيون دائما أرواحهم الفداء لهذه المقدسات، وهم يخوضون غمار الموت دونها كما خاضوا غمار الموت دون الأقصى الشريف، دون غزة، دون الدم العربي. إن وصلوا استطلاع رسائل الوفاء والغضب والتحدي والإباء والمواجهة من هنا. هذا أحد المواطنين، تفضل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم خرجنا إلى هنا إلى ميدان السبعين استجابة للسيد القائد العالم يحفظه الله، واستنفارا للعدوان والحصار والبهتان السعودي. ولذلك أقول للعالم أجمع بأن معركتنا اليوم في اليمن مع السعودي ومرتزقته هي من ضمن معركة فلسطين، لأن السعودي هو عبد لأمريكا وإسرائيل، وجهوه ليشن حربه علينا لأننا أبينا أن نكون عبيدا لهم من دون الله، وأبينا أن يكونوا أوصياء علينا وساندنا أخوتنا في فلسطين. ولذلك أقول لابن سلمان يزيد العصر: والله لو رميت علينا بكل بهتانك وكل صواريخك وكل قنابلك أننا ما تركنا فلسطين ومن فيها من مستضعفين، وما تراجعنا عن موقفنا الديني والإنساني، وما تراجعنا عن معادلة الحصار بالحصار حتى أخذ حقنا بإذن الله تعالى. ومن هذا اليوم أهنئ وأبارك لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين بالانتصارات الذي تحصل باليمن، وهذه الانتصارات هي ثمرة من ثمار التولي لله وتمسكنا بكتاب الله والسير على نهج آل بيت رسول الله. وأخيرا أقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين، يا سيدي والله ما تركناك من اليوم إلى يوم الدين، امضي بنا أينما ترى واضرب بنا أينما شئت، والله ما تراجعنا ولن نكل ولن نمل ولن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا لأي عميل أو مستعمر أو مرتزق. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. هذه الجماهير المحتشدة أتت ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة العدوان وحصار وبهتان هذا العدو الصهيوني المجرم. نحن أحفاد رسول الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن هذا الشعب اليمني العظيم هو من يحمي المقدسات، هو من قدم نفسه وماله وأولاده وأطفاله ونساءه من أجل فلسطين ومن أجل الأمة ومن أجل مكة المكرمة ومن أجل المدينة المشرفة. لذلك نقول لهذا العدو، هذه الكذبة التي كذبتها على العالم لن تمر دون حساب ودون عقاب. نقول لشعوب أمتنا، عليكم أن تنتفضوا ضد هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني الذي يعوث ويلوث في بلاد المسلمين. عليكم أن تقفوا جنبا إلى جنب مع شعوب أمتنا، مع المقاومة، مع فلسطين، مع أمتنا ضد المخططات الصهيونية الأمريكية. اليوم كل قبائل اليمن، كل شرفاء اليمن، كل أحرار اليمن يقفون إلى جانب فلسطين، يقفون إلى جانب الأمة، يقفون ضد هذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي ينتحل والذي يضرب والذي يقتل في شعوبنا وشعوب أمتنا. نقول للسعودي وللسعودي، عليك أن تتخلى عن المخططات الأمريكية، عليك أن ترجع إلى شعبك وإلى وطنك، أن تهدر أموالك في سبيل الأمريكي والصهيوني. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
10: كيف يتهموننا بكعبة قلوبنا ومهوى أفئدتنا؟ ألم يسمعوا قول الله؟ ألم يفهموا حكم الله؟ نحن أولى الناس ببيت الله وولاية الله وولاية رسوله وكتاب الله، نحن أولياء الله وأنصاره، نحن أولى الناس برسوله وآله، نحن أهل القرآن وثقافتنا ثقافة القرآن وقائدنا قرين القرآن. أما أنتم فمن أنتم يا آل سعود؟ وكل حكام وملوك حملوا بهتان كعبتكم، كعبتكم هي البيت الأبيض وإلهكم ترامب ومقدساتكم جزء من أبسطين. أما علماء البهتان والظلم وكل النخب والسياسيين الذين حملوا البهتان والافتراء السعودي، فالكل يعلم وأنتم تعلمون أن لا كعبة لكم مقدسة إلا السفارات.
11: شكرا.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جئنا إلى هذا الميدان لنجدد الوفاء لله ولرسوله ولإخواننا في فلسطين، ونقول لهم لن نتخلى عنكم مهما كانت علينا المؤامرات، مهما كانت التضحيات، مهما كانت التحركات الأعداء علينا، فلن نترككم لحظة واحدة. ونقول للعدو السعودي قرن الشيطان، قرن نجد الشيطان، ونقول له لن نسكت ولن نسكت، وسندافع عن شرفنا وعن كرامتنا، وسندافع عن شرفنا الإسلامي الذي افتريت به علينا ببهتانك وبكذبتك العص. ونقول له والله إنك خاسر وخائب بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنكون هنا وسنكون نحن من نحمي مقدسات الأمة الإسلامية.
2: أولا خرجنا ثباتا مع فلسطين والقضية المركزية، ونقول للعدو الصهيوني الأمريكي السعودي لن تخيبنا في ضربك اليوم، وها هي الحشود تمتلئ أمام الساحة وأمامك، وأنت لم تكذب على المقدسات وعلى المقدسات، ونحن أحرص منك على مكة المكرمة، وقد رأينا الراقصات والعاهرات في الرياض وفي مكة يتجولون. وشكرا لقناة المسيرة. الله أكبر، الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. خروج اليوم تأكيدا لعمل خروج اليوم تأكيدا شاملا بوقوف شعبنا ضد المشروع الصهيوني الأمريكي السعودي الذي يدعي بالدعايات الكاذبة زورا وبهتانا، الذي يدعي بالدعايات الكاذبة زورا وبهتانا باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. فنحن حماتها، فسوف نحميها بكل ما نملك، فسوف نحميها بكل ما نملك من مال ومن رجال ومن سلاح. ونحن نأكد بوقوف شعبنا مع المقدسات الإسلامية ونصرة الشعب الفلسطيني. ونقول للعميل السعودي الأمريكي البريطاني إن الشعب، ونقول لهم ومن تخالف معهم من داخل البلاد وخارجها إن جميع مصالحكم تحت مرمى أهداف الشعب اليمني، تحت مرمى أهداف الشعب اليمني. ونحن مفوضين التفويض المطلق لقائد الأمة الإسلامية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حفظه الله ورعاه ما تطلبت المرحلة القادمة. فنحن تحت رهن إشارتك ونبارك للمجاهدين في جميع الجبهات بالانتصارات العظيمة. فنحن رجال السلام وليس رجال استسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.
7: شكرا لهذا الشبر. ايضا قبل ان ننتقل الى الزميل ملطف الموجاني، يمكن ان تتيح الفرصه لاحد جرحى معركه التحرر الوطني. تفضل.
11: خرجنا ثباتا وتاكيدا على موقف الحق، ثباتا الموقف الديني والإنساني والإخلاقي لنصرة الشعب الفلسطيني، وأننا لن نتخلى عن نصرة الشعب الفلسطيني بإذن الله تعالى، وثباتا على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ونلقي العدوى دروسا لن ينساها بإذن الله تعالى، ومواصلة طرد التحشيدات العدوى السعودي في جميع الجبهات. ونؤكد لسيدنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين أن احنا ثابتون وجاهزون ومستعدون. واحتزم يا سيد عبد الملك بعدك رجال، وسوف نوكل بالعدوى السعودي بإذن الله تعالى، ولن نتراجع عن نصرة الشعب الفلسطيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نتعلمت الناس الإسلام.
7: الزميل مواطف الموجاني يستكمل هذه التغطية من زاوية أخرى. إليكم لطف.
2: إذن مجددا لكم التحية مشاهدين الكرام أينما كنتم من وسط هذه الحشود الغفيرة الكبيرة الأبية الغاضبة المعبرة عن إباء اليماني الأصيل الذي يأبى الضيم، يأبى أن يذل، يأبى أن تبقى أرضه تحتل من قبل أي كان. فكيف بالأمر يتعلق بآل سعود الذين هم عبيد لأمريكا؟ واصلوا معكم الرسائل، واصلوا نقلها عبر هذه الحشود ومن هؤلاء الذين هم بجوارنا في هذا المكان من هذا الميدان.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خرجنا اليوم ندين ونستنكر دول العدوان أمريكا وإسرائيل وآل سعود، ونستنكر إخواننا في باكستان وفي تركيا،
2: ونشيد بهم ونقدر
13: شعبهم ونقدر بهم، ونقول لهم لماذا تعتدوا على شعب الإيمان والحكمة.
2: بالنسبة للشعب الباكستاني للشعب التركي مواقفهم جيدة.
13: بالنسبة للشعب الباكستاني والشعب التركي والشعب القطري مواقفهم جيدة، مواقفهم نحو
2: رسالتكم لآل سعود.
13: رسالتنا لآل سعود، نقول له يا آل سعود أنت تعديت وتكبرت على هذا الشعب، قهرت هذا الشعب منذ قرون من السنين، منذ عقود من السنين قهرت هذا الشعب.
2: هل ستذلون
13: له؟ لا نذل له ولا نقهر له. ونقول لسيدنا ومولانا سيدنا عبد الملك الحوثي لبيك يا ابن المصطفى يا شبل حيدر والفقار، راهم برب قاهر وبفتية حمل الشعار، اضربنا عما تشاء وخذ بنا عم قلب حار، لن ننتهي عن نهجكم لا والذي خلق البحار. ونقول للرجال، الرجال ما تريح وقت الشدائد، الرجال وقت الشدائد تقاتل، الرجال وقت الشدائد تدك صفوف المعتدين، اما التريح فهو ليس للرجال.
14: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، ناصر للاسلام.
9: احنا نأكد للطول العربي ان نقول لهم لا للحزب لا للطائفي لا للمثبيه، الشعب اليمني يريد يقمش بالاسلام ما ينبضح الاسلام. لكن والله وما نقول للعدو الا هي هاد من الذله. وحبيت اتي بيت هاي من الشعر،
13: القايدي القايدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اللي يفتخر واعتزل انه فاطمي علوي جنسي يمني موالي امير المؤمنين علي اللي امرنا رسول الله من دول الله اللي كف من كنت انا مولى هذا علي المولى قلنا يا النفس مشتاق لما بعد جيزة يا سيدي وجو احنا لك احنا الصواريخ ذي مداها زياده والله لو يضرب ويطلع من الارض ليلا واجسادنا تحرق وتبقى القلاده ان الملك خسران خسران خسران ما قايتي الا النصر ولا الشهاده وسلامتكم يا رجال الله اكبر الموت لامريكا الموت
15: النصر الاسلام.
10: بسم الله الرحمن الرحيم رسالتنا لآل سعود نقول لهم اسأل علينا الشعب اليمني إذا لم تعرفوا أن اليمن هي مقبرة الغزاة فاسأل البريطاني اسأل الأمريكي اسأل الجند البريطانيين اسأل البارجة البحرية التي غزتنا الأمريكية كيف عادت إلى أهلها. ورسالتنا إلى السيد القائد نقول له اضرب بيدا من حديد يا سيدي والله لو تراهن بنا البحر لخضناه والجبال والوديان والسهول فنحن ها هنا الشعب اليمني المؤمن من حمل كتاب الله وحمل وتولى قاداته وأعلامه. وكذلك رسالتنا للأمة العربية الإسلامية نقول لهم خبتم وخابت آمالكم إذا لم يكن لكم موقف مشرف أمام المقدسات أمام المقدسات الإسلامية أمام الكعبة أمام المدينة المنورة. أين إسلامكم الذين تدعون به؟ أين غيرتكم؟ أين حميتكم؟ أين غيرة الجاهلية التي كانت في أولئك الجاهليين؟ أما نحن بالنسبة لنا اليمنيين فنحن من كسينا الكعبة من قبل الإسلام. واسألوا عنا التاريخ اسألوا عنا الصفحات التاريخ المشرقة فهم اليمنيين من قال عنهم رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. الله أكبر.
2: إذن مشاهدينا الكرام من وسط هذه الحشود كذلك يتوجب علي أن أنوه لهذين الخبرين العاجلين. مشاهدين الكرام الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تؤكد الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعلن قبل قليل تعليق الرحلات الجوية إلى مطار الرياض. إذن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعلن تعليق الرحلات الجوية إلى مطار الرياض. وفي الوقت ذاته مشاهدين الكرام وتواصل العدوان بحق شعبنا. العدو السعودي شن قبل قليل 6 غارات على منطقة فندق بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء. الرسائل تتوالى من وسط هذا الحشد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم نقول لخائن الحرمين الشريفين خادم أمريكا وإسرائيل ها نحن على مشارف تحقق وصية المؤسس عندما قال عزكم بدمار اليمن والعكس فنحن اليوم في عزة وكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الموت الموت إسرائيل الله تعليه النصر الإسلام. لا قد تصيح أمريكا ولا تغضب ولا الصواريخ ما تزل تحببها فيها رضا فيها من الغاز ما تفلك بها الكوكب فيها ما تنشط السماء والدنيا ومقلبها فيها رضا ما ينبعك لها عند سابع جد بطل خبل وقف القارات وتأدب وارفع حصارك ومجموعاتك سحبها ولا على أن العار يعورنا على العصوب ويسود الوجه والرجل يكذبها لا ما شرحنا نخلقها من المندب ونعاصر الأرض مشرقها ومغربها. الله
15: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كشعب يمني أصالة للدين لا يغيرنا الزمان ولا يغيرنا المكان كنا وما زلنا وسنبقى بإذن الله مجاهدين لكل من يسعى لخدمة المشروع الأمريكي داخل المنطقة من آل سعود ومن ساعدهم من الأنظمة العميلة المحسوبة على المسلمين. الله أكبر.
9: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل الله تعالى اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم رسائلنا لآل سعود والمرتزقة نقول لهم يعتبروا يعتبروا مما سبق لهم ما بقى لهم في السنين الماضية. والله ما يتقدموا شبر واحد وما داموا احنا في الوجود على الأراضي هذا المقدسة. والله والله لو نقتل ثم نخلق حتى نحرق ثم نذر في الهواء ما تركنا يا أبا جبري ونعى سيدنا مولانا السيد عبد الملك على العهد ماضون وفي خطى صائرون. نقول لك يا أبا جبريل والله والله لو خذت من أجمال هذا الأرض وسحارها وبحارها لخذناها معك ما تخلف منا رجل واحد ورسالنا الغزة وفلسطين. نقول لهم دماؤكم دماؤنا وجوارحكم هي جوارحنا اصمدوا اثبتوا نحن إلى جانبكم. الله أكبر

0: يا بندقي طيبي نفسي، انا لمن عبوش دق يد داعشي في الجمجمة. اطفي قليلي، اطفي قليلي من عميل اليهود واشرب دمه. بندق ذكية اذا وجهتها للعدو ما تسلمه. يا داعشي انت في قبضة يدي، ما دام عيني تشوفك بندقي متعلمة. علمتها القنص من قبل ما يولد ابوك، تنزل الطير من جو السماء ما ترحمه.
1: ما ترحمه؟
0: اذا عشت ساعة بعد ما اطلق بندقي فانا شبيه ذي تزير مثل السمة. ما ينفعوك اليهود يا داعشي، ولا ابن سلمان ذي ترنبل عندها عسفمه. كيف تسهنوا خير من ذاك الرخيص، واليهودي على ظهره يزر المخطمة ويقول لنفسه خادم الحرمين، لعنة الله علي ما أجزمه. الله يصون الحرم من خدمتك، سر قبل أقدام اليهودي واخدمه. يا داعشي دق عقلك وروح عند أبوك، العفو ذي جاك ضروري تغنمه. نصيحتي للدواعش كلهم يتوبوا إلى الله قبل يغلق بابها، شايد خلو نار سوداء مظلمة ما بش خروج منها. يا داعشي هي عقيدة اليهود المجرمة، دي سمعوك بالخروج من قعرها، وكذبت آيات الكتاب المحكمة. وازكى صلاتي على أزكى البشر محمد وآله نبي الخاتمة.
2: الله أكبر. لا تحرك. الزحام يتعاظم، الغضب من قبل أبناء شعبنا اليمني، وهو وكما تلاحظون معي الرسائل منهم تتوالى، الحضور كبير حتى ممن هم طاعنين في السن، الجميع يأبى إلا أن يكون حاضرا يسهم في نيل شرف الإسهام في هذا الموقف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا إلى هذا الميدان من لبي، يعني دعوة الله ودعوة السيد على المسيرة لجهادنا مع العدو هذا الكبير السعودي
2: الدليل
3: الجبان الذي يبع أخوانه بالضبط، الذي يبع فلسطين، يبع اليمن، مش حرام عليه في عروبة في جهامة عند الشعب، عند العروب كلها مش إلا الشعب اليميني، على أن يقوم يدا واحدة على أبو عقال، على ديزان المدابل، هؤلاء ديزان المدابل الذي ما عندهم شرف، اللي ما عندهم شرف، الجبناء الجلدة يكون يدا واحدة. والله يوصل، والله أكبر. كل يدا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لآل سعود إنكم تتعاملون مع الشعب اليمني حسب وصية جدكم المؤسس لكم عندما قال: عزكم بدمار اليمن وعز اليمن بدماركم، فلا تترك اليمن ينعم بخيراتي وعملوا على دماري وتغذية الفتن فيه حتى لا يتمكنوا من استغراق ذرواتهم، فنحن نرى عدالتكم لنا دون أي مبرر سوى ما ذكرنا أو تحملونها

0: وتعظيما وتشريفا لمقدساتنا. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتنا لآل سعود إن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أنتم المعروفون تاريخا وليس نحن من عهد يزيد بن معاوية الذي أحرق الكعبة ثم من بعده الحجاج، في إطاركم أنتم هؤلاء سلفكم، ثم انتهاء إلى جهيمان السعودي السلفي الذي أحرق الكعبة، ثم أنتم الآن تحرقونها بسياساتكم وثقافتكم وتحكمكم استبدادكم. ثم رسالتنا للمرتزقة في اليمن: صدعتوا رؤوسنا وآذيتمونا ليل ونهار بهذه المسميات الملكية السلالية. أنتم تحت حكم الملكية السعودية، وأنتم تحت حكم السلالية، وأنتم تحت حكم الذين يدعون أنهم يمتلكون الحق الإلهي جهارا نهارا، حق إلهي جهارا نهارا، ويروجون لهم العلماء ويروج لهم الفقهاء كعائض القرني وابن باز وغيره أنهم يمتلكون حقا إلهيا وأنهم هم الأحق بإمارة الأمة. ثم رسالتنا لدول الخليج وعلى رأسها باكستان وتركيا وغيرها وقطر: أنتم بين ثلاث خيارات، إما أن تحافظوا على ما بقي من ماء الوجه وتسكتوا وتبقوا على حالكم وتكونوا أقل شيء من شرفاء أهل الضلال وأهل النار، وإما أن تقحموا أنفسكم في الخزي الأكبر والأعلى وتكونوا من أهل الخزي في الدنيا والآخرة، أو أفضل لكم أن تقفوا مع اليمن وأن تعقدوا تحالف مكة والمدينة مع اليمن ضد الظالمين والمستكبرين من أهل السعود الخاضعين لأمريكا وإسرائيل وأن تقاتلوا التي هي تبغي حتى تفي إلى أمر الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل سعود، أكل أعلم أنكم أنتم ما اتفقتم مع بريطانيا حتى على أن تجعلكم مركاء وأمراء في الجزيرة العربية، أن تقفوا مقابل أن تقفوا مع احتلال اليهود لفلسطين، ولكن جدكم المؤسس كان يدرك أن اليمن، أن الشعب اليمني لا يرضى لكم ببيع فلسطين من إسرائيل، فلذلك قال لكم أعزكم بدمار اليمن. والعكس، فنحن في عز وكرامة وعلى مشارفنا نهاتكم إن شاء الله.
3: الله أكبر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقنوات الأمراض
5: ماذا تقولون للعدو؟
4: وقنوات الأمراض ممنوعة بذكر ترامب. قال ترامب، خرج ترامب، دخل ترامب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: خرجنا انتصارا وتوفيقا لمظلومي العالم إيران واليمن وفلسطين ولبنان، وأقول في قولي: كل التحالف ما بان ودي للرأس للحب ولا للجمال، احنا مشينا على هدى القرآن وهذا هو خط الصواب، احنا مشينا على هدى القرآن وبان ناله وباشوف اليماني السعودي يمشي من كل باب. أما أنتم سعيتوا لافتتاح المراقص والمقاله، أين الرجال يا بواقي الحشرات والدواب؟ فيالله فكوا عنا القيود والغلاله وبان خوض الأرض والسيد احنا رجاله. تحذير مني لا تعشق ساس في الثالث ما بشوف الا غباره، مثل زلزال يدمر يفعل افعاله.
7: الله اكبر. الموت اصبروا يا اخو براس. الله على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خرجنا نؤكد على ما اكدنا عليه في اليوم الاول اننا ثابتون ومستمرون بالثبات على ما اكدنا عليه في قضيتنا المركزيه، قضيه المحور المركزيه والاساسيه التي هي قضايا المؤمنين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. ونحن حاضرون للتصدي لهجمات العدو ضد شعبنا ومقدساته التي هي مقدسات العالم. والله ولينا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. الله أكبر. الموت
8: خرجنا في هذا اليوم لنؤكد ثبات موقفنا مع قضية فلسطين ومحور الجهاد والمقاومة، ونقول للعدو السعودي الصهيوني الذي ينتهج النهج الصهيوني كما قال السيد القائد بالأمس، أن هذا العدو الذي يريد أن يخضع هذا الشعب، يريد أن يركعه، يريد أن لا يخرج مدافعة عن المقدسات، عن مكة والمسجد الأقصى وعن هذه المقدسات التي هي مقدسات الأمة. نقول له والله خابت خبتم وخابت آمالكم، والله لا ترهم
9: الموت. أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعن على اليهود، النصر إسلام.
2: رسالتي إلى سيدي وقائدي عبد الملك بن الدين الحوثي، يا سيدي حنا الصقور الجارحة في السماء، تنظر كما السيل فوق سعود لو ما اعتمى، تنظر كما السيل فوق سعادة لو ما اعتمى، والجوف تستبشر والجوف تستبشر، وحتى في المخاء حنا الرجاجيلة، حنا الحمى نضرب نضرب صواريخ باسية للعدالة وما تحطم حصون الكفرة، واحد العدالة وما تحطم حصون الكفرة والكرداء.
10: الله أكبر.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نور الهدايات جل والظلام اختفى، في يوم ما لا طه شاشع الكون نور، لبيك لبيك يا سر الهدى والصفاء، لبيك يا من بميلادك شرحنا صدور، أرض اليمن نورها، أرض اليمن نورها في مولد ما كفى، والشعب كامل ظهر في مولد ما كفى، هذا محمد رسول الله ذكر اختفى، واحنا مع في ديارة رابعة لن تموت. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت
2: لإسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول للعدو السعودي ليست الكعبة هي التي تحاربنا وتحاصرنا حتى نستهدفها، بل هي تشتكي منكم، دنستموها بترفيهكم الذي أبحتم له المحرمات وشرب الخمور واستقدام العاهرات والمغنيات والراقصات والسماح لليهود بتدنيس المقدسات، وهكذا أيها النظام الفاسد أخزاكم الله وعجل الله بزوالكم. الله أكبر.
10: الموت أمريكا.
2: نقول لعالي سعود جدكم الفاسق يزيد بن معاوية استهدف الكعبة
5: بالمنجنيق
2: وأحرقها، وأنتم له غلف، ولن نستغرب من أي جريمة ترتكبونها، وهذا الأسلوب سببا لزوالكم إن شاء الله.
10: الله أكبر. الموت أمريكا. الموت إسرائيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، دايت رسالتي إلى العدو السعودي المتغطرس المستكبر الحقير، نقول له ماذا فعلت بك هذه الدماء الزكية؟ ماذا فعلت بك هذه الروح الزكية؟ ماذا فعل بك هذا الطفل الرضيع الذي لم يرى هذه الحياة؟ نقول له إنا نحن مترصدون لك في البر والبحر والجو. ورسالتي إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له إنا تحت إشارتك يا سيدي، وإنا نحن جيلك الصاعد، وآخر كلمتي من قولي تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله العظيم.
10: الله أكبر. الموت
2: أمريكا. الموت إسرائيل. الموت نقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نحن معه، ونقول لفلسطين لستم وحدكم، الله معكم. نقول للعدو هياتا من الذلة. الله أكبر. الموت أمريكا. الموت إسرائيل. اللعنة على اليهود.
1: تفضل ماهر. Turkey and Pakistan don't allow anyone to strike you into any war. Yemen is not an open battlefield for anyone to test its military strength. We seek no hostility with the Turkish or Pakistani people.
5: أي ترجمة؟
1: الترجمة إلى تركيا وباكستان. لا تسمحوا لأحد أن يجركم إلى حرب ليست حربكم. اليمن ليست ساحة حرب مفتوحة لأي طرف يريد اختبار قوته العسكرية، والشعب اليمني لن يسمح لأي قرارات من الخارج
12: نحن لا نبحث عن أي عداوات مع الشعبين التركي والباكستاني، لكن إذا تدخلتوا تدخلا عسكريا في اليمن فستواجهون ردا يمنيا ساحقا.
10: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله عند اليهود،
1: النصر الإسلام. رسالة لا إلى دول الكفر وإلى السعودية وإلى كل من تحالف معها عن ضد هذا الشعب اليمني الحر الأبي الشجاع الصامد الذي قاتل منذ سنوات، وهو مقبلة للغزاة، واليمن مقبلة من غزاها. أم يقولون نحن جميعا منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. ونقول المعركة القادمة الفرح في عدن والعرس في صنعاء والعزاء والرجاء عند السعودية. قوة الشرعية قد دقت المرعى واليهود يهرب عند اليهودية. الله أكبر،
13: رسالة إلى الكيان السعودي أن لا فرق بين الكيان السعودي والكيان الإسرائيلي، فالكيان الإسرائيلي يستهدف الأطفال والنساء في وسط غزة وفي فلسطين، والكيان السعودي يستهدف النساء والأطفال في وسط الشعب يمن الإيمان والحكمة يمن العزة والإباء. ونذكرهم بأن يوم أمس استهدف النساء والأطفال، وآخر جريمة كانت له يوم أمس في التربة حيث سقط شهداء من النساء والأطفال، وأكبر شهيد بينهم هو ذلك الطفل الذي خرج إلى الحياة وهو مغمض عينيه، وأجهضته أمه من تحت العدو السعودي الملعون.
1: سبب العدو السعودي.
13: سبب العدو السعودي.
10: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
6: نصر يسار. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله. نقول لقارون هذا العصر النظام السعودي والله إن شعبنا على أتم الجهوزية ومسلم للسيد القائد، وإن شاء الله لن ترونا إلا حيث تكرهون أيها المجرم. ونقول لأم الشهداء وأم الشهيدة الذي قصفها العدوان، والله إن شعبنا قادم للاقتصاص منكم أيها الملاعين يا أيها النظام السعودي الخبيث العميل. ونقول للشعب السعودي لا تصدقون هذا النظام الكاذب، إن النظام السعودي يكذب عليكم، فقضيتنا مع النظام وليست مع الشعب، وإن شاء الله قادمون إليكم بإذن الله.
10: الله أكبر،
2: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: ما هي الرسالة لأهل سعود؟
2: الرسالة أقول لأهل سعود وأقول لترامب أن يقف على إيذاء المسلمين، وأن يقف عن تحريف المصحف الشريف في القدس،
1: عن تدنيس
2: المقدسات الإسلامية.
10: الله أكبر، الموت أمريكا،
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للعدو السعودي الغاشم نقول العدو السعودي الظالم، لن نسمح لكم أن تتهمون بالكذب والاتهامات، ولكن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرنا في الأحداث، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم أهل اليمن بعلياً قلوب أتاكم أهل اليمن بعلياً قلوباً وعرق أفئدة، فالإيمان يمان والحكمة يمانية.
15: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، نرسل رسالة لآل سعود، نقول لهم لن ننسى جرائمكم، لن ننسى حصاركم علينا. نقول لهم إن أنتوا قتلتوا أكثر من 60,000 يمني. نقول لهم إن أنتوا قتلتوا أكثر من 12,000 طفل يمني. نقول لهم إن أنتم سرقتوا الأرض وظلمنا في هذا الشيء. نقول لهم إن أنتوا حاصرتونا لمدة 12 عام. ونقول لهم لا فرق بينكم وبين آل يهود، فأنتم فعلاج اليمن هو القصاص من آل سعود. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شعب العزة والكرامة والإباء والثبات، شعب الإيمان، شعب اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية، خرج اليوم إلى ميدان العزة والكرامة ليؤكد على موقفه الثابت في التصدي للعدوان والحصار والتصعيد بالتصعيد، وأيضا يؤكد على موقفه الثابت في نصرته لإخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، لا سيما في المسجد الأقصى ومسجد الرسول. ونؤكد ومن هنا رسالة للعالم أجمع، للأمة العربية والإسلامية، لا بد لهم أن يكون لهم موقف صريح وواضح تجاه المؤامرات الصهيونية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الموت.
16: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليهود وآل سعود وجهان لعملة واحدة، يجتمعان في الإجرام والظلم والتوجه والهدف، كل منهما أقبح من الآخر. الأول يحتل أولي القبلتين، والآخر يحتل ويدنس الحرمين الشريفين. ولكننا نقول من هنا من يمن الإيمان، من يمن الإيمان والحكمة، نحن بلسان الواثق بالله، نحن من سيكسر عن جهيتكم وطغيانكم واستكباركم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. الموت للجماعة، الموت
14: يا أمان يا دار العزة والمجد، فيك الكرم والطيبة لها عنوان، والطيبة في أهل اليمن ما ينعاد، والرجال أفعالها برهان. نوقف مع الخلان وقت الشتة، ولا نبيع العز لو كان الثمن، نبقى يماني والمجد له شان. الله أكبر.
10: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
14: خرجنا اليوم أصغارا وكبارا دفاعا عن وطننا، ونقول لأمريكا ولإسرائيل ولابن سعود، والله لن تهزوا مننا بشعرة واحدة. ونقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، نحن معك يد بيد وكتف بكتف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل انفروا خفافا وثقالا، الحمد لله القائل.
5: نعم هو الذي دعانا إلى أن ننفر في سبيل مشاهدينا الكرام. شعبنا يعيش حالة من النفير، من التعبئة العامة في كل أوساطه، بين كباره وصغاره، بين شبابه وشيبانه. وهذا الشايب، هذا الوالد بجواري، تفضل، ما هي الرسالة؟
18: سيدي حلف وقسم بزمزم والمشاعر والحرم والركن الأزحم، مال اليمن تخضع القوة ترمبا والجيوش، لو تجمع العالم على الشعب اليماني من أزم، ما دام سيدي اقتحم قوة مريكا والجيوش. والسلام عليكم ورحمة الله.
19: حياة بزحبك خادم إسرائيل، بلادك الشجعان مشتاقة، تذوبه من هالكذب والتضليل، يلقاك الصدق ورفاقه. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
14: الغرب مستغرب وعايش في عجب، والأمس واشنطن تسلم على من شعب طن ما خضع رغم التعب، ويدوس أمريكا ويدعس فلا، هذا اليمن يقدع على الأعداء قضب، وهموم قده فوق وكتفه شالا، في بيل ما شافنا صعاليك العرب، في حضن أمريكي تقدم مالها، والشرع ذي قالوا أتى خيره كذب، شفنا الخيانة في دي يحظو لها، أما العدل قد كان.
5: صح الله لسانك. الله أكبر.
10: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة
19: النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتينا إلى ميدان 70، ميدان الجهاد والاستجهاد، ميدان الرجولة، ثباتا مع فلسطين، واستنفارا واستعدادا لمواجهة كل أعداء العالم وكل شداد العالم، السوريين والأتراك،
5: العدو السعودي،
19: العدو السعودي الأرعن، ومن يتورط معه، كان من كان، سواء أمريكا ولا إسرائيل ولا من كان. ونوجه رسالة إلى محمد بن سلمان الدب الداشر، نقول له يا قاتل الأطفال، يا قاتل النساء، يا مجرم حرب، نحن لك بالمرصاد، والله لن نبقى أحياء إذا بقينا على أرضنا، لا بقينا فيها إذا ما وجهناكم، ونحن لكم بالمرصاد، ورجالنا في كل الميادين جاهزين ومستعدين للتنكيل بكم، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر.
10: الموت لأمريكا، الموت.
20: خرجنا في هذه المسيرة استجابة لله، وحسب توجيهات سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له يا سيدي ابشر بنا، فنحن جندك بإذن الله سبحانه وتعالى لتحرير اليمن وتحرير الأقصى والأرض الإسلامية والعربية من دنس اليهود ودنس آل سعود. ونقول للسعودي، لا أبقان الله إن سكتنا عن جرائمكم، ولا طيب الله لنا العيش إن سكتنا عن حصاركم عن شعبنا اليمني، فشعبنا اليمني عازم على تطهير اليمن، وكل شبر لكل شبر. كما نقول لأخوتنا في تعز العز الذين ساردوا أبناء المجاهدين، الأخوة المجاهدين، سلام الله عليكم، فهذا هو الموقف الحق. وندعو أبناء الشعب اليمني إلى أن يقتدوا بأبناء تعز الشرفاء الذين طردوا تحشيدات العدو السعودي والمحتل السعودي، الذي من ورائه إلا الفتن، ومن ورائه نهب ثرواتنا. ونقول لأمريكا وإسرائيل المجرمون، إن بعدما أن نطهر مكة من آل سعود سنمضي قدما في مسار الطوفان لتطهير الأقصى من دنس اليهود، ونقول لآل سعود ولكل المجرمين ما جاء منا من قواتنا ومن ضربات مؤلمة، إن القادم أعظم، فالله معنا وناصرنا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسيد المرسلين. أما بعد، أنا عندي رسالتي باختصار لجميع الدول الإسلامية والعربية، بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا شرف باسم الركن اليماني. الركن اليماني باسم الشعب اليمني من أبونا إبراهيم وآل سعود، الله أعطاه مصاب بقرن الشيطان، وقد ظهر قرن الشيطان في برج الساعة. تأملوا تأملوا يا أهل العيون ويا أهل الأبصار الذي تبصروه بقلوبكم وبعقولكم.
20: ما هي الرسالة الثانية؟
5: الرسالة الثانية نقول لمحمد بن سلمان، والله ما فلت قتل الأطفال الذي في الطرقات وفي المستشفيات وفي كل مكان، هو قرن الشيطان، هو قرن الشيطان. محمد بن سلمان وآل سعود كلهم من عند عبد العزيز لا آخر واحد، هم قرن الشيطان، هم الذي قتلوا الأطفال في غزة، هم الذي قتلوا الأطفال في لبنان، هم الذي قتلوا الأطفال في العراق، هم الذي قتلوا الأطفال في جميع أصقاع الأرض. بزلطة السعودية بزلطة.
20: تقول له سعودي ماذا؟
5: أقول له سعودي بايلك لك ما دام واسو سيد القائد قائدنا، لأنه قائد رباني، هو القائد الرباني، هو الخليفة المسلمين إن شاء الله. والله العظيم إننا بترى النص في عيني إن إحنا عن ندخل نحرر مكة والمدينة من دنس آل سعود.
0: الله
5: أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
21: يا إذن مشاهدينا أختموا بهذه الرسالة،
5: الموت لآل سعود،
20: الموت لأمريكا، الموت لأمريكا.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، رسالتنا إلى إخواننا في فلسطين، الشعب الفلسطيني ومقاومة الحرة الأبية، نقول لهم ما قال لكم قائدنا العظيم، قائد شعبنا اليمني العظيم، السيد القائد يحفظه الله، لستم وحدكم، الله معكم ونحن إلى جانبكم إلى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين. ونقول للعدو السعودي، أنت مهما أجرمت ومهما صعت ومهما عملت من إجرامك بحق شعبنا اليمني، نحن أولويتنا في أولويتنا هي مناصرة الشعب الفلسطيني، ونقول إن إجرامك مهما أجرمت فإنه يقربك إلى الزوال الحتمي بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر.
20: رسالة للقوات المسلحة اليمنية أن تدك مقدرات النظام السعودي بما أوتيت من قوة، ونحن إلى جانبها مهما كان الثمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر.
22: الموت لأمريكا، الموت
14: لإسرائيل. تفضل،
5: ما هي
14: رسالتك؟ والله لا نقتل أمريكا، قتلوا غزة واحنا نقتلهم. ما يخلوا غزة بدون شيء، واحنا لا نقتلهم ولا قتل.
5: الله اكبر.
14: امريكا واسرائيل همادين باليمن، وانهم منافقين، وسنحرر فلسطين وسنحرر اليمن، ونضربهم بالصواريخ البالستية. الله اكبر.
5: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر. اذا مشاهدين الكرام، يبدو ان المشهد في ميدان السبعين وكذلك ما يتعلق بالمداخل المؤدية إليه اكتمل، وأنا عند هذه النقطة أكون قد وصلت بحضراتكم إلى نهاية التغطية المتعلقة برسائل أبناء شعبنا، ومنها إلى رسالتهم المجملة في منصة المسيرة ووقائعها الهامة.
23: والعباد الصادقين وبين من فازوا برضوانه، وما بين الشقي وبين من ظلوا، وما بين الهداه المتقين وبين الإعلام المنافق والكلام المنطقي، وبين جند الله وجناد الطغاة المغرقين، وبين الإعلام المنافق والكلام المنطقي، وبين جند الله وجناد الطغاة المغرقين، وبين من ذلوا ومن للعز دائم يرتقي، ومن نصر غزة، ومن ذي باعول القبلتين، ومن يسوق النفس بالعزة، وبين المسوقي ومن نصر دينه ومن باع العرب والمسلمين، وبين من خاض المنايا يا طوائف حلقي، وبين من دلنا براسه ما تعلى له جبين. وبين من خاض المنايا يا طواير حلقي، وبين من دلنا براسه ما تعلى له جبين. وعاشق الهيجة وعشاق النظام الفندقي، وعاشق الذلة ومن عشقه لإحدى الحسنيين. وبين من طقطق وهنجم يا عماله طقطقي، ومن بعون الله في إسرائيل بكى كل عين. في جبهة التاريخ، في جبهة التاريخ يا عين الحقيقة، والثقي أفعالهم وأفعالنا من ذي ربح دنيا ودين. بقولها من قوة إيماني وخزنة فندقي، إحنا مع رب السماء وانتم مع إبليس اللعين. قوة إيماني وخزنة بندقي، إحنا مع رب السماء وانتم مع إبليس اللعين. واليوم هذا يا يمن الإيمان والحكمة ثقي بالله سبحانه، وكم من حيث قاسي مايلين سيول هذا الشعب لا ساحل كرامة تلتقي. سم العدا شيعة علي والسابقين الأولين، اليوم أنا لله والسيد محمد موثقي مؤمن، ولا زادتني أهوال الزمان إلا يقين. اليوم أنا لله والسيد محمد موثقي مؤمن، ولا زادتني أهوال الزمان إلا يقين. اليوم يا مهفوف لا جيناك قل لي وش بقي أمة، اليوم يا مهفوف لا جيناك قل لي وش بقي أمة، تقع رجال ولا يا حنين أمك حنين والله ثم والله ثم والله، ما تتوفقي يا المملكة في حربنا وإحنا موفين اليمين. والله ثم والله ثم والله، ما تتوفقي يا المملكة في حربنا وإحنا موفين اليمين. في مثلنا متحدي المنطق مع اللا منطقي، وفي سبيل الله نرخص دمنا الغالي الثمين، نجعل تراب الأرض من دم المنافق يستقي. وقوة الإيمان مصدر قوة المستضعفين، إما ويكفي شعبنا يا المملكة ما قد لقي من الحصار اللي تحمل باطلة وجاع السنين. ولا فقد ما يذكر ابن سعود، ولا فقد ما يذكر ابن سعود ساعة نلتقي، ما جاب غزوة بدر لأجداده وفي غزوة حنين احرق مصانعنا. فلازم يا أرامكو تحرقي، غلق مطاراتي وغلقنا مطاراته بحين حاصر منافذنا، وقلنا يا مضايق خلقي إما نعيش الكل أو نفنى من الأرض أجمعين، إما نعيش الكل أو نفنى من الأرض أجمعين. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، حيات من الدلة، حيات من الدلة. سلامتكم.
3: إذن نجدد التذكير للإخوة الأعزاء الذين ما زالوا في الساحة الشمالية، أهلا وسهلا ومرحب بهم في داخل الساحة. نحن اليوم في موقف جهادي عظيم، ورحم الله امرئ أراهم اليوم من نفسه قوة، فحضوركم ودخولكم إلى الساحة هو قوة عظيمة وكبيرة، نجابه بها ونواجه بها ونتصدى بها لكل الطغاة والمستكبرين. الآن سنستمع إلى مشاركة شعرية أخرى للشاعر الأستاذ محمد الحربي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من أول الإسراء وآخر الأنعام جينا وغيظك بعدنا تتلهب، بجيش قرآني وقادات أعلام يضرب على يده الذي ما يضرب، نجهز على ثلة جيوش الهاهام ونعد باللي ما أقول له وتعذب برواحنا تسعاب ثوب الإحرام ما بين هرمز والرجاء والمندب أصعب رقم للنصرة عد الأرقام يعجب بها الجلمودة فيما يعجب كم حاجته كتاب تكتب وأقلام يكتب بها تاريخ واجب يكتب وكم قنابل شاعرية والغام وكم غضب من كل فوها ينصب وكم بيادق سهلة الاستخدام يستخدموها كي تحقق مطلب كانت جزر ميون للاستجمام وزقر لتجار المعاصر ملعب تنافس للمعدل والخام ضم الخوارج كلها واستقطب وقادة الفكرة الخبيثة الهدام اليوم لا مقلب ولا عد مثلب. الفكر الخبيث الهدام مليوم لا مقلب ولا عد مسلب بين الخنادق والفنادق مرجام صنعاء بعيدة ينبعث هلا واقرب يا المندب انت اليوم باب الإسلام ما عادك المعروف باب المندب يا المندب انت اليوم باب الإسلام ما عادك المعروف باب المندب أضحى لك أكبر قدر بارز وسهام يحسب لك الصهيون يكبر محسب واصبحت شريان اليمن والصمام وصرت ناب احرارها والمخلب وقايد الشعب العزيز المقدام علي وقطعان التحالف مرحب.

عزيز المقدام علي وقطعان التحالفة مرحب على يده تسقط عروش الحكام والصهينة في الشرق الأوسط تصلب عينه على الأقصى وعين القسام مترقبه لحظة قدوم المركب يا باب حطه يا باب حطه من تحاش الآثام يسلم ويسقط من تمادى واذنب من يحسبك في جدول المال العام قل له يجرب جيز من قدى جرب غابت قوانين الأمم والأحكام في يوم غزة بالأسى تتعذب شعوب تتفرج عليها وقوام واطفالها والصد ما تتخضب يا بحر غزة يا بحر غزة كل بحر الدمام ما زالت صفوف اليمن تترتب كل بحر الدمام ما زالت صفوف اليمن تترتب محذوف من قاموسنا الاستسلام ومن يخاف الحرب لا يتدرب يا من تظن الحسم ترويج إعلام ومن مطالب شعبنا تتهرب شهور في حربك علينا وعوام وانا برينا للحصار تعذب وإجرامك تعدى حدود الإجرام وفاق وتجاوز تغاتل الكوكب واليوم ما للمجرمين الإعدام كلا على ما قد فعل يتحاسب والمعركة يا أهل الجزيرة والشام ما هو تعصب طائفي أو مذهب ولا مطامع شخصية واستحكام ولا أنانية وحقد مرتب الحرب بين الكفر والإسلام أشعل فتايا أحيى ابن خطب الكفر هو الإسلام أشعل فتايا الحية ابن خطب وحربنا للكفر مفروض إلزام راح نطلب حتى ننال المطلب يا تاج راس الكبرياء والهندام هذا ثمار المرحلة والمكسب قام ابن طه واليمن بعده قام عزة ومن سنب عليها سنب ينال في الدنيا بعزة وكرام وإحنا معه في سلم ولا محرب وإحنا معه في سلم ولا محرب وسلامتكم الله

أيها الأحرار، حيطوا بالأعلام وكل الذين هم على المداخل يتفضلوا معنا، وصرخة قوية وكبيرة وهادرة، وبعدها سنبدأ بإذن الله تعالى هذه المسيرة في برنامجها الرسمي. إذن جميعا في هذه اللحظات صرخة قوية وهادرة. الله

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماهير يمن الإيمان والحكمة والجهاد. السلام عليكم وأنتم تخرجون اليوم لتؤكدوا على ثباتكم وجهادكم مع فلسطين وغزة والقدس والأقصى. خروجكم اليوم ثبات وجهاد، تعبئة واستنفار، دفاعا عن المقدسات، ثباتا على الموقف، استنفارا وتعبئة لمواجهة العدو السعودي المجرم الظالم. خروجكم اليوم ردا على البهتان السعودي الخطير، ودعوة لكل مسلم عربي في شعوب الأرض وكل حر في العالم إلى إدانة ورفض هذا البهتان. الله يشهد، وملائكته ورسول الله يشهد لكم أنتم يا شعب الإيمان والحكمة بأنكم أكثر شعوب الأرض إيمانا وارتباطا بمكة والمقدسات. هذا الميدان يشهد لكم بالحشود والملايين التي خرجت إليه في نصرة الأقصى وغزة وفلسطين. هذا الميدان يشهد لكم بالحشود والملايين التي خرجت إليه في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. واليوم نشهد الله وملائكته ورسله وكل خلقه على أننا ما خرجنا إلا في إطار حقنا المشروع، وتأكيدا على ثباتنا على مواقفنا مع فلسطين. خروجنا اليوم ما هو إلا لندافع عن المقدسات، وفي مقدمتها مكة المكرمة أرواحنا لها الفداء. أيها الشعب اليمني العظيم، مرحبا بكم في المسيرة المليونية بعنوان ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. والمستهل آيات مباركات من كتاب الله يتلوها كوكبة من طلاب العلم الشريف، طلاب مدرسة تعليم وتحفيظ القرآن بالأمانة.

بسم الله ندافع عن المقدسات وننتصر للمأساة وندحض الافتراءات، نسلم لقائدنا، نلتف حول جيشنا، ندافع عن أرضنا، نجابه عدونا قرن الشيطان وقارون الزمان، ندين الجرائم ونثبت المعادلات ونطلق العمليات، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. نبقى مع النشيد الوطني ولن ترى الدنيا على أرضي وصيّة.

الرجال. بصوت قوي وهادر ناصر الله وكافينا.

كتب أجركم يا صوت البأس الشديد. لنكمل الرسالة، لنواصل هذا الصوت الذي يؤرق الظالمين. وكان طوال أعوام الحرب يؤنس أهل غزة وفلسطين، ولا زال اليوم حاضرا في السبعين، حاضرا في كل الميادين، يجدد العهد والثبات، يجدد النفير والتحدي للأعداء. ونحن هذا الشعب الحاضر دوما بغضبه وسيفه وسيل رجاله، ارفعوا الصوت والسلاح، ولنردد ولنسمع العالم بصوت الوعي والبصيرة والجهاد. أنتم ستقولون وستكررون وترددون: آل سعود عدو الأمة، آل سعود عدو الأمة، آل سعود عدو الأمة. أنتم ستردون فقط: آل سعود عدو الأمة، أوجدهم أعداء الأمة للصهيونية في الخدمة، لا يرعون لشعب ذمة.

0: سلام عليكم يا شعب الجهاد الثائر، سلام عليكم بحجم وعيكم وبصيرتكم، سلام عليكم بحجم ما حققه الله على أيديكم من فتوحات وانتصارات، سلام عليكم ما أربكتم العدو وأفشلتم مخططاته. بالله وبالوعي والإيمان نواصل درب الأحرار، نكمل مشوار الثوار حتى ندحر تحشيدات العدوان بكل ثبات وعزيمة وإصرار. بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية نتحرك ونواجه الأعداء. نبقى الآن مع كلمات من نور القرآن لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
1: ألم يقدم علماء السوء القرآن الكريم والإسلام كوسيلة لخدمة اليهود والنصارى في الأخير؟ هذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل. ولا تقبل المبررات عند الله سبحانه وتعالى تحت اسم لا نريد شق عصا المسلمين. هذا هو شق عصا المسلمين، هذا هو كسر الأمة، هذا هو كسر نفوس المسلمين، هذا هو كسر القرآن وكسر الإسلام بكله. أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تدجيل الشعوب المسلمة، أبناء الإسلام أبناء القرآن، تدجيلهم لليهود والنصارى. أي خزي هذا وأي عار هذا؟ ثم بعد هذا، من يجبر أن يرفع كلمة يصرخ بها في وجه أمريكا وإسرائيل؟ فإنه أسوأ من أولئك جميعا، إنه هو من توجهت إليه أقلام وأصوات علماء السوء من العلماء والمؤرخين على امتداد تاريخ الإسلام وإلى اليوم، وهو من يتجه إليه خطابات الزعماء بأن يسكت. فإذا ما سكت فكنت أنت من تعطي الفاعلية لكل ذلك الذي حصل على أيدي علماء السوء والسلاطين الجوع. فهل تقبل أنت؟ هل تقبل أنت أن تكون من يعطي لكل ذلك الكلام فاعلية من اليوم فما بعد؟ ألا يكفيك أنت ما تشاهد؟ ألا يكفيك ما ترى؟ إلى أين وصلت هذه الأمة تحت تلك العناوين؟ وهذا هو ما كان يدفعنا أيها الأخوة إلى أن نتحدث بصراحة في مجالسنا بدءا من أيام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى اليوم. حصل معرفتنا لتتجلى الحقائق، لتكشف الحقائق. إذا كان هناك لا يزال ذرة من إيمان، ذرة من إباء، ذرة من شهامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قف بالشموخ لذلك الطوفان، بالشكر والتبجيل للفرسان، وإلى حماس وبالحماس تحية أبدية في السر والإعلان. قف للذين بمجدهم وجهادهم صنعوا لأمتهم أعز مكان. نبقى الآن مع بيان المسيرة يلقيه الشيخ محمد عثمان شيخ مشائخ تعز نائب رئيس لتنظيم التصحيح.

0: الله أكبر.
1: استنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتقين. قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. استمرارا للمواقف الإيمانية والقرآنية والإنسانية والأخلاقية المشرفة.

تصاعد العدوان والحصار الذي لا زال ومستمر عليه حتى اليوم. وها نحن في ذكرى عملية طوفان الأقصى الثالثة، خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد موقفنا ونجدد عهدنا مع الله بأننا مستمرون على مواقفنا الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. ولنوجه دعوة للأمة الإسلامية والعربية والإسلامية لاتخاذ موقف حازم تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا ومقدساتها، وكذلك لنؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار والظلم والمعاناة عن شعبنا وانتزاع كل حقوقه المشروعة من قبل العدو السعودي. ولنؤكد على الآتي: أولا، في ذكرى طوفان الأقصى المبارك، ذلك اليوم المحفور في ذاكرة أحرار أمتنا وأحرار العالم، يوم أذل الله فيه العدو الإسرائيلي ونكست رايته وسقطت أسطورته، نستذكر أولئك القادة والمجاهدين الأبطال في غزة الذين صنع الله ذلك اليوم على أيديهم وبجهودهم وصبرهم وتضحياتهم. ونتذكر في هذا اليوم التاريخي وما تليه من أحداث ووقائع عصفت بالمنطقة والعالم وفرزت الناس والمواقف بين صادق وكاذب ومؤمن صريح ومنافق صريح وكافر غير قادرين على تغطية كفرهم وقبحهم. وفي هذه الذكرى والمناسبة نجدد التأكيد بأننا ثابتون دون تراجع أو وهن على مواقفنا الإيمانية والأخلاقية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية العادلة ومقدساتنا في فلسطين وفي كل مكان، وإننا في طليعة شعوب أمتنا تمسكا بخيار الجهاد والمقاومة، ومعنا كل إخواننا في محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وجمهورية إيران الإسلامية، وأننا أكثر تمسكا وتعاونا في مواجهة مخطط تغيير ما يسمى بالشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. ثانيا، نبارك لأخواننا من أبناء المديريات التي نالت حريتها واستقلالها في محافظة تعز وتخلصت من الميليشيات والعصابات التي حشدها العدو السعودي، ونحمد الله على هذا الفضل والكرم منه سبحانه وتعالى. فنبارك القواتنا المسلحة ضرباتهم الفاعلة في مختلف الاتجاهات، سواء باتجاهات المنشآت النفطية للعدو السعودي الذي تمول العدوان والحصار على بلادنا، أو فرض الحصار الجوي على مطاراته والتي تعد عقوبات مشروعة ومستحقة بالمثل، وكذلك ضرب واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مختلف الاتجاهات وطردها من بلادنا. ونحمد الله على ما مكن به شعبنا وقواتنا المسلحة من قوة واقتدار لم يسبق أن امتلكها اليمن في تاريخها. ونعلن بدورنا استنفارنا العام في التعبئة العامة ورفد القوات المسلحة بما يلزمها من القوة البشرية وبكل ما نستطيع لتتمكن من ردع المعتدين وحماية مكتسبات ومقدرات شعبنا، وفي مقدمتها باب المندب الذي يعد جزءا من جغرافية وطننا وعنصرا من أهم عناصر أمننا القومي وميزة استثنائية لموقعنا الجغرافي، وأي استهداف أو عسكر له إنما يهدد سلامة الملاحة فيه ويتحمل المعتدون عواقب ذلك. ثالثا، نؤكد بأن خيار قيادتنا وقواتنا المسلحة بالتوجه لكسر الحصار عن شعبنا هو خيار ضروري لا تراجع فيه لا تراجع عنه مهما كانت النتيجة، خاصة وأن هذا العدو السعودي المجرم أصبح يعتبر قتل شعبنا بالجوع والحصار والمعاناة خياره الأفضل.

0: للقضاء على أحلام وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش الكريم، ويريد من خلال حصاره استمرار ظلمه للوصول بشعبنا إلى مرحلة القبول والركوع له، وهذه الخسارة التي ما بعدها خسارة في الدنيا والآخرة. وكذلك فإننا نشيد على أيدي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات التي تحقق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة، وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوي المنتقم الجبار. رابعا وأخيرا، نؤكد على رفضنا القاطع للبهتان السعودي المستمر ضدنا باستهداف المقدسات، والذي يعد خدشا في شرف انتماؤنا للإسلام ومقدساته، وندين هذه الحماقة من قبل العدو السعودي، والتي تنطوي على نوايا ومخططات إسرائيلية خبيثة ضد المقدسات تستدعي التحرك الجاد من عموم أبناء الأمة، ونحن في مقدمة الأمة حبا وتقديسا وحمية وحماية للمقدسات بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرق عن الأسرى، إنه سميع مجيب، صادر عن مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي بتاريخ 28 ربيع آخر 1448 الموافق 9 أكتوبر 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
2: شكرا للشيخ محمد عبد الرحمن محمد علي عثمان، شيخ مشايخ تعز ونائب رئيس تنظيم التصحيح. شكرا كثيرا لكم، دوما على طريق الانتصار يكون اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجواك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما لقانا.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

0: الصعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقايدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وولدي وولدي لك الفداء.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد

0: للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
2: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

شهد الوجود بأن ربي واحد، واستنضجت وأيدت شواءً.

كل له فلك يدور منظمون. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد. كل له فلك ونهج يكتفى بالنهج ملتزم وما هو حائد.

0: السلام لابنه الحسن: يا بني، احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء، على رأس العمود 70 غرفة يضيء حسنهن لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى المتحابين في الله، فإذا أشرفوا عليها أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. عليهم ثياب خضر من سندس، بين أعينهم مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين،
وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: المهل والعهن. المهل هو حثالة الزيت والقطران ونحوه، ويطلق المهل على القيح والصديد. والعهن هو الصوف الخالص الذي لم يغزل. وردت هاتان المفردتان في الآيات من سورة المعارج، قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. تتحدث الآيات عن الحدث الكوني العظيم ليوم القيامة، حيث يختل نظام الكون وتتهاوى أجرام السماء، وتصير السماء فيه كالزيت السائل. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وفي هذا الحدث العظيم تنسف الجبال فتصير كالصوف المتطاير في الهواء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم ثلاث حالات تمر بها الجبال من رجفة يوم القيامة. في الحالة الأولى تكون الجبال كالرمل المنهال الذي لا يمسك بعضه بعضا، وهو قوله: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وفي الحالة الثانية تكون الجبال كالصوف المتطاير، وهو قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن. وفي الحالة الثالثة تكون الجبال هباء منبثا، والهباء أجزاء صغار ترى في شعاع الشمس الداخل من النافذة.
4: رب هزل عاد جدا. الإنسان يجب عليه أن يكون متنبها حتى في الهزل، لا يتعامل في الهزل بشكل عشوائي، أو لا يكون حتى متعودا على أن يكون إنسانا كثير الهزل، لأن من الهزل ما يتحول إلى جد، وهذا يحصل في واقع الناس. تجد أحيانا مشكلة وصلت إلى حد القتل، كانت بدايتها هزل، ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز، ثم اشتد الأمر وتحول إلى جد، وتحولت إلى مشكلة كبيرة. أحيانا عداوات كانت بدايتها هزل، فكلمة أتت وكلمة قابلتها وزادت هذه الكلمة ونقصت أخرى وهكذا، ويحصل أحيانا في الهزل ردود وأفعال سلبية تحوله إلى جد، فأحيانا يتفرع عنه عداوة، أحيانا يتفرع عنه مشكلة، أحيانا يتفرع عنه التزامات شرعية، التزامات عملية هي أعباء على الإنسان لا يريدها، وأصلا لم يكن يقصد الوصول إليها. حتى على المستوى الشرعي في النكاح، في الطلاق، في أمور من المعاملات يتحول هزلهن جد. ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان مستهترا في أحواله، عندما يدخل في هزل يدخل بحالة استهتار، فيصل إلى نتائج لا يريد الوصول إليها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى برنامجكم الأسبوعي فتاوى، والذي نستضيف فيه فضيلة العلامة القاضي عبد الله إبراهيم الشاذلي. أهلا وسهلا بك سيدي القاضي،
3: حياكم الله.
2: ومستمعين الكرام، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم عبر الرقمين الموبايلين 7288-2088 والرقم 7230-99-99 معنا أول المتصلين. يا مرحبا. ألو، اللي بيتصل على 7230. ألو،
4: أيوة مساء الخير،
2: حياكم الله.
4: معنا عشاء،
2: تفضلوا.
4: ما هي صلاة الاستخارة وكيفية صلاة الاستخارة؟
3: هو الدعاء، هناك دعاء للاستخارة وليس هناك صلاة للاستخارة، لكن الناس بيفضلوا أنها تكون بعد فريضة، ولا إذا ما بش فريضة يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها، يقول اللهم إني أستخيرك فيه بعلمك وأستقدرك فيه بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير، اللهم ما كان لي خيرا من موضوع كذا وكذا فسهله لي ويسره لي وحببه إلي، وما علمت أن لا خير لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه في خير وعافية.
2: بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما تفرغ من الركعة،
3: وحتى تدعو به بدون ما تصلي ما بش مشكلة.
4: يلا شكرا.
2: يا ملا، اتصال آخر. له وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لسان الشيخ والجمعة مباركة
3: الجميع.
5: يا شيخ، ينفع نصلي صلاة الوتر واحدة ركعة؟
3: صلاة الوتر ثلاث ركعات متواصلة متواصلة.
5: وركعتين؟
3: ما بش صلاة الوتر ركعتين، لا عندنا ولا عند غيرنا. صلاة الوتر ما ركعة ولا ثلاث ركعات، عندنا ثلاث ركعات متواصلة.
5: الله زاور، شكرا لك يا شيخ.
2: في أمان، في أمان الله. اتصال آخر. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة بركاتك
3: الجميع.
2: تفضلوا.
6: صلحنا بالكبر والجنابه.
3: ايش؟
6: صلحنا بالكبر والجنابه.
3: نعم يجوز.
6: خلاص.
3: يا مال،
2: في امان الله. اتصال اخر. الو،
7: الله.
2: الو، مرحبا.
7: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
7: يعني هو يصبر على الكتابات القديمه، كناه منهم حق الكتابات
3: الكتاب الذي فيه ذكر الله ويدخل واحد الحمام
2: اللي فيه أمكنكم، يعني كتاب من حق الله.
3: أي ذكر لله عز وجل، في خاتم ولا في ساعة ولا في ورقة، فمستحب للإنسان أن لا يدخل بها الحمام، معنى إذا ما دخل بها وقع لها أجر، وإذا دخل فما بش عليها إثم، هذا معناها، معنى أنه مكروه ولا أنه مستحب. ما بش مشكلة، إذا الإنسان خايف إنه إذا طرحه ولا خرجه من جيبه يضيع، في خليه داخل ما بش مشكلة.
7: ويعني والسائل ما يخرج بعد واحد بعد
3: الجتار، هو يعني مثل البول، مثل خروج البول، مش هو مثل خروج المني. يكون خروجه كخروج البول، لا يؤدي، لا يحتاج الإنسان إلى أن يغتسل.
2: لكن لا وصل للأدوات فهو
3: نجس مثل البول تمام.
2: نعم، في أمان الله. اتصال. له وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ، واحد بيقول حرام طلق جرح لك لا تقع الدورة، تقول الدورة وبعدها لا يتعيد عليه يكفرنا السولاني.
3: بيقول حرام طلق لو تروح لك إنما
8: لا تقع الدورة،
3: لا تقع ما
2: بورة
8: البورة القورة.
3: أنا ما فهمت ما معنى البارة،
8: يعني ما عليه حاجة،
3: ها يعني قاعد فسلة. إذا ما وقعت فسلة بينهم فتقع طلقة على مرته.
8: ما الحافش وأبغى رجع عندك قال بعد لا يكفر نفسه.
3: ما بش كفارة هذا ما بلا طلاق ولا ما يقع طلاق.
8: الله يستر
2: في أمان الله. اتصال آخر له. حياكم الله.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: أخبارك؟
2: حياكم الله.
9: يا أخي إذا واحد دخل الحمام بيتغسل ورجع بعد ما يكمل يتغسل يتوضي وهو ما في فوقه ملابس يجوز ولا ما يجوز؟
3: يجوز ما بش مانع.
9: يلا سابر اسلام.
2: في أمان الله. اتصال. ألو ألو ألو مرحبا. ألو اللي بيتصل على 7:30. ألو اتصال آخر. مرحبا.
10: ألو
2: حياكم الله.
10: عايز أعلم شيء.
2: تفضلوا.
10: المرأة اللي استشهد زوجها أو توفي ما هي مساعدة بتاعتها هل تأثر هل من حين ما تخبر أو لا لو ما يخبروه
3: من حين ما تخبر؟
2: في أمان الله. اتصال. ألو ألو حياكم الله. كيف إذا أتافق برنامج فتاوى.
11: فتاوى
3: المفروض أن الإنسان يزيل كل الأمور الذي تشغله عن الصلاة لأن المفروض أن الإنسان يبعد كل الأشياء التي تشغله عن الصلاة ليكون مركز على الصلاة.
11: الله سابق.
2: يا مال الله. نعم نعم. نجدد أيضا التنبيه عن الأرقام 7:22:20:88 أيضا 7:30:99. اتصال آخر. ألو ألو مرحبا. ألو وطوا صوت الراديو. ألو مرحبا. ألو 7:09:05. ألو حياكم الله.
12: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: عليكم كيف الشيخ عبد الله؟
3: الله عافيك.
12: معنا سؤال يا سيدي.
2: تفضل.
12: هل يجوز يعني يصح الصيد بالقوس؟
3: صيد ماذا؟
12: يعني
2: انتظر انتظر.
12: بالقوس يصطاد له مثلا جولبه ولا عقبه جائز؟
3: أيوة إذا هو باي يجرحها يعني وإذا ما بلا باي يصدمها صدم لما تموت فمع
12: لا لا ما بلا يعني بي
3: إذا هو عايز قطعة وهو يلحق يذبحها فما بمانع.
12: جزاكم الله خير.
3: وإياكم.
2: في أمل في أمل الله. ألو مرحبا. ألو ألو
13: ألو يا شيخ.
2: تفضلوا.
13: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
13: كم على الجرام الذهب زكي؟
3: ما مش على الجرام، على 85 فما فوق، على 100 الجرام 2.5 جرام.
13: كم؟
3: على 100 الجرام 2.5 جرام.
2: قاعد. في أمل الله. إذا الأرقام مرة أخرى 7:22:88 الرقم الموبايل الآخر 7:30:99. يا مرحبا. حياكم الله.
14: سلام
2: ورحمة الله. ألو
14: أيوة.
2: تفضل. تريد أن تسأل فتاوى؟ معك برنامج فتاوى. نعم. ها؟ أه؟ تفضل.
14: نعم أنا واحد.
2: ها؟
11: ما يفعل؟
14: مع ثور وبان يجوز على البقرة 5000.
11: يعني مع ثور بيشيل على البقرة 5000؟
3: لا ما يجوز. ما يجوز.
14: لا يجوز.
3: لا ما يجوز. ما يجوز.
11: يا ملا. اتصال يا مرحبا.
15: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعافيكم.
15: ما بلينا كنا نسأل قبل 8 سنين أشهد جبر. بعدين قلنا شيء له 4-5 أيام.
3: قبل 8 سنين ما هو؟
11: أعيد وأعيد السؤال.
15: معنا أنا زوجة شهيد. قلت له شهيد قلت له يجي 8 سنين.
11: أيوة.
15: بعده ما قلت له إلا أسبوع بيقول له أخوه شهيد بيقول زوجة شهيد ما بقى عند أخي حاجة ولا أخي حنتها كلها قالت ما مش بيني أنا وشهيد ولا أي حاجة والآن قدال 8 سنين بالطالب قال عنده مصحب جنيه وخات خرب شهيد وما بش أي حاجة دليل تدل على هذا الشيء.
3: إذا معها بينة على هذا في الدها لها ومع التركة
15: يعني كيف
3: إذا معها بينة على أن عندها هذا الذي قالت معها شهود على أنها أقر لها بهذا معها ورقة مكتوبة فيها شهود
15: يعني هو ما بجمع تركة ولا أي حاجة هي بتطالب هكذا وإحنا قال لها من ساعة ما قلت لش الله يجي 4-5 أيام إذا عند الشهيد أي حاجة بشريحنا نديها لش ونزد نوفي فوقها عادي قالت ما عجبيني أنا والشهيد ولا أي حاجة سامح الله
3: يعني أنت وظن إن ذلحين إنها بتكذب ولا ما هو
15: ما هذا ما نجيشنا نزكي أمرنا ولا شيء يعلم الله.
3: إذا أنت وظن إنها صادقة فالأفضل أنكم تسددوا ذي على
15: خير إن شاء الله.
11: يا ملا. ألو. ألو مرحبا.
16: أبي عبد الله.
3: أيوة.
16: لو سمحت في واحد حلف قال لي حرام بـ3 حلف يعني لا تشجل لو تشجل لا تشجل بعدين لا تشجل يعني إيش يحتسب على الضوء؟
3: دخان يعني دخان.
11: نعم. أيوة.
3: أيوة تحتسب طلقة.
16: طلقة.
3: أيوة.
11: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو. ألو. يا أبو صاحب. اتصال آخر. ألو. ألو. يا 700. ألو. 700. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف؟
17: أنا مريضة وبنت يمن بماء بنت يمن بماء بأتي بفترة
3: تستطيع تمسحي كل الأعضاء؟
17: ماشي ما بلغت يمن بماء ما بلغت إيداني ووجهي بس
3: حاولي زيدي المسح في الماء تمام؟ ومسحي الباقي الرجلين والكل
17: واني جالسة في مكاني؟
3: أيوه وبالتراب الوجه واليدين فقط
17: لحن علي الخوف الذي قد صليت بماء
3: ما
17: علي قضاء
3: لا
17: جزاك الله خير
3: وياكم
17: ولا والذي سار علي قالوا لي لا علي قضاء في تيممت بالتراب بالماء علي ما بلد أقضي كل طرف
3: إذا ما أنت مستطيع الوضوء فليس عليك شيء
17: والله ما
3: أستطيع
17: يا شيخ
3: خليني
17: تعبه
3: ما عليك شيء
17: جزاك الله ألف
11: وياك اتصال ألو
18: السلام عليكم
11: السلام ورحمة الله تفضلوا
18: أبنى كنت واحد ما تتطلع
3: الأقرباء
18: من حتى
3: الزكاة
11: يصلح
18: له
3: كيف؟
11: واحد مريض طلع الأقرباء من الزكاة حقهم
3: ما هو يقربوا له ما هو بينهم من قرابة
18: يعني جدوده عمومه أخواله
3: يصبر جدوده ما يصبر
18: يعني كانوا ما يصبر
3: وله معسر يدوده ما يسبر الدالة.
18: يلا شكرا لكم.
3: عفوا.
11: اتصال مرحبا.
19: أنا هو يجوز إحنا واحد يتروش والوضوء هو يجوز ولا يجوز يتوضع.
3: لا يتروش لما يطهر من الجنابة ثم يتوضع.
19: يعني مش هو جنابة.
3: ها سهل ما إذا ما هو جنابة يصبر ولكن لا غسل أعضاء الوضوء ناويا بها للوضوء في يصبر أما إذا غسلها للغسل ما تجزي عن الوضوء.
19: يعني تروش أتوضع ولا شو رجع تروش من فوق ما فوق يسوى الدس.
3: كيف؟
19: أتوضع أول شيء أتوضع وأرجع أسكن من فوق راسي وألبس وأصلي ويجوز.
3: أيوة ما بش مانع ما دام.
11: تنويه وضوء.
19: أيوة من وين؟
3: ما دام ما بش جنابه ما بش مانع.
19: يلا جزاك الله خير.
11: في أمان الله. إذن الأرقام التواصل مرة أخرى 7288-20-88 اتصال له.
20: ألو
11: حياكم الله.
20: كيف أنت يا أستاذ؟
11: حياكم الله.
20: مشيني سعر
11: تفضلوا.
20: معنا واحد ضربت معاه يجي فات
11: كنوة
20: بعد في حياة ولا ما جاء
3: ما بيفعل بها
20: ما يفعل بها مضروحة حامك ومستخل بها جو.
3: ما بيتجر بها
20: ما بيتجر بها
3: ما عليها شيء
20: ما عليها شيء
3: لا
20: هي حسها الثاني من والدتي
3: إلا إذا هي ذهب ولا فضة عليكم السلام ورحمة الله
21: يا شيخ أنا أول ما أعوالت طالع لك الاتبال على القناة وبعد مرة أنا خاضي وفي طريق وبين احتيال جهاز بتحرك في بطني بعد قلت لا هو هذا الجهاز لا هو هذا في بطني وأنا أطلقه يوما في الشهر هكذا بين حذير وحي وأنا خاضي والحمد لله كنت أصوم وعضيب ما فلت وضحين كذلك كل سنة أنا فعلت عملية عملية العمود وذحين فعلت عملية في رجلي وفي ناس طلعت كذبتته
3: تمام أنت تحاكيتي
21: وهذا ابني اللي يتحاكيت وفي بطني قد دبت في حال قد حال في عمود
3: تمام تمام
21: هو نادر والله هيني
3: أنت تحاكيتي بها حكاية ولا داخل نفسك
21: ما أقول لا تحاكيت قلت لا هو هذا ولد اللي في بطني فما قلت يا الله يا الله والله إلا قلت لا هو هذا ولد اللي في بطني أو فلسطين يا الله
3: سهل ما يلزم
21: ما يلزم
11: ما بيش عليه شيء
21: الحمد لله قدت من بزم ما من أول جناني ودا يبرزان حين من حين كبر قدت ما شاء الله كذبني دكة كذبت جهة قدت في علو
3: الله يتقبل
21: الله يتقبل ذا الحين قلت أنا قد أنا كبير في السن وبيني أصفر وعلم يمتعى جنة فأنا عدت على النظر الضرور
11: ما بيش يقال الشيخ
21: الحمد لله
11: في أمل
21: الله
11: يبارك لكم العافيه وإياكم في أمل الله ألو
22: يا مساء النور
11: الله ينور عليكم
22: كيف أنت يا سيدي
3: الله يعافيك
22: وجمعة مباركة
3: الله ينور عليكم
22: يا أخي كم بعد صلاة العشاء ركعات
3: ما بش الذي يشتي وعد يديه
22: يعني مشي محددة ركعات صلاة العشاء
3: لا
22: أيوة والإنسان المريض يعني لازم يدفع زكاة
3: حاضر
22: ها
11: الإنسان المريض
22: أيوة مريض بيستخدم علاج ويدفع الزكاة لازم
3: إذا ما يجب فيها الزكاة فيلزمه بده مريض ولا بخير
22: كتب الله أجركم كتب الله أجركم
11: غياكم
3: أجر الجميع
11: اتصال له حياكم الله كيف؟ وطي صوت الراديو
23: مرأة ترضع ابنها فوق سنتين ونص هل يجوز؟
11: مرأة ترضع ابنها فوق سنتين ونص
3: ما بش تحريم ولكن المفترض أن الرضاع إنما هو سنتين فقط
23: يلا شكرا
11: في أمان الله تسمعوا يا سيدي
24: ألو
11: حياكم الله
24: إذا عدتك
11: نعم
24: معانا سؤالي
11: تفضلوا
24: يعني كان بو كلبي نجعنا على قبره وتممناه ما يعني ما جنبنا
3: ما بيفعلين
11: بيحفرنا القبر
24: يحفرنا القبر واصل كان يعني على القبر
3: وطردتوهم ما نفع طردان
24: بينا الناس
3: قبل ما تسموهم انتو حالتو تطردوهم وما نفع.
24: اي كان يعني نضرت هنا ورجع الكلبة حد زادن بني فوق القبر.
3: خلاص ما أمش عليكم.
24: والسؤال الثاني يعني كان نسكي عن هنية يتنبعنا في المدابق حقنا. رجعنا سممنا ومعانا روية
3: ما بيفعلين بالمطبخ
11: ما هم بساس
3: بساس
24: يعني في مدينة ريفية نكها يعني رجعنا الكلب أقل هنا.
3: ما فعلتوا
24: مرة ثانية
11: ها
24: سبايز فيران أي
3: سممتوا فيران
24: سممنا فيران لكن سمم الكلب ما عاد
3: فيران تسمم الكلب سهل ما دام شو مقصود ما بيش معنى
24: يعني قصدنا ان احنا نتهينا الفيران هذا
3: سهل طريق.
11: شكرا اذا ما بشي في امان الله. اتصال الو الو مرحبا
3: جزاك الله بالعافيه حرام ما يجوز لهم
0: الله ان شاء الله الداخليه ما تتعاون معهم هم ينفعوا هؤلاء منتزقه امس هؤلاء 12 سنه كانوا يتعاونوا مع الادوان السعودي هذا والامريكي.
11: السلام يا عم عبدو الله في امان الله. اتصال يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يوم مبارك
3: على الجميع.
1: نشتي لعب ابونا بتسجيل الساعه وما هي السجيل الساعه وهذا ما تقول فيها انت ما غلطتي ابغاك عاون تصلي
3: تقول يكبر الانسان تكبيره الاهرام للسجود الساعه ثم يكبر للسجود يسجد سجده يقول فيها سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ثم يسجد ويقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يسلم.
1: جابر عندنا سؤال ثاني بالنسبة لزكاة إذا شيء على فيديو ورشتي بالفيديو ناس أو لزكتي
3: إذا أنت تشتي تقضي ديونك اقضيها قبل يحول الحال ما إذا حال الحال ما بلا تجيب الزكاة
1: ما هو الآن قضيتين
3: ولا تسلم الزكاة إذا قضيت أنت قبل أن يحول الحال فلا مانع وأنت جلست معك لما بعد ما يحول عليها الحال فتجيب الزكاة وتقضي الدين قضي الكل.
1: يلا صابر الله
11: يبارك فيكم. اتصال آخر. ألو وعليكم السلام ورحمة الله الجميع. كيف؟ ولا أفهم لنا شيء ما تقول.
3: لا لا الميت
11: الجديد. بعض الدكاكين ما بترضاش
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنا داري
11: ليش ما بتعيش لا بلغوا الجهات المختصة
3: احنا فتاوى ما احنا في العملة احنا
11: هذا برنامج فتاوى
3: ولسنا موظفين في العملة
11: وياكم في امان الله. اتصال اخر. الو حياكم الله.
4: أنا مرحبا ممكن أسأل شيخ؟
11: تفضل.
4: يا شيخ هل يجوز إن إحنا نسلم على أخوال من يعني مثلا جدودي؟
3: أيه.
4: يا شيخ ممكن سأل ثاني؟
11: تفضل.
4: يعني هل مو مسجد بيصلوا فيه المجاهدين واصل يعني هذا المسجد هل يجوز إنهم يقوموا فيه الجمعة صلاة الجمعة؟
3: أيوه إيش المانع؟
4: شكرا يا شيخ. معي السؤال يعني هل بنات جماعة يعني بيجينا قرآن والأستاذة حكنا ما بتقرأ هل يجوز يعني إنها ترد عليها بأي كلمة؟
3: ترد عليهن ما تعلمهن تنطق بالقرآن ما يجوز لها وهي متنجسة.
24: يلا شكرا لك.
11: دام الله. اتصال. ألو ألو. سلام ورحمة الله. تفضلوا.
3: ايه ما دريت ايش السؤال.
11: ها اعيد السؤال.
3: ما هو السؤال؟
5: ما حد يسجد شيء.
11: الو
3: ما سمعت السؤال.
5: مثلا احنا يقولوا في كلمة في القرآن احنا يقولوا اسجد، يعني يقولون الواحد يسجد وقت ما يقرأ الكلمة.
3: السجدات الذي في القرآن او ما هو؟
5: لا
3: ما فهمت. ما بتسأل
11: سجود الشكر ولا ايش؟
5: لا مثلا احنا يقولوا وسجد بتبدي كلمة مكتوب ويسجد، يعني اي كلمة مكتوب تحتها شخص يعني
11: في القرآن.
3: فالسجدات قلنا سجدات القرآن مستحب للانسان انه يسجد حين يقرأها.
5: ها يلا جزاك الله خير. باقي سؤال.
11: تفضلوا.
5: مثلا الحين انا ما اصلي صلاة الظهر وابدا اؤدي التكبيرة واصلي اول شيء السرن وبعدين الفجر، يعني خلاص بعد ما جزء يصلي
3: ما بش فرض. ما بش فرض في
5: الظهر.
3: الظهر
5: ايوه مثلا اقول انا اؤدي التكبيرة اول شيء واصلي السنة
3: ايوه وبعدين
5: التكبير ما
3: صليت ولا قدي واحدة كسر. لا لا بعد تسلمي وتعيدي التكبير من جديد.
5: يلا باقي سؤال.
11: تفضلوا.
5: مثلا احنا صوم العشر عادي قبل في العشر الاواخر عادي في العشر عادي بعد حق العيد الكبير.
3: ايه
5: لو صلاة الوتر هل يجوز يعني واحدة قال ولا ثلاث؟
3: ها
11: ثلاث
5: مع واحدة ما يجوز؟
3: لا.
5: يلا كان جزاكم الله خير.
11: في امان الله. الو مرحبا. الو
6: مساء الخير.
11: مساء الخير والعافيه.
6: معي سؤال.
11: تفضلوا.
6: توفت امي قدام جدتي يعني وامي مدريه معها ثمان جهال وثنتين بنات يعني ماتت ورجعت ماتت جدتي بعد يعني هل نورث ولا يورث ابن اخوها؟
3: لا يورث تورث امها ويورث اولادها.
6: يعني ما ورثنا
3: اخوها اخوها واولاد اخوها ما يورثوا.
6: ها؟
3: أخوها وأولاد أخيها ما يرثوا.
6: ما بش مع أخوها ولا مع جدتي شيء ما مع لا يعني أمي ما
3: يرثوا. إذا بتقول ابن أخوها يرثوها بتحكي أنت.
6: من أمتي يرثوها ابن أخوها ولا على.
11: ترى من الذي توفت الأولى؟
6: أمي توفت معها اثنين جهال واثنين بنات.
3: خلاص هذا يرثوها الاثنين الجهال والاثنين البنات وأمها.
6: يعني ماشي ورث ابن أخوها ورث ابن أخوها جدتي كامل ولا دون أي شيء.
3: جدتك ما اكترث منها النصف.
6: أمي ما تتجاه جدتي.
3: خلاص ما بش لها ورث منها وقد ما تتجاهها.
6: مو بس إن دريه.
3: ها؟
6: إن دريه منها مثلا جهال وثنتين بنات.
3: جدتك؟
6: أمي توفت
3: جهال. داري لكن جدتك ما معها.
6: جدتي ما معها إلا ابن أخ.
3: هو يرثها هو.
6: وإحنا ما نورث.
3: لا.
6: والسؤال الثاني يعني في وقت يعني حق جامعة مدى يصلش في الجامعة هذا وأنا إنسان محتاج لهذه الجربة قلت أوقف من واحد مدى يصلش في الجامعة هل أدفعوا يعني وأنت تدفعوا يعني حق الأوقف ولا يعني
3: ما فهمت
6: يعني في واحد هو من حق الأوقف تبع جامعة ما بيصلوا في الجامعة هذا جرب قطعة يعني أحصل يعني 4-3 رب يعني قصب هل يعني علي حرام اسمح المدى وانا مريض ما اقدر اصلي في الجامع؟
3: ما المسألة تصلي في الجامع؟ المسألة انك تأدي حق الجامع.
6: ما انت سلم اللول دي جروا كامل انه بس مدى يصليش في الجامع والجامع جنبهم بالكرية.
11: والله هذا وقف الجامع.
3: ما دام
11: سلموها للأوقاف.
3: وقف الجامع سلموها في صالح الجامع.
6: بس انا في كرية ثانية وهذا في كرية ثانية.
3: ولو انت في سمدان وهو في عمدان.
6: يعني
3: ما دام يا حق للمسجد سلم حق المسجد.
6: عنده سلم أنا بالنسبة لي ده سلم.
11: خلاص إذا ما دامك بتسلم مع باقي.
6: بس أنا قلت إحنا ما دصلش في الجامعة ما دصلش في الجامعة.
11: ولو ما بيصلش في الجامعة وهلا الجهات المختصة الأوقاف وهي تتصرف فيها.
6: يا الله صابر عادي يعني أتلعوية وأكون
11: سلم. نعم أكيد.
6: يا الله شكرا.
11: غير ما لله. استقبل هذا الاتصال محمد والله وقفة. اتصال وبعدين وقفة إعلانية. ألو.
7: السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله.
7: حياكم الله.
11: تفضلوا.
7: ما بالله شي ساعة شيخ.
11: تفضل.
7: تقديم الصور للأطفال في صلاة الجمعة بالصف الأول.
3: عندنا لا يصح أن يخترقوا الصف الأول ولا غيره. لكن
7: هذا أولا من الأمي. إيش تقول في هالكلام؟
3: إيش؟
7: يقول هذا حافظ القرآن أولا من الأمي.
3: لا لا ما هو صحيح. الذي ما قدو بالغ عاقل الصلاة ما تصح منه ولا قدو مكلف بها، حتى لو حافظ للقرآن الله يتقبل من أبو التربية له.
7: خير إن شاء الله.
3: يا مال
7: الله. أكم الله خير.
11: يا مال الله. نذهب إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود بكم معنا.
8: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولا أول

بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مدك بالألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها؟ احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: عدنا إليكم مجددا مستمعينا الأكارم، نذكر بأرقام التواصل معنا في برنامجكم الأسبوعي فتاوى، الرقمين 72-88-20-88 والرقم 72-30-99-100. معنا أول المتصلين، يا مرحبا.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: معك يا شيخ.
7: حياك
8: الله.
7: فيك
8: يا شيخ، معنا علي واحد اللي قال حرام الحرمة أمي ما يصلح يشتغل،
9: يدي كفارة يمين إذا ما بالله هكذا.
8: قال حرام حرمة أمي ما أبغى أشتغل وصرح،
7: يدي كفارة يمين.
8: كفارة يمين؟
9: أيوه، بعد ما يشتغل.
8: أيوه، قال حرام حرمة أمي ما أصلح أشتغل وصرح.
7: كل يشتغل
9: سابر.
8: يلا سلام سلام، هي خدمات
7: لك. تسلم، في أمان الله.
8: يلا
7: اتصال آخر. ألو.
10: ألو،
7: حياكم الله.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك يا شيخ؟
9: الله يعافيك.
10: الذي إذا اتجه هذا الأوسط هل يزيد سجود السهو قبل بعد التسليم ولا قبل التسليم؟
9: بعد التسليم يجب على سجود السهو بعد التسليم.
10: بعد التسليم؟
9: نعم.
10: يلا شكرا،
7: في أمان الله. اتصال آخر. ألو.
11: ألو،
7: حياكم الله. انقطع الاتصال. الأرقام مرة أخرى 72-88-20-88. ألو، مرحبا.
11: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: أنا إذا أعطاب.
7: نعم.
11: كيف بيش عبد الله؟
9: حياكم الله.
11: ما حكم الناس جندي بيعظموا أمريكا ومستنونا معهم طائرات معهم سيارات معهم، ما حكم الله؟
9: الذي هم قاصدين تعظيم أمريكا وتهويلها في قلوب الناس هم شركاء لها في جرائمها.
11: أيوة بيهول المواطنين يفجعوا لهم الأمهات ما لهم علم من معانا الله أكبر من أمريكا أكبر من أكل
9: سبحانه هو أقوى من كل قوي.
7: في أمان. اتصال آخر. ألو ألو وطي صوت الراديو
2: وعظيم.
7: تفضل تفضل.
2: يا قبيب معانا هنا ناس تحرضوا على المجاهدين كيف مو قتلهم؟
9: لا لا ما تقتلهم بلغ بهم الرقم 100
2: بلغنا يا أخي ما تتلوا
7: بلغ بلغ بهم على الجهاز الأجهزة الأمنية
2: كم صار الرقم كم؟
7: 100 في أمان الله. اتصال آخر. له حياكم الله.
12: هل يجوز تربية الأظافر مهمة؟
9: تربية الأظافر مكروه يعني قصهم مستحب. الذي يفعله يقع له أجر والذي يتركه ما بش عليه إذن.
12: خلاص والتركيب يعني تركيبة الأظافر
9: لكن تركيبة الأظافر ما بش مانع منها لكن يجب خلعها وقت الوضوء.
12: هل يجوز يعني إذا قريت القرآن وراسي مفتوح عادي؟
9: نعم يجوز.
12: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال آخر. مرحبا.
13: ألو
7: حياكم الله.
13: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: معانا سؤالين.
7: تفضلوا.
13: يا شيخ كنا هم طابق معنا وعلمنا 100 ما كانت في تذهب نتعلم تندور ما نسويها؟
7: أي شيء؟
13: نامية.
7: نامية؟
13: أيه.
7: ما لها؟
13: تذهب قلنا حليم تنسان تندور وعادها في تذهب تطلع في المعمر.
9: ما أدري ما أدري
13: حليها بين المعمر ومتنا.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله ما نشتري ما تفعلوا لها.
13: السلام ثاني. واحدة صامن كان عليها قضاء ورجع عن صامن النذر وجاء رمضان في سوال ورجع عن حسابنا إن النذر حق رمضان والنذر دائما تصوم بعد رمضان صادح؟
9: ما فهمت.
7: كان عليها نذر وقضاء كان عليها نذر وقضاء صامت النذر وبعدين جاء رمضان وما قد قضت رجعت قالت خلاص هذاك النذر الذي صمته تحسبه قضاء.
9: لا لا تحسبه عن النذر بالصبر عن النذر وتقضي بعد رمضان وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
7: واضح؟
13: أيوة. أبوي واحد سؤال.
7: تفضلوا.
13: مني علم مني مش دارسة أعلمها وهي ما تفهمش مرة كل مساء أنا أعلم روح القرآن تجويد وما كانت غلط.
9: كم قد عمرها؟
13: يمكن 70.
9: خلاص ما يكلف الله نفسا إلا وسعها.
13: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال. الو
14: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: الحمد.
7: تفضل. والحمد لله رب العالمين.
14: احنا عندك سلمنا للسؤال للعام المشرعي ونصها تصرفنا للمحسنين جواح
7: الزكاة. قال لك نصها سلمها للعام المشرعي ونصها
9: ما بالله اذا الهيئة بتطلبها ادوها للهيئة.
7: ارفعوا بهم ارفعوا بهم للهيئة.
9: المفروض ترفعوا بهم للهيئة ولا المفروض الربع ربع الزكاة يخرجها الإنسان لهم
7: ماشي نص
9: لا من نص لا
7: واضح اي الربع والأمين الشرعي يرفع بأسماء الفقراء ويرفع بهم للهيئة والهيئة ما بتقصر. في أمان الله. اتصال. ألو
15: ألو السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
15: بغينا سؤال عند الشيخ.
7: تفضلوا.
15: يا أخي معنا سؤال هل الله في السماء؟
9: الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء وخلق الأرض وهو لا يحتاج إلى الحلول لا في السماء ولا في الأرض وليس من الأشياء التي تحل لا في سماء ولا في أرض.
15: يعني الله سبحانه وتعالى غني عن المكان؟
9: غني عن المكان وعن كل شيء لا يحتاج إلى شيء لا مكان ولا زمان ولا غيره.
15: كيف بمن وصف أن الله يحتاج إلى المكان.
9: ها؟
7: كيف من وصف الله أنه يحتاج إلى المكان؟
9: ما يجوز له، حرام حرام ما يجوز له.
15: لا شكرا سلام عليكم.
7: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو.
16: أيوة معك. ألو.
7: تفضلوا.
16: مبلغ من قلب حكي عمل زفه وجربه وقف ليش في لك أمان؟
9: يعني في الجربة ولا فوق الجربة؟
16: في لك نفس
9: يعني في المسقى حق الجربة؟
16: أيوه يعني في لك مشي مسقى ما في مسقى بلا لك ما كذا والجربة نازل.
9: إذا مشي مسقى للجربة ولا هو تابع للجربة ولا هو من الوقف ما بيش عليك.
7: وإني تابع على الوقف سلمت.
16: أيوه
9: الجربة
16: تابع
9: لك
16: لكن
9: أنا كم
7: يفوق بلا لك ما لك ما تابع الوقف.
16: ماشي يعني
9: طبعا
16: الجربي
9: بيجي
16: من الماء من الجبل هذا
9: لكم. ايوه يعني مسقع
7: الوقف.
9: ادي ايجار ادي ايجار للوقف.
16: يلا خير
7: تبارك
16: الله
7: يجيركم الجميع في امان الله. اتصال اخر. الو
17: الو
7: حياكم الله.
17: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
17: بابنا الضلال من اين ياتي؟ هل هو عقوبه من الله ام لا؟
9: الضلال بيأتي للإنسان من نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الإنسان هو الذي بيضل بعد ما يعلمه الله عز وجل طريق الهدى ويهديه النجدين، فهو بيختار طريق الضلال ويترك طريق الهدى.
17: هنا عشنا طيب الآية القرآنية قال الله سبحانه وتعالى الذين عملوا لنا هدينهم سبلنا.
9: أيوه الذي المؤمن بيزيدها الله هدى، كل ما اهتدى الإنسان وأطاع الله عز وجل فيما هداه إليه بيزيدها الله من الهدى، والذي بيرفض الهدى والذي بيرفض الهدى
17: اللي يضل أعمالهم.
9: إيش
17: قال في الآية القرآنية؟ والذين كفروا لا يضل أعمالهم.
9: يضيعها عليهم ما عاد يكون لها قيمة، لأن بسبب كفرهم ما يمكن أن تكون أعمالهم الصالحة محسوبة لهم
7: كسراب بقيعة.
17: بعدي معنا سؤال ثاني.
7: تفضل.
17: هل يجوز يعني من أهل البيت أن يتابع المسلسلات الهندية أو التركية أو الإنجليزية عبر قناة NBC بالود NBC 2؟
9: ما ينبغي لأهل البيت ولا لغيرهم أنهم يتابعوا هذه المسلسلات، أولا لأنها ضياع للوقت إذا فرضنا أن ما فيها أي ضرر، مع أن فيها أضرار، فيها رسائل بترسل إلى العقل الباطن لتشوه أخلاق الإنسان وتملكه. فالإنسان الذي هو عاقل ينبغي أن يشغل نفسه بما بذكر الله عز وجل أو بعبادة الله أو بعمل ينفع في الدنيا ويفلت هذا الأمور.
7: كل الإنسان سواء من أهل البيت ولا من غيرهم سواء من أهل البيت ولا من غيرهم.
17: أكيد. باقي سؤال ثاني
7: بسرعة اختصر.
17: مثلا هل على الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنهي ما يقوم بنشر الموضات هذا الجديد من الحلاقات والبوارات وغيره ولا على من؟
9: لا يعني بعض الأشياء قد تكون ما هيش منكر إلى هذا الحد. المنكر المجتمع والدولة عليهم القيام به، إنما الإنكار المنكر الذي يحتاج إلى إجبار على ترك المنكر أو الإجبار على ترك على فعل المعروف فهذا يكون إلى الدولة مش إلى الناس. أما التعاون على الأمر بالمعروف الذي هو العظة والنصح والهداية فهو على الكل.
17: يلا سابر السلام يا شيخ الله يحفظك.
7: في أمان الله. اتصال. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله.
18: يا أخي معي جار.
7: تفضل. ها مع سؤال ورحلة. اتصال آخر. له
19: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
19: لو سمحت عندنا سؤال.
7: تفضلوا.
19: يا أخي لا الشخص اللي ما يموت هو بغير عقل مجنون كذا مسحب مش نجنة قطبية يعني جنة خفيفة دائما تضيع نفسه ويموت، هل بالآخرة يكون مجنون زي ما هو بالدنيا؟
9: لا لا ما هو جاي مجنون في الآخرة، ما دام خلق مجنون وعاش مجنون بيكون في الآخرة حكمه مثل الأطفال، مثل الأطفال الذي يدخلهم الله الجنة ولن يكون لهم رتبة المؤمنين الذين عملوا الصالحات.
19: هذا ما خلقش مجنون هذا خلق صاحي بعقله وكان من أوائل بالمدرسة وكمل الثانوي وكمل ذا وبعد انبغي كذا يخلي المشاكل والناس أصحابه تغير عقله وجاء مسحب
9: من أول ما يتجنن الإنسان مثل ما يموت تحسب عليها أعماله قبل الجنان مثل لو مات
19: يعني مرفوع عنها القلم إن شاء الله
9: مرفوع عنها القلم بعد ما يتجنن أما من قبل الجنان فلا هو محسوب عليه
19: يعني إذا علوا أي ذنب قبل الجنان
7: انحاسبه
9: أيوة مثل الموت الجنان مثل الموت تماما
19: الله يجزيك خير
7: شكرا في أمان الله اتصال ألو حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله
9: ما درت
7: ما قلت السؤال
9: ما ظهر لي ما قلته
20: ما واجبنا تجاه الشهداء
7: ما واجبنا تجاه الشهداء
9: الشهداء واجبنا القيام أولا الحفاظ على نهجهم الذي استشهدوا من أجله ثانيا خلافتهم في أهلهم أولاد نساء بالإحسان بالإحسان إليهم نعم
20: بس أنا مشاهد بس لا أدف له ولا أجب يعني حاجة
9: خير كل خير بإذن الله
20: أبنى سأب أبيه وقديد تعب بالحين جبالي يمكن تأتشر ما عاد يظلي شحن إدراه ما عاد يدرج ما عاد
9: إذا هو قدو ما عاد عاقل ما عبي يظهر له ما بيفعل فما على شيء
20: ايوه هو كان يصلي ما شاء الله بس ده انا خاني دراح ما يدراج واحنا نكرر على واحنا يرضى ما رمى عطاك
9: خلى له حاله ما عليكم شيء ولا على شيء
7: في امان الله اتصال الو مرحبا
21: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمه الله
21: يا شيخ امي قبل ما اتوفى كان عندي لها مبلغ من الصرف قال لي يوم كانت مركبة في المستشفى اشتري بها صدقه جاريه وأسوقها للجامعة أو لأي حاجة أمتريت بهذا المبلغ اللي كان عندي وصاحب للمسجد
9: تمام عاد معها تركة غيره
21: إيش
9: عاد معها ورث غير هذا الذي وصتك فيه
21: أيوة هذا غير مبلغ بسيط معي يعني
9: تمام ما دامها أقل من الثلث فسابر
21: هو غير مبلغ بسيط معي حتى صرفت ثاني يومي كانت حال المبلغ اشتري به
9: تمام ما دام أقل من الثلث فلا مانع
21: وبعدين اشتريت مصاحب للمسجد وبزيت من هنا واحد هو
9: ماشي من ماشي رجعي للمسجد
21: الحين بالله رجع للمسجد
9: ايه
21: سابر خير
7: ان
21: شاء الله
7: السلام في امان الله اتصال الو حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله
9: المسلسلات الهندية المسلسلات التركية المسلسلات المصرية الأمريكية هذه كلها ما بيعملوها لأجل سواد عيوننا ولا لأجل خدمة لنا ولا لأجل أنهم يرفهونا بيعملوها معهم رسائل فيها وراها شيطنة وراها رسائل نفسية تأثر على نفسية الإنسان تأثر على أخلاقه فالمفترض أن الإنسان ما يكون عال لعدوه على الإضرار بخلقه
7: حتى على الأسرة يعني
9: نعم
22: ومعنا سؤال ثاني يعني إذا واحد حرم مطلق وهو ساعة يعني ما ضبحت بذل وجسر ذا شيء ويعتبر طلق ولا لا
9: حرم مطلق النمه
22: يقول يعني إذا ابنه لا أي واحد يقول له حرم طلق لا أذبح يعني أو أطرف هذا حي
9: تقع طلقة إذا ما فعل الذي قال
22: لا سابت
7: في أمان الله اتصال ألو ألو مرحبا
23: سنور
7: مساء الخير
23: سنور أبي
7: حياك
23: معنا سؤال يا أخي
7: تفضل
23: يا أخي واحد طلق مرته ويشرب حبوب من حق الحالة
7: ها
23: طلق حبوب من حق الحالة النفسية
9: إذا هو مجنون فما بش عليه وإنه عاقل في قاع طلاقه
23: يعني نصبنا عنده بعد يعني
9: هذا الذي هذا الذي أستطيع أن أقول لكم إذا وصلت بها الحالة إلى حد الجنان فالطلاق حقه ما يقع وإن كان لا زال عاقل ما طلاقه يقع
23: لقد مش داري مطلقها قالنا مش داري مطلقها
9: إذا قالوا أنتوا صدقتوا فخلاص مش شو طلاق
23: لا الله يكتب أجره
7: في أمان الله الو الو
0: ايوه
7: تفضل.
0: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: كيف حالك؟
7: حياكم الله.
0: ليه الفتاوى؟
7: اكيد.
0: كم عشر البن؟
7: كم عشر البن؟
9: البن هو مثل الحب، عليه نصف العشر اذا هو مسقى، ولا عليها العشر اذا هو بالمطر.
0: ايوه.
9: والسلام.
0: الله يسافر. شكرا.
7: في امان الله. اتصال. الو الو
1: الو. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: هذا المفتي.
7: أيوة. نعم.
1: انا شنو اسال بس.
9: تفضلوا.
1: السلام عليكم.
7: تفضل.
9: ورحمه الله.
1: مساء الخير.
7: مساء النور.
1: كيف حالك؟
7: الحمد لله.
1: قبل الله معنا سؤال.
7: تفضل.
1: يعني كنا نحرس بين مقهد والثنين، وقال لي واحد قال ربع واحد ينقد معه. طيب
7: ايوه.
1: يجلس لا جاء الفجر ورجع هو لبن قاده. قمت انا رميت عليه يعني جو. سمعت لما خرب بندقه ورجع رميت انا على الحتم، ما ادري بعد ما سمعت لما خرب بندق.
7: ايوه.
1: مصطفي رجله وهو حق الماء، يعني هو علي معلق ولا علي؟
9: عليك.
1: هو قال لي حرس حقي معك اذا اي واحد دخله.
9: هو اساء عندما رجع وما نبهك، لكن وانت اسات عندما ترمي عليه قبل ما تتاكد.
1: ما انا رميت جو وهو طوالي سمعت
9: خبر. دريت انك رميت جو، لكن انت كنت في مكان محصن كانت تنتظر، ما ادري من هو ولا ادري ان سارق.
1: لا هو يعني ما هو سارق، بكشاف الاخصائي ما هو كشاف على العتاب وجاء شي صاحبني.
9: تمام. جاوبت عليك.
1: كيف؟
7: عالية.
1: طيب
7: يا ملا. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي فتاوى. نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله إبراهيم الشاذلي، كما هو الشكر عبد الله محمد إبراهيم الشاذلي، كما هو الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. كل تحية مني محمد النعمي، أيضا من المخرج محمد الجابري. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فنحن من يجب أن نفعل أن نجعل المضلين تحت أقدامنا، وإن لم يكن لمعنى الكلمة حقيقة فليكونوا منبوذين هم وضلالهم وكل ما يأتي من لديهم لا قيمة له عندنا، أو ولو مجازا تحت أقدامنا، يعني لا قيمة له ولا اعتبار له ولا نتأثر به ولا نلتفت إليه ولا نتركه، أيضا يؤثر في الآخرين. وأن يكون كل شخص منا إذا ما سمع من آخر تنبيها له على أن يبتعد عن فئة ضالة فيظن هذه الفئة ستظله أو شخص سيظله، أن يهتم بالمسألة. فلاحظ هنا هم كيف حكى الله عنهم أن اهتمامهم وصل إلى درجة أنهم يريدوا أن يعرفوا حتى من أضلهم من الجن وليس من الإنس. ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن أو من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا معرض إكمال الحديث حول هذا الموضوع، وأن لا نستطيع أن نجعلهم تحت أقدامنا ولو مجازا إلا بعمل. فإذا كنت ترى نفسك في نعمة أنك تسير على طريق هداية، أنك تتعرف على المضلين وتعرف ضلالهم، فترى نفسك بأنك بحمد الله أصبحت في طريق الابتعاد عنهم، فإن من واجبك أن تهتم بالآخرين. وهذه هي روحية الأنبياء وروحية النبي صلوات الله عليه وعلى آله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي كان حريصا على هداية الآخرين، حريص جدا ومهتم جدا. يجب أن نتأثر به وأن نقتبس من روحيته هذه الروحية العالية، أن يكون لديك اهتمام بالآخرين. الآخرين هم مثلنا، قد يكون الضلال طلع عليهم لأنهم لم يعرفوا ولم يأتي أحد يعرفهم ولم يأتي أحد يبين لهم.

طوفان بشري يمني ينتصر لأهداف الطوفان ويواجه البهتان النجدي والعدوان السعودي بالنفير ورفض الجبهات. القوات المسلحة تكسر وتطرد تحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتلحق به خسائر فادحة. استجابة متصاعدة لشركات الطيران بعد تحذيرات يمنية متكررة من التحليق في أجواء المملكة، وصنعاء تدعو للتنسيق معها لتسيير الرحلات الإنسانية. الأهداف المدنية في مرمى غارات العدو السعودي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. استباحة صهيونية متنقلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان، شهداء وجرحى واستهداف للممتلكات والمزارع. بعد ضربه ناقلة غاز مخالفة، حرس الثورة الإسلامية في إيران يتوعد بملاحقة السفن المخالفة خارج هرمز، وطهران لا تستبعد ضربة استباقية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثقة في الله وتوكلا عليه، هب الشعب اليمني مالئا الساحات بالملايين في العاصمة صنعاء والمحافظات وأريافها وجبالها وسهولها، الكل نفير دعما للقوات المسلحة في مواجهة العدوان السعودي، ومباركة لما تحقق من انتصارات. ومن قلب معركة الساحل يؤكد الشعب اليمني في ذكرى الطوفان أن انتصار اليمن هو انتصار يقرب الأمة من تحرير فلسطين، وأن عدوان السعودية على اليمن هو لإبعاد الأمة عن قضاياها وإغراقها في متاهات لا وزن لها ولا قيمة بين الأمم. مظاهرات الطوفان المليونية في ذكرها الثالثة تكشف معدن الشعب اليمني وعميق إيمانه بالقضية المنسية. شعب يتعرض إلى هجمة عدوانية خارجية فلا ينهض لمواجهتها فحسب، بل يرمي ببصره أقصى القوم، أي شعب يكون وأية عقيدة يتسلح بها. ذلكم هو شعب اليمن، شعب العزة والإباء، عقيدته الإيمان والحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي وقت تسطر فيه القوات المسلحة ملاحم بطولية في الدفاع عن مكتسبات 10 سبتمبر وتحقق انتصارات إضافية، وتضرب العدو السعودي إلى عقر داره وتفرض عليه حصارا بحصار، معلنة أن أجواء المملكة غير آمنة حتى إشعار آخر. كل ذلك والشعب اليمني من جهته يخوض المعركة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، مؤمنا بعدالة القضية، مدركا أهمية المعركة الحالية وما تعني لليمن ومستقبل اليمن، حيث لا وصاية ولا هيمنة خارجية، بل دولة ذات سيادة، دولة تفرض احترامها على العالم بعد عقود من التبعية والضعف والهوان. وفي قاموس يمن الإيمان ما للهوان مكان، بل قتال من موقع الحق من أجل الحق، والحق أحق أن يتبع، وما تشنه مملكة الإجرام من عدوان يقابل بالمثل. وقد أصيبت مطاراتها بالشلل والاضطرابات والتوقف المتكرر، ألغيت عشرات الرحلات من وإلى مطار خالد في الرياض، وتلك لا تزال البداية، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: تدافعت حشود شعبية ضخمة من صنعاء الأمانة والمحافظة تؤكد ثبات موقف اليمن المتمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار السعودي ودعم القوات المسلحة.
1: غضب اليمني يحتشد في الميدان، مسار اشتباك ساخن ومواجهة مفتوحة، هب الشعب إلى ساحاتها، بنادق النفير تتراص حشودا مداها خلف المدى تندفع للمعركة مع العدو السعودي. يمضي بها الإحساس بالمسؤولية، تؤكد الصمود بنفس لا يطاول وعزم لا يلين ولا يتردد.
2: أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تدجيل الشعوب المسلمة، أبناء الإسلام أبناء القرآن، تدجيلهم لليهود والنصارى. أي خزي هذا وأي عار هذا.
3: كذلك فإننا نشيد على أيدي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات التي تحقق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة، وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوية المنتقم الجبار.
1: سلاح الجماهير ورسائل النذير تدوي، ورايات الجهاد خفاقة، تأكيد متجدد لأولوية الصراع وتأييد لتوسيع مسرح المواجهة وامتداداتها. كل المحتشدين يريدونها معركة حاسمة لاجتثاث العدو السعودي، وكل المتجمهرين هنا يشهرون دماهم وصوارمهم معا بوجه شر البرية.
4: ونجدد العهد والولاء والوفاء للسيد القائد، ونقول له احنا رجالك يا سيدي، ابشر بنا اينما تشاء وحيثما تشاء، والله لا ابقى لله انخذناك.
5: ونحن مستعدون شبابا وشيوخا واطفالا ورجالا لاسناد القوات المسلحة في كل الجبهات، ومستعدون رفضهم.
1: تلاقت مواكب المحتشدين من الأمانة وصنعاء موحدة الرمي والمرمى، تقدم الأهم على المهم. يسيئها صدوة المال السعودي وما يصنعه من مشهد خذلال لفلسطين ومعاونة للعدو الإسرائيلي وتواطؤ مع البهتان النجدي. يحذر اليمن أمته من عواقب مؤامرة تحاك وتحبك تجاه مقدساتها.
6: وسعودي لأنه عبارة عن أداة من أدوات أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية. انظروا إلى من ذهب إلى سيدها الأمريكي ثم الإسرائيلي والفرنسي والإيطالي، على من؟ على أهل الإيمان والحكمة.
7: أنني متعد أروح الجبهة لو أسحب على بطني وأقاتل وأناصر القضية الفلسطينية وأناصر الإسلام وأناصر الحرمين وأناصر الكعبة الذي خانوا الشعب اليمني واتهموه في الكعبة وفي المدينة المنورة. نحن نقول لهم أنت وخونة.
1: لا يختبر اليمن النوايا إلى النهاية، لكنه يقضي مؤقتا ويضع الفواصل واضحة، وإن لم تكن معلنة. تاريخ هذا البلد دائما ما يترك مساحة للمفاجآت، وهو أقدر على الحرب، ولربما ينتظر شرارة محددة يأمل ويعمل أن يشعل بها معسكر العدوان. وعلى الله يتوكل اليمنيون. يخوض اليمن المواجهة بشتى الأشكال، وهو متوثب للتصدي للعدوان السعودي ورفض الجبهات، يراقب تطورات الميدان كيما يقر خطوته القادمة وينفذ خياره التالي. من العاصمة صنعاء، عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.
0: يوم يماني مشهود، رسائل الحشود تؤكد الثبات ورفض الجبهات للتصدي للبهتان والعدوان، وتحذر من أي تعاون مع أبو منشار في الجرائم خدمة لصهاينته والأمريكان.
8: رغم التصعيد والتحشيد والقصف والغارات والحرب الإعلامية للدجال، خرج اليمن ليقول لكل العالم حاضرون لإسناد فلسطين بأقصى جهد. والبهتان الذي خرج من جزيرة أبستين ضد شعب الإيمان يستدعي تحرك جاد لإيقاف هذه الدناءة والفجور.
4: وما كان خروجنا إلى هذه الساعات والميادين إلا تأكيدا على ثبات موقفنا في معادلة الحصار بالحصار، وموقفنا في ثباتنا في موقفنا الإسنادي للشعب الفلسطيني.
9: إذا استمرت التصعيد عليكم والظلم لكم سنقسم الصاروخ بالصاروخ، صاروخ إلى الرياض وصاروخ إلى يافا.
10: وفرض معادلة الحصار بالحصار لن تنسينا فلسطين.
11: الشعب اليمني هو الذي دافع عن مكة، الذي دافع عن القدس، الذي دافع عن حزة. كيف عايز يستهدف مكة؟ الكل ما يروح من هذا الكلام ولا يجوز.
12: الواجب ذلحين ما هو كما قلت
11: لك الوقوف أمام هذا التصعيد الخطير وأمام هذا الاحتلال وأمام هذا العدوان. إذا كان الآن ما نقف أمام هؤلاء الطغاة إحنا بنقف أمامهم يا أخي. إحنا هذا ما أقدي واجب الآن، الجهاد واجب، الخروج في سبيل الله واجب.
13: تعالوا نحن وإياكم يا أبناء السنة في باكستان وفي تركيا، تعالوا لنعلم ونعمل تحالف ضد الصهاينة الآن الذي بيعملوا في رام الله وفي المقدسات وفي غزة.
14: شعبنا ما يحوظ الحرب العادة بعد سبط النبي السيد المجيد.
15: خبتم أنتم أمريكا وخبتم أنتم بريطانيا وستخيبون أنتم وإسلام أباد وتركيا، ومن جاء معاكم لن تفلحوا في اليمن. خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار ونعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
16: وأقسم برب الكعبة ما يجلس له دقيقة ولا ساعة في أرضنا ولا في بلدنا، لا بن سلمان ولا البريطاني ولا الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا تكفيري. والله لما أبقي ما نخبر لما خلقنا هذا، ما خلقنا الله وخلق هذا الروس وخلق هذا الجماجم إلا لحماية دينه نصر دينه نصر سلم الصدعبين.
17: أما الشهيد أثير، ولذلك الحاج علي صاحب حرب ولكل أسرة مكلومة نقول لهم والله الذي أوجدنا من العدم سننتجم وسنثار لدماء أبنائكم وسنجعل محمد بن سلمان ونظامه وكل المفتيين وكل علماء السوء سنجعلهم يندمون.
14: قبل سلمان ما لقي ما يعزل ساعة صفت والما لقي
18: شعبنا ثبت مع آل غزة وشعايبنا قتل عليها.
19: ونقول أخواننا في قدر لا تدخلوا مع هؤلاء، هؤلاء قد باعوكم بالأول.
20: نريد أن نوجه رسالة من هنا من السبعين لأبو منشار، نقول له أن الدم اليمني هو غالي وأن قصده أنه بايخذ بمنشار أهل اليمن. لا والله لا ندخل ننشره لا قصره، وهذه رسالتنا وبناتكنا جاهزة.
21: مشتاق لهم أقسم بالله، مشتاق لهم، مشتاق لهم ورب البيت مشتاقين شوق الضماء العاطس للماء.
22: مستعدين لأي مواجهة وأي خيارات وأي مرحلة، نحن مستعدين لها.
23: احنا اليمنيين ذو بأس شديد، احنا العرب الأكحاح تمام، ناصرنا رسول الله وبالناصر المستضعفين في الأرض وغزة شاهدين.
24: رسالة للقوة الصاروخية والجيش في الساحات، خذوا بثار الأطفال والنساء ونحن معكم.
25: وإذا ونقول للذين تحالفوا معهم ستندموا بإذن الله.
8: ميدان السبعين يغلي بالحماس الغاضب، الكل خرج وهو حاضر لإسناد الجيش في معركة التحرير والحقوق. العهد للسيد القائد بالثبات والتصدي لأي عدوان ومؤامرات.
26: لبيك يا سيدي برا وبحرا وجوا.
27: وليحشدوا ما حشدوا ويجمعوا ما جمعوا، فمعانا الله رب السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض.
28: ما عندنا لأبوهم يفعلون هكذا، ما يشتوا مننا يروحوا لهم ولا أمانة ديانا لنهايتكم. هذا
29: الحل ما هو قتال،
28: الحل قتال. أمانة أمانة
30: مقاسما بالله لا نتيب أسناننا وناكل أخوة.
31: يعني سندخل وإحنا في السن هذا حندخل الجبهات وما عذر ما نقاتل،
32: ندي روسنا وندي دمانا وأولادنا.
33: ولن نسمح لأعدائنا أي يتمادوا علينا أو يسيطروا علينا أو تكون لهم الوصاية علينا مهما كان.
34: والله يا عدو الله مهما قصفت مهما دمرت النحل لك بالمرصاد، لسنا أبناء الفلا ولا أبناء القصور، نحن أبناء الصراع.
35: اللي يسألوا أجدادهم الأقد القدماء من دخل اليمن لم يخرج منها، هتأتي تركيا أو باكستان أو غيرها وغيرها ونحن بدمائنا مع وطننا.
24: ونقول لمحمد بن سلمان عبستي: ستخسر دينك وستخسر ثروتك
0: كما كنتم يا رعاة الأبقار ورعاة الأغنام.
35: إنه من جرى هنا على أرضنا ما يرجع إلا مصندوق، قسما بالله العظيم ما يرجع إلا بصندوق.
8: أيضا كلمة اليمن بلسان الحشود: بهتان أبو منشار خريج جزيرة أبستين عدوان على المقدسات واليمن، وأي تعاون على الإثم والعدوان مع ألد الخصام لن يحقق ما أخفق. من ميدان السبعين محمد الجبلي، المسيرة.
1: شهدت محافظة صعد اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في ساحتها المركزية، ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
2: يحتشد العالم أجمع لتنفذ خطط اليهود. معنا الله وصدقه يدفع.
3: من صعدة الصمود الممتدة نبضا وثباتا إلى غزة الأبية، خرج أبناء محافظة صعدة في مسيرة جماهيرية تجدد الثبات مع فلسطين القضية، والرسالة إلى مجاهديها الأبطال من يمن الجهاد: لستم وحدكم فنحن معكم، وخيار الإسناد لدينا عقيدة ومسار لا يتوقف حتى يندحر الاحتلال.
2: يا حماس ويا الجهاد، أنتم عنوان الجهاد.
4: خرجنا جاهز في سبيل الله ضد أمريكا وإسرائيل وضد العدو السعودي الصهيوني،
5: تنديدا واستنكارا لما يتحدث به العدوان السعودي من أننا نريد استهداف مكة المكرمة. هذا ادعاء كاذب وهو معروف، هذا من سلسلة الادعاءات التي يكذبها على الشعب اليمني.
35: ونحد العدو السعودي والتحشيدات التي تبع العدو السعودي، نقول ارفع التحشيدات حقه، ولا ستلقى عواقب من القوات المسلحة لا توقعها ابدا.
6: احنا رجال اليمن واحنا لكم بركان، ومن تعدى لليمن يا ويل ويله.
7: نؤكد لقيادتنا الحكيمة باننا مستمرون وعلى مواجهة العدوان وفرض الحصار بالحصار.
9: رسالتي إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحمدي، نقول له أن احنا معكم وفي صفكم وتبع المسيرة هذه إلى أن تقوم الساعة. احنا وأولادنا وما ملكنا من أموالنا وأهلنا في سبيل الله.
3: وعلى الضفة الأخرى، بعث المشاركون تحذيرات مباشرة للعدوين الإسرائيلي والسعودي أن سياسات التصعيد ومخططات الحصار والبهتان لن تزيد اليمن إلا مزيدا من الصلابة، وأن كل الرهانات على إضعاف الجبهة الداخلية ستتحطم بعون الله تعالى على صخرة الوعي والبأس اليماني.
2: بالله سننهي قواتك حتى آخر تحشيداتك.
35: وإحنا نحذر السعودي من اعتداء علينا في كل ما يتعدى على الشعب اليمني من كذب وتضليل وإعلامه الكاذب في كل القنوات حق المعاون له.
33: وإحنا نقول للسعود الخيانة البياعين العملاء لأمريكا وإسرائيل أن أشكل لهم يهجعوا، لأن إحنا جيران إحنا وياهم ما نفعهم إلا إحنا لو جاء على يمشي من الأمريكان والإسرائيل.
35: يا بن سعود احذر الدخل في أمورنا وتذكر الماضي وجنب عن حروبنا، يكفيك ما حصل.
33: وإحنا مستعدين لمواجهة كل من تحالف ضد اليمنيين.
10: ندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية لاتخاذ موقف جاد وحازم أمام البهتان السعودي.
3: وبارك المشاركون في المسيرة عمليات القوات المسلحة، مؤكدين الوقوف صفا واحدا مع الجيش في معركة التحرير الشاملة لإنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة ثروات الشعب المنهوبة.
11: يخرج الشعب اليمني ليؤكد ثباته مع الشعب الفلسطيني بالصوت والسلاح وإعلان حالة الثبات والنفير في مواجهة العدوان السعودي الصهيوني على اليمن. من الساحة المركزية بمحافظة صعدة، عبد الله الحمران، المسيرة.
1: خرج الأحرار بمحافظة تعز في أكثر من 100 ساحة في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
12: ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، خرجت الحشود الغفيرة في أكثر من 100 ساحة بتعز، تأكيدا على مواصلة الخط الإيماني والجهادي في مواجهة أعداء الله وأعداء الأمة.
13: ثمن وقوفنا مع فلسطين فسنقول له نحن سنزيل اللبنة الأولى المترس الأول الذي يقف حجرة عثرة من تحرير فلسطين وهو العدو السعودي.
14: مهما ضربوا ومهما عملوا اليمن قوة صلبة لن يقدروا لها. اليمن مقبرة الغزاة. ونقول لأهل سعود ولأهل سعود والله إن احنا قادما إلى أكاركم.
15: وهو ما أعلنه العميل من فجر اليمن تحول هذا الفجر إلىنا، فنكان الانتصارات منا وكان التحرير منا، وما زال هناك التأييد الشعبي في محافظة تعز لجميع المجاهدين.
16: ما يحصل في تعز من انتصارات وتقدمات، احنا نعتبره بأنه تعز لم تنتصر على تعز، ولكن احنا نعتبر بأن تعز عادت إلى حضن الوطن، ولا يمكن أن تفرض المملكة العربية السعودية على أن تكون اليمن أو تعز بأنها ساحة الحرب في حسابة معهم. نحن الآن نجمع الأمة لكي ننقل المعركة إلى داخل الأرض السعودية، لأن العدو الحقيقي والمقدمة الأولى للصهيونية هي المملكة العربية السعودية.
17: لو يحتشد العالم أجمع معنا الله يصد وينفع،
12: تجديدا للعهد بالوفاء واستجابة لمقتضى الواجب والمسؤولية ومواجهة للعدوان السعودي والمشروع الصهيوني أمريكي، وتأكيدا على الموقف تجاه فلسطين قضية الأمة العادلة والمشروعة.
18: معكم كل اليمنيين،
12: التعزية وصالة وخدير والمواسط وحيفان ومقبنة، وشرعب الرونة وشرعب السلام والصل وسامع وصبر والمسراخ وماوية.
19: وكما أدعو أبناء تعز البقية في داخل المدينة بأن ينتفضوا إلى مدينتهم وأن ينتصروا إلى مدينتهم وأن ينتصروا إلى عربوتهم وإلى أصلهم ويعودوا إلى حضن الوطن ويستغلوا العفو الذي منحه السيد القائد سلام الله عليه لأبناء تعز بالعودة إلى قادة الصواب.
12: مباركة للانتصارات وتفويضا للسيد القائد في مواجهة العدوان ومؤامراته، وتوحيدا للصف في مواجهة العدو المشترك لليمن والأمة.
16: في خضم الانتصارات الساحقة والمتلاحقة للشعب اليمني ضد فلول التحشيدات السعودية وتطهير الأرض اليمنية من دنسهم، يؤكد المحتشدون في ساحات العزة والكرامة بأن بوصلة العداء ثابتة ضد عدو واحد ومشروع واحد، وأن النصر آت لا محالة. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
1: بعد طردها للتحشيدات التابعة للعدو السعودي، خرجت في مديرية الشمايتين مسيرة حاشدة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
3: من قلب الحجرية وتحديدا من مديريات الشمايتين والمعافر والمواسط، هتفت قلوب الأحرار قبل حناجرهم لفلسطين والأقصى في خروج شعبي جسد صدق الانتماء الذي حاولت تغييبه أدوات الصهيونية بدءا من مملكة قرن الشيطان وليس انتهاء بمرتزقتها في الداخل اليمني، عهدا جديدا من الحرية والكرامة والاستقلال، وتأكيدا على توحيد الموقف في مواجهة كل ما يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
13: وأهني الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله سيختلق الدم اليمني بالدم الفلسطيني عما قريب، وإن شاء الله سيختلط طول حتى يتحرر القدس. نعم. ونحرر مكة من أيادي بيت سعود.
16: لستوا وحدكم، نحن معكم بكل من نستطيع عليه.
20: اليوم مديرية الشمايتين تعود إلى الواجهة من جديد وتضبط بوصلتها نحو القدس بعد 10 سنوات من محاولة الاحتلال وأدواته حرف هذه البوصلة.
21: نحن في صدد الجهاد في سبيل الله لتحرير القدس إن شاء الله.
22: وما حصل من دعم وإسناد من أبناء الشعب اليمني
0: إخواننا في فلسطين وفي غزة دليل على ذلك، ولن نترككم مهما طال الزمن، نحن معكم إلى أن نلقى الله.
4: وفي مشهد يجسد معاني الانتماء الوطني، لم تقتصر رسائل المشاركين على الاحتفاء بما تحقق، بل امتدت إلى الدعوة لرأب الصدع وجمع الشمل، وحث المخدوعين على العودة إلى حضن الوطن والاستفادة من قرار العفو العام، مؤكدين أن الوطن يتسع لجميع أبنائه.
5: أقسم بالله العظيم، وهذه شهادة نحاسب بها أمام رب العالمين، إنهم لم يؤذوا أحد، وإن الإعلام المضلل ما هو إلا نتن، وما هو إلا عميل، وما هو إلا يريد مننا أن نقدر ونحو المفاهيم المغلوطة ونحو العدوان.
8: نوجه رسالتنا إلى الجمهور بمديرة الشماتين بشكل عام، الالتفاف حول القيادة وحول الجيش وحول أنصار الله لمثابرة المسيرة وتصحيح الأوضاع.
22: لمدة 12 عام فك الأسر عن الحجرية وعادت إلى حضن الوطن، وخلع عنها ثوب المهانة التي أراد العدو الصهيوني الأمريكي والسعودي بأسهيها، فلله الحمد والشكر.
23: ونقول لأعداء الله اليهود والنصارى وعملاء ترامب ونتنياهو، نقول لهم خسئتم وخبتم، وسوف ندخل بهذه الحشود ومشايخ مديرية المعاذر إلى أمريكا وإسرائيل بإذن الله سبحانه وتعالى.
24: يا دول الإسلام الكبرى.
4: هكذا تقدم الحجرية نفسها بتاريخها الوطني وحضور أبنائها، تستعيد صوتها في الميادين لتؤكد أن الانتماء إلى الوطن والوقوف مع قضايا الأمة وفي مقدمتها القدس الشريف هو الامتداد الطبيعي لتاريخ من المواقف والتضحيات.
25: بعد عقد من محاولة التحريف والتزييف ومسخ الهوية اليمنية، ها هي الحجرية تعود اليوم وتضبط بوصلتها نحو القدس، ولسان حالها لبيك يا أقصى. من مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
1: وشهدت مديرية المخا والوازعية المحررتين من تحشيدات العدو السعودي خروجا شعبيا واسعا في مسيرة ثبات مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
26: كأمواج البحر المتلاطمة على سواحلهم هاجت حشود أبناء المديريات الساحلية المحررة في ساحاتهم، استنهضوا فيها همم شبابهم وعزائم رجالهم للالتحام في معركة نصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والتصدي لتصعيد العدو السعودي. أبناء مديرية الوازعية يسجلون حضورهم في قلب المعركة المحتدمة مع المجرم السعودي وداعمه الأمريكي بخروج يدعم خيارات القائد وقواتهم المسلحة واصطفاف يحفظ لليمنيين بسط سيادتهم. أبناء مدينة المخا لم يكونوا بمنأى عن جرائم العدو السعودي لاثني عشر عاما، إنهم يستنشقون هواء التحرر من الاحتلال ويعبرون محنة خلفها العدو السعودي في مناطقهم، يخرجون في هذه المسيرة بعتادهم الحربي معلنين موقفا شجاعا وجريئا يمليه عليهم واجبهم الديني والإنساني في التصدي لتصعيد العدو السعودي.
27: أنا خرجنا اليوم تعبيرا إلى مساندة للجيش واللجان الشعبية، لأن احنا كنا الصيادين، احنا هنا مضطهدين، وكان أماكن محظورة علينا ممنوع الصيد فيها، وكنا نازعين من 2017 حتى 2022، والآن الحمد لله الصيادين انعموا بالخير ويروحوا ويتحركوا أين ما كانوا، وإحنا نصرة لأنصار.
28: شوف هذه بلادنا وإحنا صادين فيها، ولا تواجد لأي من الأراضي اللي موجودة الآن في المنطقة المخا للعدو، الموجودين الآن هم قتلهم قبل عدوان بالطيران السعودي. يا أخي لم يسكت، من يسكت على دمه وعرضه وعرضه؟ من يسكت عن دمه ودماءه وعرضه؟ هل نسكت على هذا العدوان؟ لا،
2: احنا ابناء مدينة المخا خرجنا نصرد الأقصى، واحنا صامدين صامدين صامود الجبع.
26: مسافات طويلة قطعها شعبنا اليمني حقق خلالها تقدما ملحوظا في ثباته وتماسكه وتطوير قدراته العسكرية. رهانات سعودية خاسرة وفشل متجدد على امتداد المسرح اليمني وسواحله الغربية. تاريخ هذا الشعب حافل بالبطولات وصنع التحولات، وفي مقدمتهم قبائل المديريات الساحلية. والخبر من أبناء مديرية المخا، ما ترون لا ما تسمعون. من مدينة المخا الساحلية، سمير المترب، المسيرة.
1: في أجواء شكر وحمد لله على نعمة الانتصارات، خرج أبناء محافظة الحديدة في 319 ساحة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
6: هنا الموقف الواضح تجاه مؤامرات العدو السعودي وعدوانه وحصاره على الشعب اليمني. هنا تأكيد الموقف الثابت في التمسك بالقضية العادلة والتصدي للعدو السعودي والتنديد بجرائمه وتحالفه مع الصهاينة. هنا الخروج الكبير لأبناء محافظة الحديدة في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى الذي ميز الله به الخبيث من الطيب.
7: اليوم نحن نؤكد من هذا المكان إسنادنا للقوات المسلحة لمواجهة العدوان السعودي الهمجي ولمواجهة الحصار حتى النصر.
9: نقول لهم أنه بعد اليوم لن ترى الدنيا

0: الحديدة في ذكرى أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله، ذكرى طوفان الأقصى التي هزت كيان العدو الإسرائيلي وكشفت مؤامرات عملاء الصهاينة في المنطقة العربية، الذكرى التي تطل على اليمنيين اليوم والعدو السعودي يدشن جولة جديدة من عدوانه المستمر على الجمهورية اليمنية منذ 12 عاما.
1: نؤكد ثباتنا على موقفنا إلى جانب إخواننا في الشعب الفلسطيني، ونقول للعدو السعودي لن ترهبنا جرائمك وقتلك للأطفال والنساء، فأنت عدو مجرم باغ ظالم آثم مفتر على هذا الشعب، وسنواصل مواجهتك والتصدي لك حتى تحقيق النصر بإذن الله. وقواتنا تقهرك في الميدان، وضرباتنا الصاروخية تنكل بك في البر والبحر والجو، ومطاراتك مغلقة، ومصيرك إلى الهلاك وإلى الزوال بإذن الله.
2: وآل سعود بظلمهم وجبروتهم وطغيانهم سننكس رايتهم، وسينصرنا الله عليهم، والله على كل شيء قدير.
0: وفي 190 ساحة خرج أبناء المديريات الشمالية في مديريات القناوس، الزيدية، المغلاف، المنيرة، اللحية، الزهرة، الضحي، الصليف، وجزيرة كمران، مؤكدين أن من يتورط مع العدو السعودي في جرائمه وحصاره على الشعب اليمني فإنه يدنس شرفه ويبوء بإثم المشاركة في دماء شعب الإيمان والجهاد والحكمة. كما خرج أبناء المديريات الجنوبية في 82 ساحة في مديريات بيت الفقيه، مدينة الحسينية، زبيد، الدريهمي، جبل راس، التحيتة، الجراحي، المنصورية، للتأكيد على الثبات الديني القيمي الأخلاقي في نصرة الأقصى وحماية مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواجهة العدو السعودي وتحشيداته، وللتحذير من تآمر النظام السعودي على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بالشراكة مع العدو الأمريكي الصهيوني. خرج أبناء المديريات الشرقية في 46 ساحة في مديريات باجل، المراوعة، برع، الحجيلة، والسخنة، مؤكدين أن الشعب اليمني أشرف وأعز من أن يقبل بالإساءة للمقدسات الإسلامية، مؤكدين إسناد القوات المسلحة بآلاف المقاتلين المدربين في معركة انتزاع الحقوق وطرد الاحتلال وتأديب العدو السعودي. في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى الذي شكل أرضية صلبة لطرد اليهود الصهاينة من أرض فلسطين، يدشن العدو السعودي جولة جديدة من عدوانه البربري على اليمنيين المستمر منذ أكثر من 12 عاما، خدمة لليهود وتنفيذا للأجندة الأمريكية. لا لشيء غير أن شعب الإيمان والجهاد والمقاومة شكل أهم أضلاع محور إسناد الشعب الفلسطيني، وهو يواجه اليوم أئمة الكفر والنفاق ثقة بالله وإيمانا بنصره الذي وعد المؤمنين. من ساحة التظاهرات بمحافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
3: وفي مسيرتين حاشدتين خرج أبناء مديريتي الخوخة وحيس جنوبي الحديدة مؤكدين الثبات مع القضية الفلسطينية، رافضين البهتان السعودي وجرائم العدوان بحق اليمن.
4: نابئ من أكتوبر وحد جند القدس بمحور،
5: بعزيمة وثبات خرج أبناء مديريتي الخوخة وحيس جنوبي الحديدة في مسيرتين شعبيتين منفصلتين، إحياء للذكرى الثالثة لطوفان الأقصى ورفضا للبهتان السعودي وجرائم العدوان، ففي الخوخة جدد المشاركون عهدهم بنصرة فلسطين ومقدسات الأمة، مؤكدين أن دحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي يمثل بداية مرحلة عنوانها الحرية والاستقلال، وأن أبناء المديرية لن يقبلوا بعودة الوصاية والتبعية أو المساس بالسيادة والقرار الوطني.
6: ضد العدو الإسرائيلي الغاشم وضد العدو السعودي الذين تآمروا على الشعب اليمني.
1: ونقول العدوان الإسرائيلي ونقول العدوان السعودي الأمريكي لن نتخلى عن فلسطين، وفلسطين منا ونحن منهم. نقول لأمريكا وإسرائيل والسعودية لن تزيحونا من أرضنا ما زحزحت جبال صنعاء وجبال اليمن، فنحن هنا واقفون وثابتون ولن نتزحزح شبرا واحد.
7: والله لو نقول بكم ما تعسكرنا مع السعودية وهي عمالة لليهود ضد الإسلام والمسلمين، أعمالها كلها إجرامية ضد الإسلام والمسلمين.
8: ونقول للمرتزقة الذي عادوا مغررين بهم اجنحوا للسلم، فما عليهم إلا أن يجنحوا للسلم، وإلا ما لهم إلا من بنادق من بطون بنادق المؤمنين.
9: نبارك لإخواننا من أبناء المديريات المحررة الخوخة وحيس والمخا التي نالت حريتها واستقلالها، كما نبارك لقواتنا المسلحة أبطال الجيش على ضرباتهم الفائتة والمسددة في مختلف الاتجاهات ومحاور العزة والجبهات.
5: إنهم أبناء المديريات المحررة في الساحل الغربي، خرجوا وملؤهم اليقين بعد أن عانوا ردحا من الزمن من المحتل الذي كسر ناموسه وطرد من الساحل الغربي، مؤكدين إسنادهم للشعب الفلسطيني بكل الوسائل، ومؤكدين بأن العدو السعودي لن يمر بجرائمه دون عقاب، والتي لا تختلف بشاعة عن جرائم العدو الصهيوني المحتل.
10: توظيف الكعبة إجرام ضد جميع بني الإسلام.
5: وفي مديرية حيس أكد المشاركون أن إسناد الشعب الفلسطيني جزء من الموقف اليمني الثابت، وأن التحرير استكمال لحضور الموقف الأصيل من قضايا الأمة، كما باركوا عمليات القوات المسلحة والقوة الصاروخية ضد أهداف العدو السعودي.
10: ويا غزة وإحنا معكم، وأنتم لستم وحدكم.
8: وفي ذكرى أيضا 7 أكتوبر خرج أبناء مديرية حيس تعظيما لهذه الذكرى العظيمة واستجابة لقائد الثورة الذي دعا إلى هذا الخروج، وهذا واجب علينا وواجب كل الأحرار في كل مكان.
1: ونجدد عهدنا لله والوطن وللقائد المسيرة وأيضا لفلسطين ولنصرة فلسطين ومكة والمدينة المنورة.
11: في الذكرى الثالثة لطوفان الإقصى خرج الشعب اليمني ليبارك هذه الانتصارات وليستشعر ما قدمته غزة من شهداء ومن جرحى في سبيل نصر القضية الفلسطينية.
12: نؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار.
5: من الخوخة إلى حيس حملت المسيرتان رسالة واضحة، رجال اليمن عازمون على دحر أدوات الصهيونية واستعادة الوطن موقعه المشهود له عبر التاريخ بلدا للإيمان والحكمة. من مسيرتي الخوخة وحيس المحررة بالساحل الغربي، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
3: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية 77 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز وعمران. وأوضح أن الغارات نفذت بمقاتلات من طرازي F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، إلى جانب اعتداءات صاروخية انطلقت من نجران، ليرتفع إجمالي غارات العدوان السعودي والصواريخ منذ بدء التصعيد على اليمن إلى 1934 غارة جوية وصاروخا. أصيب 6 مواطنين بينهم 4 نساء وطفل جراء غارتين شنهما طيران العدو السعودي الليلة الماضية على العاصمة صنعاء، واستهدفتا منشأتين مدنيتين شمال العاصمة وغربها. أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أن الغارة الأولى أسفرت عن إصابة مواطن وامرأة بجروح بالغة الخطورة في منطقة جولة الجمنة بمديرية بني الحارث، فيما أدت الغارة الثانية على منطقة شملان إلى إصابة 3 نساء وطفل، كما تضررت منازل المواطنين وأحد المساجد في منطقة شملان وسط حالة من الاستياء في أوساط المواطنين من تخبط النظام السعودي واستهدافه للمناطق السكنية.
13: الأماكن المدنية لو هو رجال وجيد يفعل سعى ما بفعل وانظر الله، معه جبهة معه الرجال داري وينهم يواجههم، ليش يضربوا المدنيين هنا؟ ما بيقوم به الدير السعودي إلا غير إجرام مثل الصهاينة في غزة.
14: شوف هذا حتى السقف هذا الخشب تكسر، الشبابيك طارت، البيت مشقق، الخزانات حق الماء من في السطوح تفطرت انتهت، وأطفالنا الآن في المستشفيات وعيالنا كلهم.
15: السعودي الصهيوني الأمريكي نقول لهم بأنكم تستهدفون الأعيان المدنية والأحياء السكنية، نقول لكم إذا كنتم رجال فواجهوا في الميدان، فأما الشعب اليمني لن يخيفه غاراتكم العشوائية ولن تهز فينا شعره، بأننا بإذن الله سنكون لكم صواريخا تدك عروسكم ومطاراتكم. وها هو مطار الملك خالد الدولي يحرق اليوم كما حرق مطار صنعاء.
16: لا أنت رجال واجه في الميدان، مش بتواجهنا أنا، ما بزيدنا إلا تنكير ضدكم، وعن نضربكم وعن نضربكم وعن نضربكم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
3: بعد 10 أعوام من ذكرها، مجزرة الصارة الكبرى من الإنكار إلى الاعتراف، كيف سقطت الرواية السعودية أمام الحقيقة؟ نتابعها في هذا التقرير.
17: في العربي إنه لم تنفذ أي عمليات جوية للتحالف في مكان التفجير الذي وقع في صنعاء، وأنه من الممكن التفكير بأسباب أخرى لهذا التفجير.
3: فكر وأنكر ثم اعترف وأقر، عقد على أم الجرائم في الصالة الكبرى التي ارتكبها العدو السعودي، سلسلة من الأكاذيب حاول بها إخفاء المجزرة، لكنها سرعان ما كانت تسقط أمام حقيقة دامغة عنوانها أن النظام السعودي قاتل سافك للدماء. بدأت محاولة التضليل برواية أولى سعت إلى إبعاد المسؤولية عن قرن الشيطان مرتكب الجريمة.
18: معظم الموجودين من فريق علي عبد الله صالح، قلة من فريق الحوثي، ولذلك الحوثي ربما يكونوا متهمين بذلك، وهذه فرصة لهم لإلغاء أو تأجيل المسيرات التي كانت ستتم غدا ضدهم.
3: ولأن الكذبة الأولى لم تكن كافية لاحتواء تداعيات المجزرة، جاءت رواية أخرى لتكمل محاولة التغطية على ما حدث.
19: أن هناك صواريخ استهدفت أماكن مكان العزاء، انطلقت من مراكز الحرس الجمهوري الغاضبين من تأخر رواتبه لمدة 3 أشهر.
3: أكذوبتان لا تكفي لتغسل يدي آل سعود من دماء 1000 شهيد وجريح، ليعززها الإعلام السعودي بكذبة ثالثة.
19: الاحتمال الآخر أنها تكون عملية انتحارية أو عملية إرهابية نفذتها تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة.
3: لا مجال لإحصاء هالة أكاذيب أبو منشار وآلته الإعلامية، الذي لم يكتفي بمحاولة الهروب من الجرم المشهود ليوعز لمرتزقته بأكاذيب أخرى لا نهاية لها.
20: تواصلت مع الداخل في صنعاء وكثير من الناس أبلغوني أنهم لم يسمعوا كالمعتاد حنين الطائرات فوق سماء صنعاء قبيل الحادثة.
21: والأحداث هذا أنا أعتبره يعني عقاب لقبائل خولان، القبائل الأبية البطلة الشجاعة التي تقف مع الشرعية وترحب بها وتوقع اتفاقيات بأنها ستكون مع الشرعية.
3: وأمام جرم أوثق بالصوت والصورة وإدانات محلية ودولية واسعة، اضطرت السعودية إلى فتح تحقيق على مضض.
22: باشر الفريق بالبدء في إجراءات التحقيق من خلال طبعا توجيه الأشخاص المعنيين في البدء في مرحلة إجراءات التحقيق من خلال جمع الأدلة والبراهين المتعلقة بهذا الموضوع.
3: نتائج تحقيق مجزرة الصالة الكبرى أكدت ما لا يمكن غض النظر عنه بأن الجريمة كانت عبر غارات الطائرات الحربية السعودية، لكن ما سمي بفريق تقييم الحوادث رمى بالجرم المشهود على مرتزقته محاولا تبرئة نفسه.
17: فريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يقول إن جهة في رئاسة أركان الجيش اليمني قدمت معلومات مغلوطة قادت التحالف لقصف قاعة صنعاء.
23: المعلومات هذه الخاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئات الأركان اليمني، وكانت بطبيعة الحال قدمت على أن هذا الموقع هدف عسكري تتواجد فيه قوات ميليشيا الحوثي مسلحة، وطبعا هو ما اتضح لاحقا خلاف ذلك.
3: دماء أكثر من 1000 شهيد وجريح في الصالة الكبرى عرت دموية النظام السعودي، ومتى كان الإجرام شجاعة ليعترف بها؟
24: أعتقد أنه في هذا الجانب التحالف لديه شجاعة لقبول وجود مثل هذه الأخطاء، وأي عمل عسكري يتم الأخطاء واردة.
3: يحقق المجرم في جريمته ليفضح نفسه، لكن الاعتراف بقتل المدنيين لم يكن خطأ كما ورد في تحقيقه، بل هو أسلوب ممنهج بإقرار نظام سعودي يمعن في إجرامه ويثبت بأن كل المجازر التي ارتكبها مع سبق الإصرار والترصد.
25: كل مصور بدقة، ولا يمكن لطيار أن يخطئ الهدف.
26: لا يمكن، ولا يمكن أن نستقبل معلومات استخبارية غير دقيقة، وفي الغالب تدقق من كذا مصدر حتى نتأكد أنه فعلا هذا الهدف هدف عسكري.
3: لأن مشاهدينا في الأخبار العاجلة، مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي للمسيرة، العدوان السعودي على مطار صنعاء عصر اليوم خلف شهيدين وجريحين من موظفيه. هذا وتمكنت القوات المسلحة للمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي بعد محاولة تقدم فاشلة من جهة لحج باتجاه باب المندب. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله وعونه وتأييده وللمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم بفضل الله. وأكد أنه تم استهداف التحشيدات بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والإسناد المدفعي وبالأسلحة الثقيلة وتدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم عدد من القادة ووصول أكثر من 30 سيارة إسعاف إلى عدن تنقل القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي. وفي بادرة إنسانية من طرف واحد أعلنت القوات المسلحة اليمنية السماح للرحلات الإنسانية بالهبوط والإقلاع من وإلى مطار خالد في الرياض. وفي بيان مقتضب أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. إرباك كبير وتوقف شبه تام شهده مطار خالد الدولي بالرياض وسط توالي تحذيرات سلامة الطيران الدولية وقيود السفر الغربية. هذا الشلل الذي شهده المطار امتد لليوم الثاني على التوالي مع إلغاء 132 رحلة اليوم الجمعة بحسب مراصد ملاحية.
0: شلل شبه تام أصاب مطار خالد في الرياض الخميس نتيجة عمليات القوات المسلحة بالتوازي مع تحذيرات متصاعدة لشركات الطيران العالمية من مخاطر استمرار رحلاتها عبر أجواء المملكة، وهو ما انعكس في إلغاء وتأجيل مئات الرحلات الجوية الدولية والداخلية مع دعوات لا تتوقف من صنعاء بتجنب الأجواء السعودية. في هذا السياق أكد موقع فلايت رادر المتخصص في متابعة الملاحة الجوية تسجيل إلغاء نحو 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي خلال يوم واحد. وعلى إثر هذه التطورات أعلنت مجموعة لوفتهانزا الأوروبية التي تضم تحت مظلتها 8 شركات طيران إلى جانب الخطوط الجوية الفلبينية والخطوط الهندية إلغاء كافة رحلاتها المتجهة إلى السعودية، فيما اتخذت شركات أخرى مثل إنديغو والخطوط الجوية السنغافورية وشركات طيران هندية إضافية قرارات بتعليق الرحلات أو تأجيلها حتى إشعار آخر. امتدت التداعيات إلى الهيئة التنظيمية والمحافل الدولية إذ أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي توصيات لشركات الطيران تفيد بعدم التحليق في قطاعات ومساحات محددة، كما وجهت منظمة أوبس جروب التي تضم قرابة 10,000 متخصص في مجال سلامة وخدمات الطيران وتتبادل تقارير تقييم المخاطر تحذيرا صريحا لأعضائها يتضمن التوصية بعدم الطيران إلى السعودية في الوقت الراهن. وعلى الصعيد الدبلوماسي جددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والهند وباكستان تحذيراتها لرعاياها المتواجدين داخل السعودية، داعية إياهم إلى الابتعاد عن المناطق المحيطة بالبنية التحتية النفطية والمنشآت العسكرية، كما نصحت بضرورة تجنب السفر غير الضروري إلى مناطق الرياض وعسير ونجران وجيزان واحتمال فرض قيود على المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية. وكان اللافت في التوجيهات الصادرة عن البعثات والسفارات الأجنبية لجوءها إلى فرض تشديد غير مسبوق يتعلق بالحظر الإعلامي والرقابة، حيث حثت رعاياها بشكل صارم على الامتناع عن تصوير أي أحداث أو تداول المقاطع والمعلومات ذات الصلة عبر المنصات الرقمية. ووصل هذا التوجيه إلى مستويات دقيقة بطلب السفارة الكندية من مواطنيها تجنب التفاعل أو وضع إعجابات على المنشورات المتعلقة بالتطورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تشابه يعزى إلى تعميم رسمي موجه للبعثات من وزارة الخارجية السعودية بهذا الشأن.
3: ضمن الأخبار العاجلة مشاهدينا، فلايت رادار ارتفاع عدد الرحلات الجوية الملغاة في مطار خالد بالرياض إلى 156 رحلة منذ فجر اليوم وسط استمرار الاضطرابات والتوقفات المتكررة في حركة الطيران على مدار الساعة. إذن في سياق النشرة، أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في خطبة الجمعة بمدينة صيدا اللبنانية أن اليمن يستهدف اليوم أو يستهدف اليوم لدوره الرائد في المنطقة في مواجهة المشروع الصهيوني، ساخرا من الحديث عن حرب داخلية.
2: إخواننا أحبابنا، ما يحصل في اليمن ليس أمرا بسيطا. الإسرائيلي يعرض على السعودي أن يساعده بهذا الوضوح. اليمنيون عدوكم وعدونا، نتشارك نعم بهذه الوقاحة، بهذا الكفر، بهذا الجنون، لوين واصلين؟ وللأسف عالمنا في غيبوبة، حامي الحرمين اعتدوا على الحرمين ويصدقون الأكاذيب. طب انظروا إلى المدنيين الذين يقتلون أصلا. لماذا الحرب على اليمن؟ إلا لأن اليمن ليست خاضعة معكم للقرار الأمريكي، ولأن شعارها الموت لأمريكا اللعنة على اليهود. اليمن مش الحوثيون وأنصار الله، هؤلاء اليمن
21: الآخرون ليسوا يمنا، ما يسمون القوات الحكومية قوات سعودية أمريكية صهيونية. هذا الواقع، ولكن الكثيرين يدفنون الرؤوس في الرمال. قل هذا حرب داخلية. لا مش داخلية.
3: من دعوة مجلس وحدة المسلمين لرفض التورط في العدوان على اليمن، تتصاعد التحذيرات الباكستانية من حرب تخدم الأجندات الأمريكية والصهيونية وتهدد أمن إسلام أباد ومصالحها.
1: مع محاولات توريط الرياض لإسلام أباد بشأن احتمال مشاركة باكستان في العدوان على اليمن، موجة من التحذيرات في الأوساط السياسية الباكستانية. وفي مؤتمر صحفي حذر حزب مجلس وحدة المسلمين من خطورة الزج بإسلام أباد في العدوان على اليمن وتداعياته.
4: لهذا
6: إن المنطقة تمر بمرحلة شديدة التعقيد، ولا يمكن أن تكون الحرب على اليمن وسيلة لتحقيق أمن العالم الإسلامي، فهي تصب في خدمة المشاريع الأمريكية والصهيونية ولا تخدم مصالح شعوب المنطقة. والأجدر بالدول الإسلامية أن توحد جهودها في مواجهة العدو الحقيقي، وهو الكيان الصهيوني الذي يواصل اعتداءاته على الشعبين الفلسطيني واللبناني منذ عقود، بدلا من الانخراط في صراعات تستنزف الأمة وتضعف وحدتها.
1: وتربط الأصوات الباكستانية المعارضة لأي تدخل عسكري في اليمن بين هذا التوجه والحسابات الأمريكية الصهيونية الرامية إلى توسيع دائرة الصراع واستنزاف مقدرات الشعوب الإسلامية، وتدعو هذه الأصوات إلى توجيه الجهود نحو أولوية نصرة الشعب الفلسطيني.
7: على صانعي القرار في باكستان أن يجيبوا عن سؤال أساسي: هل هذا هو الوقت المناسب لإرسال قواتنا إلى صراعات خارجية فيما لا تزال بلادنا تواجه تحديات أمنية خطيرة على حدودها مع الهند وأفغانستان؟ أليس من الأولى أن نخصص هذه القوات لحماية أمننا واستقرارنا الداخلي؟ إن قراراً بهذا الحجم يجب أن يناقش داخل البرلمان وأن يستند إلى تقدير واضح للمصالح الوطنية، لا أن يتخذ بصورة منفردة، خصوصاً في ظل الشكوك بشأن جدواه الفعلية.
1: تتسع دائرة التساؤلات في الداخل الباكستاني بشأن جدوى التورط في حرب خارج الحدود، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية وعسكرية على جبهتي الهند وأفغانستان. ويرى معارضون أن حماية الأمن القومي الباكستاني أولى من الانخراط في صراعات لها تداعيات خطيرة، مطالبين بإخضاع أي التزامات عسكرية خارجية لنقاش برلماني شفاف وعدم التفرد بقرارات قد تجر باكستان إلى مواجهة لا تخدم مصالحها. سلمان علي المسيرة، إسلام أباد.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي المتواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة. في المحافظة الوسطى استشهد مواطن برصاص قناص صهيوني غرب بلدة مصدر بالتزامن مع توغل دبابات العدو شرق البلدة وجنوب مخيم المغازي. وفي مواصي خان يونس استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم حالة خطيرة جراء استهداف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي خيمة للنازحين، فيما أصيب فلسطينيان باستهداف دراجة كهربائية قرب منطقة الصناعة غربي المدينة، كما أصيبت طفلتان برصاص العدو قرب مدينة حمد وطفلة ثالثة في منطقة بئر 19، إلى جانب إصابة مواطن قرب دوار أبو حميد، فيما أصيبت طفلة رابعة شمالي القطاع. وفي مدينة غزة طال قصف مدفعي للعدو المناطق الشرقية وأسفر عن إصابة نقلت إلى المستشفى الأهلي العربي بالتزامن مع إطلاق نار من آليات العدو الإسرائيلي شرق حي التفاح. وفي الضفة والقدس سجلت اليوم الجمعة عدد من الإصابات إثر اعتداءات العصابات اليهودية تركزت على المزارعين وقاطفي الزيتون. ففي نابلس تعرض المزارعون لاعتداءات العصابات اليهودية في أكثر من 15 منطقة وبلدة، وأسفرت عن إصابة شابين وإحراق سيارات وأشجار زيتون، فيما أطلقت قوة العدو قنابل الغاز ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى الجرحى. وفي رام الله هاجمت عصابة العدو قاطفي الزيتون في دير إبزيع واعتدوا على متضامنين أجانب وأحرقوا سيارات مواطنين، فيما اقتحموا ضاحية الريحان وأطلقوا الرصاص وسرقوا 20 رأسا من الأغنام في وادي عين قينية. وفي الخليل أصيب مسن يبلغ 79 عاما بعد أن أفلت أحد اليهود كلبه على الشيخ المسن في مسافر يطا بالتزامن مع اعتداءات على المزارعين في صريف ومصادرة مركبات بمخيم الفوار. كما اعتقلت قوات العدو 5 أسرى محررين في قلقيلية، ووصلت حصار تجمع الرأس الأحمر جنوب طوباس ومنع إدخال المياه إليه. إلى لبنان، حيث أصيب 6 أشخاص 5 سوريين ولبناني بجروح طفيفة إثر استهداف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي سيارة في منطقة البقاع شرقي لبنان قرب الحدود مع سوريا. وفي تطور منفصل، جنوبي لبنان توغلت قوة تابعة للعدو الصهيوني تضم عناصر مشاة وجرافة عسكرية لمسافة نحو 50 مترا من نقطة تابعة للجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية. كما استهدف طيران العدو الإسرائيلي بعدد من الغارات أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، فيما استهدفت مدفعية العدو وادي زبقين وأطراف بلدتي برشيت وأحداثة وبلدة المنصوري ومجدلزون في قضاء صور. كما طال القصف المدفعي أيضا وادي السلوقي وأطراف النبطية الفوقة وكفر تبنيت ومفدون. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف سفينة ضخمة محملة بالغاز المسال أثناء محاولتها العبور عبر مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز، وشدد على أن ملاحقة السفن المخالفة سيمتد إلى خارج المضيق. وأوضح حرس الثورة أن السفينة أصيبت في غرفة المحركات ومنظومة الدفع، ما تسبب باندلاع حريق واسع، محملا القوات الأمريكية مسؤولية تصاعد التوتر في الملاحة الإقليمية. وحذر حرس الثورة شركات الملاحة من مخالفة التعليمات الصادرة عن الجانب الإيراني، مؤكدا أن ملاحقة السفن المخالفة لن تقتصر على مضيق هرمز بل ستمتد إلى مناطق أخرى. كما نشر حرس الثورة مشاهد لم تنشر من قبل لعملياته ضد العدو الأمريكي خلال عمليتي نصر 1 ونصر 2 وعملية معاقبة المعتدي. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان أن الأمن الإقليمي لا يتجزأ ولا يمكن المطالبة في الوقت نفسه بالأمن والتنمية
لجزء من المنطقة مع تأجيج انعدام الأمن والضغط الاقتصادي وعدم الاستقرار في أجزاء أخرى. وأكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيزشكيان أن الأمن الإقليمي لا يتجزأ ولا يمكن المطالبة في الوقت نفسه بالأمن والتنمية لجزء من المنطقة مع تأجيج انعدام الأمن والضغط الاقتصادي. وفي كلمته أمام قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان، اقترح الرئيس الإيراني إنشاء رابطة الدول المستقلة زائد إيران والسعي لأن تكون الرابطة فاعلا رئيسا في تشكيل العالم متعدد الأقطاب من خلال التواصل والتعاون والأمن القائم على الثقة والمصالح المشتركة. أشار بيزشكيان إلى أن مصالح إيران ودول رابطة الدول المستقلة تكمن في ربط الممرات وتعزيز التعاون الإقليمي، وختم بالقول: لقد جمعتنا الضرورة الجغرافية، لكن إرادتنا السياسية هي التي تستطيع تحويل هذا الرابط إلى رصيد مشترك للسلام والأمن والتنمية. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر أن طهران ستتخذ كل ما يخدم مصالحها، وأن طبيعة تحركها استباقيا أو دفاعيا سيحدده موقف العدو وتحركاته. وأوضح مخبر في تصريحات للصحفيين بالعاصمة طهران أن إيران ستعدل استراتيجيتها تبعا لأي تغييرات في استراتيجية العدو، وستتخذ القرارات اللازمة لمواجهتها. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد مخبر أنه لن يعاد فتحه قبل حل القضايا العالقة المرتبطة بإيران. فرضت أمريكا اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في تصعيد جديد يستهدف موقفها من اتهام قادة كيان العدو الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. شملت العقوبات حظر التعاملات المالية مع المحكمة وحرمانها من الخدمات المصرفية والتكنولوجية الأمريكية، مع منح الشركات والأفراد الأمريكيين مهلة 6 أشهر لإنهاء تعاملاتهم معها. من جانبها أدانت الجنائية الدولية العقوبات واعتبرتها اعتداء على سيادة القانون ومحاولة لعرقلة العدالة. أثار منح جائزة نوبل للسلام للعام الجاري للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاري ردود فعل غاضبة من ترامب ومسؤولين صهاينة، قالوا إنها متهمة بمعاداة الولايات المتحدة وإسرائيل. ترامب هاجم لجنة نوبل واتهم بيلاري بمعاداة الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وصف كيان العدو الإعلان بأنه أو وصف كيان العدو الإعلان بأنه تشجيع للتحريض ضد إسرائيل. في المقابل أكدت لجنة نوبل النرويجية أن الجائزة جاءت تقديرا لدور القاضية في تعزيز القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وسخرت القاضية بيلاي من تطلع ترامب إلى الجائزة قائلة إنها قد تتقاسمها معه إذا استمر بالتصفيق لها.

بالعودة إلى المسيرات المليونية الشعبية، استنفرت الحشود المشاركة في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي في مديريات محافظة صعدة.

0: ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. احتشد المشاركون في مديرية محافظة صعدة وفي ثنايا هتافاتهم وحديثهم عنفوان جهاد يكتث أباطيل وبهتان العدو السعودي ويدك عروش من بغى واعتدى على الشعب اليمني وأسقط حق الشعب الفلسطيني. هنا في ساحة شهيد القرآن في المرازم احتشد أبناء مديريات ساقين وحيدان ومران. وفي مديرية رازح في مناطق شعارة، بني صياح، الحجلة، بني القم وغربي الشوارق. مديرية منبه في الخميس، آل مقنع، مديرية قمر في الجرشة وبقامة والرحمنين، مديرية باقم في يسنم، مديرية قطابر في مركز المديرية. والهمة عالية في مواجهة الكافر النجدي ومرتزقته وأربابه. منطقة ذويب بمديرية حيدان في جهور، القضاء، بكيل تعشر، آل السميك، ساحة عفر. ساحة في منطقة والبة بمديرية مران، مديرية مجز في ربوع الحدود، مدينة جاوي، ساحة لولد عمرو وبني عباد، مديرية الحشوة في عضلة، الجفرة، أملح. ساحة مشتركة للحشوة وكتاف في العليق، مديرية كتاف والبقع بمركز المديرية، أملح، مديرية آل سالم في السهلين والعقلين والبرقة، مديرية بني بحر في الجمعة، عارو، الممجع. ساحة في مداب بمديرية الصفراء، في مديرية الشداء بمركز المديرية، ساحة المعاتق والنموش، مديرية الظاهر في العين، القهرة، بني ذهل. والتأكيد على حتمية تطهير البلد من دنس المنافقين والغزاة والبقاء على العهد مع فلسطين في ظل الهجمة الشرسة لأئمة الكفر والنفاق على أبناء الحكمة والإيمان، تبقى الكفة راجحة للحق وأهله من منطلق الثقة بالله ووعوده الصادقة لعباده المؤمنين. من محافظة صعدة، محمد الحمران، المسيرة.
1: أقيمت 45 مسيرة جماهيرية حاشدة في مركز محافظة ذمار ومختلف مديرياتها، تأكيدا على ثبات موقفهم مع غزة ومواصلة النفير والتعبئة العامة.
2: خرجت حشود محافظة ذمار في مسيرات غاضبة من جرائم العدو النجدي بحق أبناء الشعب اليمني، مؤكدين أن هذه الجرائم لا يسقطها تقادم الزمن ولن تمحى من ذاكرة اليمنيين، بل ستزيدهم صمودا وثباتا لإنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة ثرواته المنهوبة.
3: سلمان يرفع يده من اليمن، اليمن الشعب اليمني شعب قوي، شعب عصي، كل ما ضرب ضربة والله نعد عليه 10 ضربات، والله لا نحرق البثر هذول ذي جننينه يبطل الجنان. احنا ما لا يمكن يبقى وصي علينا، لا يمكن يبقى وصي على الشعب اليمني، لا هانا وبس.
4: السعودي يلزم حدوده احسن لبطل قتال النسوان ويواجهني في الميدان. له رجال، له رجال بيواجهني في الميدان، هناك الرجال تثبت. اما انه يقتل النسوان ويهرب ويستر قفاه المرتزقة حقه، ولا والله ما نكفكر فيه ولا نكلف فيه، هم شوية قشة.
5: هذه الأرض هي أرضنا وهذه البلاد هي بلادنا، لا يمكن لأي غريب سواء السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي أو الإسرائيلي أو كل الطواغيت في هذه العالم أن يخرجونا من أرضنا، فهي أرضنا وسنقاتل حتى النصر أو الشهادة بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: هو عدو تاريخي بالنسبة لنا لليمنيين، لم نرى في أي فترة من الفترات إن السعودي قام مع اليمن أو حرص على استقرار اليمن أو حرص على صيانة الدم اليمني، بل يعمل على سفك الدم اليمني، بل يعمل على تمزيق اليمن، بل يعمل على أضعاف اليمن، وهذا ليس في صالحه.
7: هذا هو هدفه، زعزعة الأمن والاستقرار وقتل المواطنين ومن الأطفال والنساء والشيوخ، هذا هو عمله، لأنهم يهود، أصلهم يهودي، ارتحال جدهم هذولا ملاعين.
8: ونقول للسعودي نحن لم ننسى مجزرة تنومة التي لها 104 سنوات، ونقول لهم اليوم والله لن تجدونا إلا إصرارا على أخذ ثأرنا منكم في ذاك اليوم حتى هذا اليوم.
9: ونقول لآل سعود ومن عاونهم، نحن لكم بالمرصاد وجاهزون ومستعدين لنرفد الجبهات بالمال والرجال.
10: نحمد الله على هذه النعمة أن نحن نواجه الطغيان وكبار وقرن الشيطان ومن وأذنابهم في الداخل وفي الخارج، ونحن ماضون ومستعدون لرفد الجبهات في الداخل حتى تحرير المسجد الأقصى.
2: إلى ذلك خرجت 10 مسيرات في مديرية جبل الشر، و6 مسيرات في مديرية ظوران، و4 مسيرات في مديرية مغرب عنس، و4 في مديرية الحدى. أكد المشاركون فيها ثباتهم مع غزة وفلسطين مهما حاول العدو السعودي ومرتزقته ثني هذا الشعب والتضليل على مواقفه المبدئية. وخرجت قبائل مديرية عتمة في 5 مسيرات جماهيرية، و5 مسيرات في مديرية المنار، ومسيرة في مديرية عنس، وأخرى في مديرية ميفعة عنس، ومسيرة في مديرية جهران، كما خرجت 4 مسيرات في وصاب العالي، ومسيرتان في مديرية وصاب السافل. أكدت القبائل المشاركة في جميعها مواصلة نفيرها وتعبئتها العامة لرفض جبهات القتال بالمال والرجال حتى تحقيق النصر الموعود.
5: لقد قالها فرعون بالأمس: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقالها لنبي الله موسى الذي أتى برسالة سماوية لإقامة دين الله وإنقاذ المستضعفين: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهو الذي بلغ إلى ذروة الفساد والإجرام والقتل، وهو العدو السعودي النجدي على ذات الخطى، يقتل ويحاصر ويشرد أبناء شعب الحكمة والإيمان، وصفه الله في كتابه الكريم بشعب الأنصار. شرف الدين الرحبي، المسيرة، دمى.
1: وخرجت مسيرات حاشدة في مختلف مديريات محافظة إب تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
11: ثبات يتجدد وموقف لا تلين عزيمته أمام التحديات، وقضية فلسطينية تظل حاضرة في صدارة المواقف والتحركات الشعبية. من محافظة إب خرجت المسيرات في مختلف المديريات، حيث احتشد أبناء مديريات الظهار والمشنة وريف إب وجبلة في ساحة الرسول الأعظم بمركز المحافظة، تأكيدا على مواصلة إسناد الشعب الفلسطيني والتمسك بخيارات المواجهة في وجه العدوان والحصار، محذرين من المخططات الرامية إلى المساس بحرمة المقدسات الإسلامية. وفي مديريات يريم والرضمة والسدة والنادرة وجبلة والسياني وذي السفال، أكد المشاركون استمرار الموقف الشعبي المساند لفلسطين ولبنان ومحور المقاومة بالتزامن مع الذكرى 3 لمعركة طوفان الأقصى التي تمثل محطة تاريخية كشفت هشاشة العدو الإسرائيلي ورسخت معادلات جديدة في المنطقة. كما خرج أبناء مديريات حبيش والكفرة والمخادر والشعر وبعدان والعدين وحزم العدين وفرع العدين ومذيخرة في مسيرات حاشدة دعت الأمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة إزاء المؤامرات التي تستهدف شعوب المنطقة ومقدساتها، مؤكدة رفض محاولات إخضاع الشعب اليمني عبر التجويع والمعاناة. رسائل المسيرات على تجديد التضامن مع فلسطين بل امتدت لتأكيد الثبات في مواجهة العدوان والحصار ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمختلف التطورات. من ساحة الاحتشاد بمدينة عبد الواسع الهتار المسيرة.
1: خرج أبناء محافظة ريما في مسيرات حاشدة في ذكرى طوفان الأقصى وجريمة الصالة الكبرى بحضور أكد مواصلة الثبات على موقف الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني ومواصلة معركة التحرر والاستقلال.
12: ثباتا على موقف الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني المكلوم ومواصلة معركة التحرر والاستقلال، أكد أبناء محافظة ريمة في خروجهم الحاشد مواصلة رفض الجبهات بالرجال حتى تحرير الأرض وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة ومواجهة التصعيد بالتصعيد.
13: خرجنا من أجل المقدسات، خرجنا من أجل الحرية والكرامة. اليوم الشعب اليمني من أقصاه لأقصاه في حالة استنفار وتعبئة عامة ومستعد يبذل الغالي والنفيس في سبيل الحرية والعزة والكرامة، ونقول للسعودي الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
14: ورسالتنا للعدو السعودي الأمريكي ومن ارتزقته، نحن واقفون لكم بالمرصاد، ونحن قبائل الشعب اليمني إلى جنبا إلى جانب مع القوات المسلحة.
15: نؤكد ثباتنا وموقفنا وأن معركتنا مستمرة مع العدوان السعودي في كل الجبهات، وأنها مستمرة حتى نطهر آخر شبر من يمن الحبيب من أقصاه إلى أدناه، وأننا مستعدون وجاهزون باذلون أرواحنا وأنفسنا وأملنا في سبيل معركتنا المقدسة.
12: أبناء محافظة ريمة وفي عشرات الساحات التي توزعت على مختلف المديريات جددوا إدانتهم للجرائم الوحشية التي يقوم بها العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، مباركين في الوقت ذاته الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى المباركة التي كشفت حقيقة الجيش الصهيوني للعالم وعرت الأنظمة العميلة، مجددين ثباتهم إلى جانب أبطال القوات المسلحة حتى الانتصار.
16: فأرواحنا ودماؤنا وأموالنا وأولادنا فداء لهذا الشعب اليمني وللمقدسات وللأقصى ولمكة وللمدينة ولأحرار العالم، ولنخرج العالم المساكين من تحت الظلم وهيمنة وغطرسة الكفر، الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
17: نقول للعدو السعودي الغاشم المجرم المتغطرس إن جرائمكم على الشعب اليمني لن يزيدنا إلا قوة وثباتا وصبرا، وأن الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
18: نقول للعدو السعودي وما زال زوالكم إلا على أيدينا، ونقول لسيدي عبد الملك بن بدر الدين، والله ها هم جنودك اليوم، ها هم جنودك اليوم مستعدون، حتى والله لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد.
12: الموقف الإيماني الثابت والمترسخ جهادا في سبيل الله
19: تعلنه هذه الحشود الجماهيرية والعمل على استمرار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ركيزة أساسية يمضي عليها أحرار اليمن. من محافظة ريم عطف المرشدي، المسيرة
1: إلى البيضاء. 14 ساحة تجدد الحضور في ذكرى طوفان الأقصى وتؤكد الثبات مع فلسطين والاستنفار في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
20: البيضاء ومن 14 ساحة تجدد الحضور وتعلن ثبات الموقف، وفلسطين في صدارة المشهد وطوفان الأقصى حاضر في الذاكرة وتؤكد التمسك بالمواقف المعلنة والخطوات المنفذة إزاء تطورات المواجهة.
21: يوم السابع من أكتوبر وحد جند القدس بمهور.
20: ساحة رداع والقريشية وولد ربيع، ساحة البيضاء والريف والزاهر، ساحة السوادية والملاجم والعرش والشرية وردمان والرياشية والوهبية ومكيراس ونعمان وذي ناعم والصومعة والطفة.
22: وإذا استمر في عدوانه على اليمن وفي ضربه وحصاره فإنه له بالمرصاد، وبا يكون الرد أقوى، كل ما ضربنا ضربة لا نضربه بالضربة 10 ضربات حتى ينزح دومات. والله أخبر
23: إننا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الشرف وعن العزة وعن الكرامة في اليمن، ومن أراد أن يغزو اليمن فهي مقبرة الغزاة.
24: يا محمد بن سلمان، والله لو تحالف معك العالم بأسره ما ينبعك منا إلا أن تغير سياساتك وعداك لأمتنا العربية تغيرها.
25: ونحن مع الله ورسوله والسيد القائد بأرواحنا وأموالنا ودمائنا وأولادنا وكلنا فداء للوطن.
26: ونؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المواقف، ونؤكد للعدو أننا صخرة، أننا الصخرة التي ستتحطم عليها أحلامه وأوهامه.
27: نحن على الكعبة والدين، أحرص من آل فلسطين.
20: وبين التأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان والحصار السعودي،
28: وقفة إعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سم، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة
3: الآن السلطة. أراد متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حكه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوه الصاروخيه والطيران المسير بان يضربوا العدو ضربه ان تمادى واعتدى واخترق الاجواء اليمنيه.
3: ونقول يا آل سعود المجرمين، امامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تاييدا لبيان القوات المسلحه اليمنيه، نقول العباره التي قالها الامام زيد بكل السعودي وال سعود، والله ما يدعنا كتاب الله ان نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسناخذها بالقوه وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
5: اننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
7: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم سمعينا الأكارم، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM. المتابعون الأعزاء عبر ترددي 98.7 و98.5، وكذلك من يتابعنا في هذه الأثناء عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن، أهلا بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة التي ستستمر بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي.

إذن مساء المجد والتمكين، مساء البأس اليمني الشديد الذي حقيقة نراه هذه الأيام من خلال المعارك ومن خلال المعطيات، من خلال العمليات الميدانية النوعية المباركة، نرى هذه أو نرى هذا البأس اليمني وهو يطال وهو يطاول هامات السحاب كما يقال. لذلك نقول في هذه أو في بداية هذه الفترة المسائية، مساء الشعب اليمني العظيم، يمن الحكمة والإيمان، أحفاد الأنصار الذين كتبوا ويكتبسون في كل يوم بدمائهم وأرواحهم أبهى صور الفداء والتحرر والسيادة والوفاء لأمتهم ولمقدساتهم ولأمنهم ولأرضهم. أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل مجد وبكل نصر وبكل تأييد مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM. أهلا بكم أينما كنتم تتابعونا في ربوع الوطن العزيز الشامخ والمتحرر من العاصمة صنعاء إلى قمم تعز الشماء وإلى سواحل باب المندب ومن صعدة وحجة والجوف إلى مأرب والحديدة وكل الجنوب والشرق وكل المناطق اليمنية التي يتابعون منها، سواء التي يصل إليها البث أو التي لم يصل إليها البث. تحية لكم جميعا، وأيضا هي لكل ثغر ولكل موقع يسطر فيه أبطالنا أبهى ملاحم البطولة.

0: لم يرعوا للكعبة حرمة، حيث ترض الملهم بصمة. من نشر الإجرام ومن نشر الإرهاب وجرمة؟ من نشر الإرهاب وجرمة للتشويه لدين الرحمة؟ من نشر الظالم في ظلمة؟ من نشر الظالم في ظلمة؟ من نشر الظالم في ظلمة؟ من نشر إسرائيل بدعمه؟ من نشر إسرائيل بدعمه؟ من سجن حماس بلا تهمة؟ من سجن حماس بلا تهمة؟ أيد قتل رموز الأمة، يسعون لإفساد الأمة، نسبوا الإفك اليمن الحكمة، هم ندوا الإسلام وخصمة، هم ندوا الإسلام وخصمة، هم ندوا الإسلام وخصمة، آل سعود عدو الأمة. الله أكبر. إجرام من نشر الإرهاب وجرمه؟ من نشر الإرهاب وجرمه؟ طيب. للتشويه لدين الرحمة.
1: هؤلاء أو هذا هو النظام الذي استهدف كل الشعوب، والذي له يد ويد مؤثرة أيضا في كل جريمة وكل مأساة أيضا في أو ألحقت بالأمة الإسلامية. آل سلول، آل سعود، الذي اليوم الشعب اليمني يؤدبه وينتقم ويثأر لجرائمه بحق اليمن وبحق الأمة جمعاء. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا الأفاضل في هذه الفترة المسائية المباشرة. نحن نعيش اليوم يوما استثنائيا، يوما يمانيا تاريخيا، تجلت فيه عظمة هذا الشعب وارتسمت في ساحاته وفي ميادينه أرقى ملاحم التلاحم والاستنفار وأي التأييد الإلهي في الجبهات، في مختلف الجبهات. فإذا تحية للملايين، تحية لهذا الشعب العظيم، لشعب الحكمة والإيمان الذي فاضت به الميادين والساحات عصر اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء، وفي تحديدا في ميدان 70 وفي كل المحافظات والمديريات وفي كل الساحات التي خرجت فيها واحتجت فيها الحشود الجماهيرية. طبعا كانت صباح اليوم كان الاحتشاد في محافظة صعدة، وعصرا في صنعاء وفي بقية المحافظات حشود مليونية زأرت بصوت واحد ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. وكانت وضمن الهتافات وضمن الشعارات التي رددت، هذه التي نسمعها في هذه الأثناء في الخلفية في ميدان 70، الملايين هتفوا بهذه العبارات:
0: من نصر إسرائيل بدعمه؟ من سجن حماس بلا تهمة؟ من سجن حماس بلا تهمة؟ أيد قتل رموز الأمة، يسعون لإفساد الأمة، نسبوا الإفك اليمن الحكمة،

أيضا في هذا المقام وفي كل مقام ومقال نرفع تحية، كل تحية لمجاهدين الأبطال، لأولئك الأحرار الذين يطؤون بأقدامهم كبرياء المعتدين، الذين ينكرون بتحشيدات العدو السعودي، الذين يدكون حشوده في باب المندب وعلى أسوار الحجرية وفي كل النواحي وفي كل الجبهات. تحية لكل الوحدات في قواتنا المسلحة، في جيشنا الباسل، في لكل فرد ولكل مجاهد في هذه المعركة، من جند نفسه لله في مواجهة هؤلاء الأنذال، هؤلاء الأنجاز، هؤلاء الظالمين، هؤلاء المعتدين. النظام السعودي ومن يعمل ومن يقاتل ومن يسترزق ويقاتل نيابة عنه ويستهدف اليمن وأبناء اليمن. تحية أيضا لأحرار غزة وفلسطين ومحور الجهاد، تحية لأبطال المقاومة في غزة، لحماس والجهاد ولكل الأحرار في محور المقاومة. نؤكد لهم من قلبي صنعاء على الدوام، ونحن في أحلك الظروف ونحن في قلب المعركة، أنتم لستم وحدكم ونحن معكم حتى زوال الكيان الصهيوني من المنطقة، ولا يمكن أن نسمح للعدو الصهيوني أن يستفرد بكم، ونحن على الدوام معكم. والقضية الفلسطينية تحضر في حديث وفي خطابات قائد الثورة في كل خطاب وفي كل مناسبة. إذن أيها الأحرار، أيها المستمعون الأكارم، الخروج المليوني الكبير اليوم كان بمثابة رسالة استراتيجية واضحة وتأكيد المؤكد كما يقال، كانت رسالة أيضا في وجه العدوان ورعاته الأمريكيين والصهاينة. الشعب اليمني أعلن النفير والالتفاف المطلق خلف القيادة المباركة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. والحشود المليونية أيضا باركت كافة خيارات الردع وعمليات القوات المسلحة المسددة في عمق أراضي العدو السعودي وفي جبهات القتال. سمع العالم قاطبة زئير اليمانيين يملأ الآفاق ويعلنوها مدوية أن فلسطين كقضية أولى ومركزية كانت وستظل بوصلتنا، أن ينا الإيمان لا يمكن أن يتراجع عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية. هذا مبدأنا منذ بداية المعركة. التأكيد أيضا أن الحصار وأن البهتان والعدوان السعودي ومن خلفه الأمريكي والصهيوني لا يمكن أن يزيدنا إلا ثباتا وتماسكا واندفاعا لرفض الجبهات بالمال وبالرجال وبكل ما نستطيع، حتى انتزاع كافة الحقوق المشروعة وحتى نكسر الحصار الظالم المفروض على اليمن منذ 2015 إلى اليوم. والصمود أيضا والدعم والالتفاف حول القيادة إلى جوار الجيش أيضا، ويأتي أيضا حتى ضرد المحتل من كل شبر من أرضنا الطيبة المباركة شمالا وجنوبا بإذن الله.

0: إيزنهاور.
1: إيزنهاور هربت.
2: وها هي أمريكا تهرب.
0: وهربت.
3: رأينا كذلك إبراهام.
1: إبراهام هربت.
2: وها هي أمريكا تهرب.
0: وهربت.
3: رأينا روزفلت
1: والأخرى هربت.
2: وها هي أمريكا تهرب.
0: وهربت.
1: هربت.
2: هربت. ولت ولت ولت إلى خلف العالم.
4: فليشهد العالم. نحن لا نخاف أمريكا.
2: هيبتكم ضاعت.
5: هيبتك ضاعت. وجيشك كل يوم يهتال.
6: ذهبت القدرسة والهيمنة والهنجمة والكب. ذهب وانتهى.
7: ذهب وانتهى.
6: ذهب.
8: من يقولون لها أمريكا؟
9: بيفتح لها مثلا من هو؟ حمار المظاهر. لحن أبو بحداتي لحنة الله عليك يا ترامب على نتنياهو. سنجعله ترامب يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه.
10: سنتزع على ركبتك أيها المجرم.
11: هدي لها لهم.
12: لا نديهم بعد الجلاب. يا ويلهم من ننابة.
13: سننكل بأعداء الله.
14: سنجعل لكم قيامة ثمانية.
15: أمر هذا العدو الأمريكي يحرق
16: بفضل الله سبحانه وقوته.
17: قال الله لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
18: نقول لترامب المعتوه
19: عن ننسي غزة. ناو ناو بالإنجليزي ناو.
20: لن نترك غزة.
21: مستعدين في كل الميادين بادلين الدماء والنفوس والمال والأبناء بدال أهل غزة وبدال

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل وفور جي بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل. أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: غضب الياباني يحتشد في الميدان، مسار اشتباك ساخن ومواجهة مفتوحة. هب الشعب إلى ساحاتها، بنادق النفير تتراص حشودا مداها خلف المدى، تندفع للمعركة مع العدو السعودي. يمضي بها الإحساس بالمسؤولية، تؤكد الصمود بنفس لا يطاول وعزم لا يلين ولا يتردد.
1: أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تسجيل الشعوب المسلمة أبناء الإسلام أبناء القرآن، تسجلهم لليهود والنصارى. أي خزي هذا وأي عار هذا؟
2: كذلك فإننا نشيد على أيدي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات التي تحقق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة، وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوية المنتقم الجبار.
0: سلاح الجماهير ورسائل النذير تدوي، ورايات الجهاد خفاقة، تأكيد متجدد لأولوية الصراع وتأييد لتوسيع مسرح المواجهة وامتداداتها. كل المحتشدين يريدونها معركة حاسمة لاجتثاث العدو السعودي، وكل المتجمهرين هنا يشهرون دماهم وصوارمهم معا بوجه شر البرية.
3: ونجدد العهد والولاء والوفاء للسيد القائد، ونقول له احنا رجالك يا سيدي، ابشر بنا اينما تشاء وحيثما تشاء، والله لا ابقان الله ان خذناك.
4: ونحن مستعدون شبابا وشيوخا واطفالا ورجالا لاسناد القوات المسلحة في كل الجبهات، ومستعدون رفضهم.
0: تلاقت مواكب المحتشدين من الأمانة وصنعاء موحدة الرمي والمرمى، تقدم الأهم على المهم. يسيئها صدوة المال السعودي وما يصنعه من مشهد خذلال لفلسطين ومعاونة للعدو الإسرائيلي وتواطؤ مع البهتان النجدي. يحذر اليمن أمته من عواقب مؤامرة تحاك وتحبك تجاه مقدساتها.
5: وسعودي لأنه عبارة عن أداة من أدوات أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية. انظروا إلى من ذهب إلى سيدها الأمريكي ثم الإسرائيلي والفرنسي والإيطالي، على من؟ على أهل الإيمان والحكمة.
6: أنني مرتعد أروح الجبهة لو أسحف على بطني وأقاتل وعناصر القضية الفلسطينية وعناصر الإسلام وعناصر الحرمين وعناصر الكعبة الذي خانوا الشعب اليمني واتهموه في الكعبة وفي المدينة المنورة. نحن نقول لهم أنت وخونة.
0: لا يختبر اليمن النوايا إلى النهاية، لكنه يغضي مؤقتا ويضع الفواصل واضحة. وإن لم تكن معلنة، تاريخ هذا البلد دائما ما يترك مساحة للمفاجآت، وهو أقدر على الحرب، ولربما ينتظر شرارة محددة يأمل ويعمل أن يشعل بها معسكر العدوان. وعلى الله يتوكل اليمنيون. يخوض اليمن المواجهة بشتى الأشكال، وهو متوثب للتصدي للعدوان السعودي ورفض الجبهات. يراقب تطورات الميدان كيما يقر خطوته القادمة وينفذ خياره التالي. من العاصمة صنعاء، عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.
7: إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نواصل معكم هذه الفترة المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، ونحن معكم على الهواء مباشرة. ويسعدنا في هذه الأثناء أن نرحب بضيف عزيز معنا ينضم من العراق طبعا، أو هو عراقي، سينضم إلينا من بيروت، الباحث والمحلل السياسي الأستاذ العزيز كيان الأسدي. حياكم الله أستاذ كيان.
8: التحية لكم أخي الكريم ولجميع المستمعين الكرام، حياكم الله.
7: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، سعداء بأن تكونوا معنا. أدخل مباشرة معكم إلى تفاصيل هذا اللقاء، وأنتم من بيروت المقاومة، كيف تقرؤون كامتداد استراتيجي هذا المأزق غير المسبوق الذي يعيشه النظام السعودي اليوم بدءا من شلل مطاراته واشتعال منشآته وصولا إلى ارتباك مطابخه الإعلامية وفتحه وفتح فبركاته يعني فيما يتعلق بالسيطرة على باب المندب وبقية أيضا الانتصارات الوهمية التي يحاول من خلالها التغطية على مجازر المرتزقة.
8: نعم سيدي الكريم، السعودية هي كالشمعة التي تنير طريق الآخرين ولكنها هي تشتعل وتحترق. السعودية في مأزق حقيقي مقابل اليمن. السعودية الآن هي كمن يحترق من أجل غيرها، ومعلوم المشاريع السعودية وقضية محاربتها للقيادة اليمنية وللشعب اليمني معلوم جدا لمن يخدم هذا ولمن والمصلحة لمن. لا يخفى على الجميع أن لا مصلحة للسعودية بالدخول في هذا الصراع، ولكن المصلحة الأول والأخير هي المصلحة عائدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المشاريع الأمريكية في المنطقة، إلى النظرة التوسعية للكيان الصهيوني في المنطقة. فلذلك السعودية هي بشكل وبآخر تخدم هذه التطلعات، هي التطلعات الغربية الإسرائيلية إن صح القول. فلذلك هذه التطلعات في قتال اليمن، خاصة بعد أن ثبت وجود اليمن في قضية الإسناد وفي قضية الثبات على مواقفه من القضية المركزية ونصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المظلوم في كل الساحات.
7: نعم. طيب.
8: لذلك اتخاذ قرار القيادة السعودية بالذهاب باتجاه محاربة الجمهورية اليمنية هو كمن يشبه بعقاب الكيان الصهيوني لأهالي غزة بالدفاع عن مظلوميتهم. فلذلك هذا التشابه بين الكيان السعودي والكيان الصهيوني يأتي من هذا المنحى وفي هذا المسار لخدمة مصلحة واحدة ولخدمة مشترك واحد، ألا وهو حفظ الأمن القومي للكيان الصهيوني بالدفاع عن أمن الكيان من ناحية ضرب أقطاب محور المقاومة، ضرب الدول التي تشكل خطر على المشاريع الصهيونية والمشاريع الأمريكية في المنطقة. وبالتالي هذا العقاب الصهيوني ينفذ بأجندة سعودية، ينفذ بأجندة خليجية بشكل وبآخر، وبعض الدول هي تتكفل بعقاب من يعادي النظام الصهيوني، بعقاب من يعادي مشاريع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمن هذه الدول وعلى رأس هذه الدول هي السعودية.
7: نعم. طيب أستاذ، يعني وأنت الكاتب والباحث في الشأن السياسي ومدير مركز باب العمود لدراسات السياسة والاستراتيجية، أنتم تتابعون محاولات العدو السعودي للهروب للأمام، يعني ربما من خلال تعويله على بعض البلدان الإقليمية والإسلامية كتركيا وباكستان لمحاولة مواجهة اليمنيين. فبرأيكم هل سيستطيع ذلك، هل سيستطيع العدو السعودي أن ينجح في هذه المناورة، وهل الشعب التركي والشعب أيضا الباكستاني يدرك حقيقة المأزق الذي تحاول الأنظمة أن تدفعهم إليه من خلال مشاركتهم في العدوان على اليمن؟
8: سيد الكريم، التحالفات السابقة مع السعودية ليست بالمرة الأولى التي تدخل بتحالفات ضد اليمن. في عاصفة الحزم كان هنالك ما يقارب 17 دولة في التحالف مع السعودية لضرب اليمن، وفشل هذا التحالف. بعدها أخذنا تحالف حارس الازدهار وهو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تصنف بأنها أعظم جيش في العالم، لديها الترسانة العسكرية البحرية ولديها القدرة الجوية ولديها من القدرات العسكرية الفائقة.
7: نعم.
8: فهذا التحالف هو تحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة اليمن، فشل. فكيف بتحالف تقوده السعودية مع تركيا وباكستان أن ينجح في اليمن، رغم أن هذا التحالف عليه الكثير، يعني وفيه الكثير من الأحداث، مثلا تصريحات وزير الخارجية التركي إن أخذناها بعين الاعتبار، وهو يحاول أن يرسل رسائل بأن هذا التحالف هو بشكله الدفاعي وليس بشكله الهجوم.
7: نعم.
8: أي بمعنى بأنه بشكل وبآخر نحن لا نهاجم صنعاء بل سندافع عن الرياض. هذا لا تريده السعودية. السعودية في إعلانها للحرب يعني كانت تستخدم ورقة مرتزقة داخل اليمن، ومن ثم كانت تساند هذه المرتزقة بالذهاب بطلعات جوية، وبالتالي في إعلامها تقول بأن هذه الضربات هي لما يسمى بالحكومة الشرعية، أي هي حكومة الفنادق.
7: نعم.
8: فهذه المرة بعد أن دخلت السعودية بشكل مباشر في هذه الحرب وأعلنت أنها هي من نفذت العمليات على صنعاء بما يقارب كذا طائرة بالاشتراك مع التحالف، ومن ثم أن التحالف نفى بأنه هنالك طائرات تركية أو طائرات باكستانية نفذت، حتى وزير الخارجية التركي نفى وحتى الخارجية الباكستانية نفت بالمشاركة، ولكن بشكل وبآخر السعودي يريد القول بأن الخطر الحقيقي من قبل اليمن هو على السعودية.
7: نعم.
8: فلذلك التحالف هو بحماية المصالح السعودية وبرد الخطر عن السعودية، فيريد القول محمد بن سلمان بشكل وبآخر يا تركيا ويا باكستان أنا أمنت لكم مصالحكم فأمنوا لي مصالحي واهجموا معي على اليمن. لذلك حتى أن أخذنا مثلا الورقة السورية ومحاولة زج سوريا بقيادة الشرع في ملف اليمن، ومحاولة أنه استجلاب بعض المقاتلين من سوريا إلى اليمن، هذه الورقة هي تتم بشكل وبآخر لمصالح تركية سعودية. يعني بشكل وبآخر نستطيع القول بأن السعودي يوفر الدعم الكامل لحكومة الشرع بإدارة تركية، بالمقابل حكومة الشرع توفير ما يريده السعودي. السعودي لا يحتاج من الشرع أو من سوريا إلا الدعم بالمتطرفين، الدعم بالإرهاب، وهذا بشكل وبآخر يعني نستطيع أن نقول بأن المرتزقة داخل اليمن مع المرتزقة في سوريا بإمكانهم يستطيع يعني يعتقد السعودي بأن بإمكان هذه الجبهتين أن تحقق شيء في المعادلة في اليمن، وهو بالتأكيد واهم، لأنه بشكل وبآخر نستطيع القول بأن ورقة المرتزقة داخل اليمن فشلت وانتهت.
7: نعم.
8: يعني لا يستطيعون هؤلاء بمئة طائرة جوية وبضربات مكثفة استطاعوا أن يتقدموا كيلومترات بسيطة، ومن ثم بشويعات قليلة تم القضاء عليهم وانسحبوا بين قتيل وجريح. فكيف لهذه الورقة في أن تدعم بالمرتزقة من سوريا، تدعم بأي مرتزقة من باكستان ومن غيرها من الدول؟ هل هم أعرف بالطبيعة اليمنية بالأراضي اليمنية أكثر من ابن اليمن؟
7: صحيح.
8: أكيد بالتأكيد لا. لذلك هذه الورقة هي فاشلة من حيث المضمون وفاشلة منذ أولها، حتى وإن عول عليها السعودي وإن عول عليها الأمريكي وإن عول عليها التركي والباكستاني وغيره.
7: صحيح.
8: ولكن
7: نعم.
8: هي من ناحية المصالح السعودية هي فاشلة ولا تستطيع أن تحقق ما يصبو إليه محمد بن سلمان.
7: نعم. طيب سيد الكريم، أستاذ كيان الأسدي، اليوم ونحن في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، كما تابعتم ربما الشعب اليمني خرج بالملايين وأكد الثبات في خندق فلسطين رغم قسوة طبعا الظروف والحصار والعدوان، كيف تنظرون من موقعكم في محور المقاومة إلى هذا التكامل الفريد بين جبهة اليمن وجبهة الإسناد في مواجهة المشاريع الصهيونية؟
8: أنا شخصيا أرى بأن المظاهرات التي تقوم بها الذي يقوم بها الشعب اليمني هي إن لم تكن أشد وطأة على السعودي من الباليستي فهي ترافق الباليستي بالوطأة وبالقوة. يعني أستطيع القول بأن السعودي ينزعج كثيرا ويغضب كثيرا لمثل هذه المظاهرات في ظل القصف وفي ظل الحصار وفي ظل الظروف المأساوية التي أستطيع القول بأنها لا تقل عن ظروف أهالي غزة من شكل وبآخر من ناحية المجازر ومن ناحية الحصار وغيرها، ولكن هذا الشعب العملاق، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب الشريف إلى الآن هو ثابت على مواقفه. يعني نستطيع القول بأنه يرسل الرسائل بأن مهما كانت الجهة التي تقوم بحربها بالوكالة ضد اليمن، ولكن أنا بوصلتي هي ثابتة، العداء للأمريكي، العداء للصهيوني، العداء للإسرائيلي هو ثابت، مهما حاول السعودي وغير السعودي الباكستاني التركي أن يحرف بوصلة الصراع، لكن اليمن يصر على أن بوصلة الصراع لن تحرف بهذه الوسائل ولن تحرف بأيادي سعودية بأيادي خليجية، مهما قدمت القنوات الخليجية، مهما قدمت قناة الجزيرة والعربية والحرة وغيرها من وسائل الإعلام المأجورة لصالح السعودية وبشكل وبآخر لصالح الإسرائيلي ولصالح الأمريكي. هذه الورقة التي يزج فيها الأمريكي طبعا بالتأكيد بأن أنه ما يقومون به المستشارين الأمريكان اللي هم عددهم ما يقارب 200 داخل الرياض، هم من يوجهون بوصلة الصراع السعودية داخل اليمن، وهم من يقومون بتوجيه إعلامهم، بتوجيه مقاتليهم، بطريقة دفاعهم، بطريقة قتالهم، بطريقة صنع السرديات وصنع الروايات الكاذبة والزائف.
7: نعم.
8: اليمني يفشل كل هذه الأوراق. اليمني يصر على أن قضيتنا المركزية هي واحدة ولن تتغير مهما كانت الحرب ومهما تعددت الجبهات. نحن بالتأكيد نقاتل السعودي، ولكن السعودي هو وكيل للإسرائيلي، السعودي هو وكيل للسعودي، ولكن العداء للإسرائيلي لا يستطيع السعودي أن يمحيه بقضية فتح جبهة أخرى مثلا. لذلك السعودي النقطة الأساسية في حربه على اليمن هو محاولة إشغال جبهة اليمن، محاولة أن لم نقل بأنه يحاول القضاء على جبهة اليمن، فهو يحاول تضعيفها. تضعيف جبهة اليمن لمصلحة من؟ الصواريخ التي تنطلق من اليمن وتدك تل أبيب بنقطوية عالية بأهداف عالية وبسعة تدمير عالية، إن ضعفت فهي لمصلحة من؟ هل هي لمصلحة الرياض مثلا؟ هل الصواريخ الباليستية كانت تطلق في حرب الإسناد على الرياض وإلا على تل أبيب؟ من كان يقوم بإسقاط هذه الصواريخ هي حكومة الرياض، هي المملكة من كانت تقوم بإسقاط هذه الصواريخ. فلذلك القول بأن المملكة هي كانت خط الدفاع الأول من ناحية الصواريخ التي تنطلق من اليمن، فهي تخدم المشروع الصهيوني، لا بل تدافع عن المشروع الصهيوني، لا بل تقدم نفسها ضحية من أجل استمرار أمن الكيان وحفظ أمن الكيان وحفظ مصالح الكيان، حتى في قضية التطبيع، في قضية التطبيع السري، في قضية ضبط الإعلام الخليجي لمصالح القيادة الإسرائيلية والإدارة الإسرائيلية، حتى في باقي القضايا التي تزعج الكيان الصهيوني هي محرمة داخل الأراضي السعودية، هي محرمة داخل الإعلام السعودي، هي بالتأكيد محرمة داخل القيادة السعودية. هذا الاتجاه، هذا الانخراط الكامل للمشروع الصهيوني في المنطقة وتتبناه السعودية بشكل تام وبشكل علني وبشكل صريح.
7: نعم، وكل المؤشرات والمعطيات تؤكد ذلك أستاذ. يعني ننتقل إلى سؤال أخير معكم، وأنا أريد أن أستفيد من حضوركم معنا عبر أثير إذاعة آفاق FM. يعني مع إعلان صنعاء لقواعد ردع صارمة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، معادلة المثل، يعني العاصمة بالعاصمة، المطار بالمطار والحصار بالحصار، كيف تقرؤون تأثير هذا الصعود اليمني العسكري والسياسي على مستقبل يعني نقول المنطقة بكلها؟ يعني هل تعتقدون أن غطرسة العدو السعودي باتت تصطدم بجدار حقيقي يفرض عليها إنهاء عدوانها المفروض على اليمن منذ 2015؟ يعني يفرض عليها أن تنهي عدوانها وحصارها صاغرة؟
8: الانتقال اليمني بين المراحل، انتقال القيادة اليمنية بين المراحل من الحصار البحري إلى الحصار الجوي، إلى أنه يصل المرحلة بأنه لن تنزل طائرة مدنية في مطار الرياض إلا بأمر سعودي، إلا بأمر يمني عفوا، وأخذ الأمر من القيادة اليمنية واستثناء الحالات الإنسانية بإذن القيادة اليمنية. هذا الانتقال بين المراحل يدل على أنه القيادة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية لديها اليد الطولة في هذه الحرب ولديها السيطرة كاملة، وهي تفرض أوراقها. يعني نستطيع القول بأن اليمن يملك ورقة باب المندب حاليا، ويملك ورقة كل المصالح السعودية هي تحت مرمى النار، أرامكو وغير أرامكو، خط التصدير، خط شرق غرب السعودية، ومن هذا القبيل من الخطوط اللي موجودة داخل الأراضي السعودية. بينما تملك السعودية ورقة المرتزقة التي هي فشلت بشكل تام، وتملك ورقة أنه هنالك تهديد على الأماكن المقدسة، اليمني يريد قصف مكة ومن هذا القبيل.
7: نعم.
8: وهي أشبه برفع المصاحف، ولكن رفع المصاحف على رماح، ولكن هذه الدعايات وهذه السرديات التي يقدمها السعودي هي لن تنجيه من هذه الحرب، هو في ورطة حقيقية، ولكن التأكيد على أن هذه الورقة الحقيقية للإدارة السعودية. لا يملك السعودي، لا يملك القرار في شن هذه الحرب، وبالتأكيد هو لا يملك القرار بالانسحاب من هذه الحرب. أي بمعنى أريد القول بأن السعودي دخل بأوردر وبأوامر أمريكية إسرائيلية في هذه الحرب، وينسحب منها بأوامر أمريكية إسرائيلية.
7: نعم.
8: من يسحب محمد بن سلمان من هذه الحرب هو ترامب، متى ما تأذت مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، أو متى ما شعر ترامب بأن السعودية ذهبت إلى الحضيض، ذهبت إلى مستنقع لا يمكنها الخروج منه، سينادي في قضية المفاوضات وسيركض ويهرول مسرعا إلى المفاوضات، ربما بوساطة عمانية، ربما بوساطة أي إن كانت الوساطة. ولكن القول بأن مصلحة الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي الإسرائيلي هي مصلحة تغلب مصلحة الأمن القومي السعودي، يعني لا نستطيع القول بأن للسعودية أهداف أو للسعودية تطلعات أو للسعودية تحاول أن تدافع عن أمنها القومي، وأن هنالك خطر حقيقي في اليمن يضر بمصلحة الأمن القومي السعودي. لا، بالتأكيد لا، هنالك مصلحة أمريكية، هنالك مصالح صهيونية، هنالك مشروع توسعي صهيوني، مشروع إسرائيل الكبرى التي هي السعودية جزء من خارطة إسرائيل الكبرى، هي تعبد الطريق لهذا المشروع، يعني بشكل واضح وبشكل صريح هي تعبد الطريق لمشروع دولة إسرائيل الكبرى. فلذلك صاحب القرار بالانسحاب هو ترامب أكثر من محمد بن سلمان. أي بمعنى بأن القيادة السعودية، يعني حتى أن التقارير التي تتحدث عن ضعف الجيش السعودي تقوم بنشرها رويترز، يقوم بنشرها الصحف الأمريكية، تتحدث عن تغلغل العائلة الحاكمة داخل الجيش، تتحدث عن خوف من المؤسسة العسكرية لمحاولات انقلاب أو من هذا القبيل.
7: نعم.
8: هذا النظام متزعزع من الداخل، العائلة الحاكمة متصارعة فيما بينها، الكثير من القضايا السعودية التي هي من شأنها أن تؤدي بأن يذهب محمد بن سلمان إلى مفاوضات وإلى محاولة تهدئة الأوضاع ومحاولة خفض التصعيد، لكنه يذهب بالعكس تماما، يذهب بالاتجاه المعاكس لمصلحة السعودية تماما. هل من مصلحة الشعب السعودي أن تضرب أرامكو؟ بالتأكيد لا. يعني لو استطعت أن أقول بأن محمد بن سلمان يغلب مصالح الشعب السعودي على مصالح الشعب الأمريكي، لا بل أكثر على مصالح المستعمرين الإسرائيليين، لقلنا بأنه حاول أن يدافع على مشاريعه، على اقتصادياته داخل السعودية وغيرها، لكن لا، هو يفضل أن يعيش المستعمر الإسرائيلي بسلام أكثر من أن يفضل أن يعيش المواطن السعودي بأمان وبسلام. هو يفضل المستعمر الإسرائيلي على المواطن السعودي، يفضل المشاريع الأمريكية في المنطقة، لا بل هو يرى كرسيه، يرى العائلة الحاكمة، يرى سيطرة محمد بن سلمان على المملكة هي بوجوده أو بوجود الأمريكي داخل هذه المملكة. الأمريكي متغلغل بشكل وبآخر وبكل المؤسسات وبكل المواقع اقتصاديا عجيب، ومنذ بدايتها حتى لو عدنا إلى طريقة التكوين البريطانية، طريقة تجنيد آل سعود للمصالح الإسرائيلية، المصالح الصهيونية، نجدها وجدت هذا الكيان، هذا قرن الشيطان وجد لهذه المصالح التي يؤديها اليوم. السعودية خلقت لحربها ضد اليمن، السعودية خلقت للدفاع عن الكيان الصهيوني، خلقت لحفظ المشاريع الأمريكية في المنطقة.
7: نعم، وكانها بداية كانت الجندي البريطاني في المنطقة، والآن الجندي الأمريكي، وهذا ما يتضع عمليا في كل الأحداث التي تدخل فيها، ومن ضمنها في عدوانها على اليمن. شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز كيان الأسدي، الكاتب والباحث في الشأن السياسي ومدير مركز باب العمود للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا ضيفا عزيزا من بيروت. لكم كل الشكر والتحايا مني ومن كل المستمعين هنا في اليمن. أهلا وسهلا بكم،
8: شكرا لكم، تحية لكم ولهذا الشعب الكريم والعزيز، حياكم الله.
7: أهلا وسهلا بكم، شكرا، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرق ما أتأكل أيش.

0: في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
1: خير العمل.
2: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
2: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها؟ احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد واكتب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولا خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثا عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجانا بدلا من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
3: جاهزين جاهزين جاهزين
4: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر قطرة من دمعنا
5: العشر ما نبالي ولا كل الأعادي.
6: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نشكر ضيفنا كان معنا قبل قليل من بيروت الأستاذ كيان الأسدي، والآن سنستمع إلى تقرير يرصد أجواء الخروج الكبير الجماهيري في منطقتين حررتا حديثا من دنس العدوان والمرتزقة، والمشهد يبدو يعني مستغربا لمن لا يعرف حقيقة الواقع وحقيقة أيضا ما يدور فقط المتابع لوسائل إعلام العدو، من يحاول تقديم الصورة بما تخدم أو يخدم أجندته قد يبدو الأمر مستغربا. أبناء تلك المناطق كانت أو كانوا يضيقون درعا بالوصاية السعودية وبمن يوالون العدو السعودي، وبمجرد أن تنفست تلك المناطق الصعداء والحرية ومع أول اختبار، يعني إنجاز التعبير أن أقول بلغة الميدان، مع أول اختبار رأينا أبناء تلك المناطق تخرج وتلبي دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والصورة يعني أبلغ من كل الجمل التي قد تقال حول المشهد. فتحية

0: هنا نخص بالذكر كل يعني كل المناطق كل المناطق اليمنية، ونخص بالذكر تحديدا اخواننا الاعزاء في محافظة تعز، المديريات التي حررت حديثا منها مديرية الشمايتين التي خرجت اليوم بمسيرة ضخمة، مسيرة كبرى، خرج او برهن واكد ابناؤها انهم يعني يدركون حقيقة العدو ومساعي العدو. ايضا الشكر والتحية لابناء المخا، أبناء مدينة مديرية المخا خرجوا كذلك كما خرجوا خلال الأيام الماضية حينما دعوا إلى مسيرات جماهيرية تخرج تلبية لدعوة السيد القائد شأنها شأن بقية المناطق الحرة هنا في صنعاء وفي بقية المحافظات. فتحية لأبناء تلك المناطق وهم من قدموا صورة عملية ودرسا عمليا في واقع الواقع الميدان وبالصور التي صنعوها وبالصورة البديعة التي أيضا ترجموها في الواقع مدى ترحيبهم ومدى استبشارهم أيضا بقدوم القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالجيش اليمني الحر. فإذا كان التقرير جاهز طيب إذن هناك شواهد كثيرة حقيقة سبق وأن تحدثنا وأشرنا في أوقات سابقة إلى أن أبناء تلك المناطق رحبت واستبشرت وهللت وكبرت، ورأينا أبناء تلك المناطق يسابقون ويسارعون في استقبال وفي استضافة أبناء القوات المسلحة اليمنية ومجاهدي الجيش اليمني، وذلك إنما يعبر عن كيف كانوا يرزحون تحت وطأة الظلم والعدوان والحصار الحقيقي وكذلك الأزمات الخانقة التي كانت تستهدفهم في معيشتهم على امتداد 12 عام من المعاناة ومن الحصار. فتحية لأبناء تلك المناطق، وبإذن الله يعني نقول الأيام القادمة سواء الكلام هذا لهم ولبقية الأحرار في ربوع اليمن وفي المناطق الحرة إن شاء الله تنعم بما يليق بها، وهي من صبرت وبذلت وضحت وقدمت في سبيل الحرية وفي سبيل الاستقلال والخلاص من التبعية والخلاص من الوصاية السعودية. بإذن الله تتحرر اليمن، كل اليمن، ونسترد ثرواتنا، وينعم هذا الشعب بخيراته وبثرواته على مستوى المرتبات وعلى مستوى أيضا مختلف الخدمات التي حرص العدو السعودي أن يستخدمها كسلاح لاستهداف الشعب اليمني. بالتزامن مع ذلك يعني حقيقة ونحن نطالع ونتابع هذه خلال الساعات الماضية منذ صباح اليوم إلى الآن انتصارات يعني لا يمكن أمامها إلا أن نسجد والله العظيم أن نسجد حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى أن مكننا وأن أيدنا وأن نصرنا وأن يعني جعلنا ننكل بالعدو السعودي ومرتزقته وأدواته بهذا الشكل. نتابع مستمعينا وما يرد وما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي على لسان أبناء تلك المناطق أو على لسان المرتزقة نفسهم لكم أن تتخيلوا أحد يعني واحد صحفي شهير في الجنوب ممن يقول أنه جنوبي ويقول أنه من الانفصال وما إلى ذلك، يعني ممن مؤيدي وداعمي ما تسمى العمالقة وما تسمى القوات الجنوبية التي دفع بها النظام السعودي ومولها ودفعها إلى باب المندب يعني تنتحر لمحاولة استرداده ومحاولة استعادته ومحاولة إعادة احتلاله، وهو الحر من أصبح حرا حديثا بأيدي الجيش اليمني القوات المسلحة اليمنية. الصحفي هذا كتب وقال جملة أو يعني جملة تلخص حقيقة المشهد وما الذي حل بتلك القوات المشاركة في ذلك الزحف الفاشل في تلك المحاولة الفاشلة. كتب وقال لا يوجد بيت في شبوة وفي الضالع وفي عدن، بيت جنوبي لا يوجد فيه عزاء، ويتحدث عن اليوم وخسائر اليوم في مواجهة قواتنا المسلحة. فإذا حصيلة ثقيلة للزحف الفاشل في ذباب وفي الصبيحة التي حاول منها العدو ومرتزقته مسنودا بغارات يعني كثيفة وغارات عنيفة استهدفت ومشطت لهذا العدو الذي ما تسمى يعني الفرقة الأولى عمالقة ودرع الوطن وغيرها أيضا من المسميات والفصائل و يعني القوات التي شاركت في هذا الزحف الفاشل باتجاه مواقع القوات المسلحة اليمنية منذ ساعات الصباح الأولى منيو ومنيت تلك التشكيلات العسكرية متعددة الأسماء بخسائر كبيرة خسائر يعني لا يعني لا نجافي الحقيقة إن قلنا أن تلك الخسائر يعني غير مسبوقة حقيقة. نتحدث هنا على مستوى مقتل القيادات وعلى مستوى أيضا الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى. المعلومات الأولية وفق ما يتم ترديده ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرهم هم يتحدثون عن عدد القتلى كان لا قبل سويعات من الآن أكثر من 50 عنصر وما يزيد عن 80 جريح تفاوتت إصابتهم وجرى نقل أعداد كبيرة منهم على وجه السرعة إلى مستشفيات العربي والنور ومستشفى عبود العسكري في مدينة عدن. حصيلة القيادات المستهدفة خلال المحور ذاته أكدت المعلومات إصابة القيادي البارز المعدو علي حمادة الذي يشغل منصب ما يسمى رئيس عمليات الفرقة الأولى عمالقة أصيب إصابة خطيرة وإصابة بالغة إلى جانب مصرع وجرح عدد من المرافقين والعناصر الميدانية التي كانت برفقة طاقمه ويعني كلها تحت النار وبضربات مسددة من الجيش اليمني. فإذا هي محرقة ميدانية أفشلت تصعيدا سعوديا جديدا في باب المندب سنعود ونتحدث أكثر حول ذلك وفي تفاصيل هذه المحرقة الكبرى التي حاول من خلالها العدو السعودي أن يسيطر على باب المندب. نعود مستمعينا الآن إلى المديرية الشمايتين وإلى الحضور الجماهيري الكبير في هاتين المديريتين أو في هذه المديرية وكذلك في مدينة المخا التي حررتا حديثا من دنسي ومن ركسي العدوان ومرتزقتها. فنبدأ بالشمايتين.
1: بين الحق وبين الباطل
2: من قلب الحجرية وتحديدا من مديريات الشمايتين والمعافر والمواسط هتفت قلوب الأحرار قبل حناجرهم لفلسطين والأقصى في خروج شعبي جسد صدق الانتماء الذي حاولت تغييبه أدوات الصهيونية بدءا من مملكة قرن الشيطان وليس انتهاءا بمرتزقتها في الداخل اليمني عهدا جديدا من الحرية والكرامة والاستقلال وتأكيدا على توحيد الموقف في مواجهة كل ما يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
3: لمدة 12 عام فك الأسر على الحجرية وعادت إلى حضن الوطن وخلع عنها ثوب المهانة التي أراد العدو الصهيوني الأمريكي والسعودي الباساهية فلله الحمد والشكر.
4: وأهني الشعب الفلسطيني وإن شاء الله سيختلق الدم اليمني بالدم الفلسطيني عما قريب وإن شاء الله سيختلط طول حتى يتحرر القدس ونحرر مكة من أيادي بيت سعود.
5: لستوا وحدكم نحن معكم بكل من نستطيع عليه.
6: اليوم مديرية الشمايتين تعود إلى الواجهة من جديد وتضبط بوصلتها نحو القدس بعد 10 سنوات من محاولة الاحتلال وأدواته حرف هذه البوصلة.
7: نحن في صدد الجهاد في سبيل الله لتحرير القدس إن شاء الله.
8: وما حصل من دعم وإسناد من أبناء الشعب اليمني لإخواننا في فلسطين وفي غزة دليل على ذلك ولن نترككم مهما طال الزمن نحن معكم إلى أن نلقى الله.
2: وفي مشهد يجسد معاني الانتماء الوطني لم تقتصر رسائل المشاركين على الاحتفاء بما تحقق بل امتدت إلى الدعوة لرأب الصدع وجمع الشمل وحث المخدوعين على العودة إلى حضن الوطن والاستفادة من قرار العفو العام مؤكدين أن الوطن يتسع لجميع أبنائه.
9: أقسم بالله العظيم وهذه شهادة نحاسب بها أمام رب العالمين إنهم لم يؤذوا أحد وإن الإعلام المضلل ما هو إلا نتن وما هو إلا عميل وما هو إلا يريد مننا أن نقدر ونحو المفاهيم المغلوطة ونحو العدوان.
10: نوجه رسالتنا إلى الجمهور بمديرة الشمالتين بشكل عام، الالتفاف حول القيادة وحول الجيش وحول أنصار الله لمثابرة المسيرة وتصحيح الأوضاع.
11: ونقول لأعداء الله اليهود والنصارى وعملاء ترامب ونتنياهو، نقول لهم خسئتم وخبتم، وسوف ندخل بهذه الحشود ومشايخ مديرية المعاذر إلى أمريكا وإسرائيل بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: يا دول الإسلام الكبرى.
2: هكذا تقدم الحجرية نفسها بتاريخها الوطني وحضور أبنائها، تستعيد صوتها في الميادين لتؤكد أن الانتماء إلى الوطن والوقوف مع قضايا الأمة وفي مقدمتها القدس الشريف هو الامتداد الطبيعي لتاريخ من المواقف والتضحيات.
12: بعد عقد من محاولة التحريف والتزييف ومسخ الهوية اليمنية، ها هي الحجرية تعود اليوم وتضبط بوصلتها نحو القدس، ولسان حالها لبيك يا أقصى. من مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.

0: طيب أيضا المشهد ذاته يتكرر في مدينة حررت كذلك ومديريات حررتها حديثا الوازعية ومدينة البخاء. كان هناك أو فيها اليوم شهدتها خروج جماهيري كبير يؤشر أو يؤكد مدى تقبل أبناء تلك المناطق للوضع الجديد وما وكيف كانت أيضا يعني تتنكر أو وكيف كانت تبحث عن خلاص من ما كان يصيبها سابقا من جراء سيطرة فصائل العدوان. فنستمع إلى التقرير. إذا هو جاهز نستمع. عموما طيب جاهز إذا نستمع.
1: كأمواج البحر المتلاطمة على سواحلهم هاجت حشود أبناء المديريات الساحلية المحررة في ساحاتهم، استنهضوا فيها همم شبابهم وعزائم رجالهم للالتحام في معركة نصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والتصدي لتصعيد العدو السعودي. أبناء مديرية الوازعية يسجلون حضورهم في قلب المعركة المحتدمة مع المجرم السعودي وداعمه الأمريكي بخروج يدعم خيارات القائد وقواتهم المسلحة واصطفاف يحفظ لليمنيين بسط سيادتهم. أبناء مدينة المخا لم يكونوا بمنأى عن جرائم العدو السعودي لاثني عشر عاما، إنهم يستنشقون هواء التحرر من الاحتلال ويعبرون محنة خلفها العدو السعودي في مناطقهم، يخرجون في هذه المسيرة بعتادهم الحربي معلنين موقفا شجاعا وجريئا يمليه عليهم واجبهم الديني والإنساني في التصدي لتصعيد العدو السعودي.
2: أنا خرجنا اليوم تعبيرا إلى مساندة للجيش واللجان الشعبية، لأن احنا كنا الصيادين، احنا هنا مضطهدين وكان أماكن محظورة علينا ممنوع الصيد فيها، وكنا نازعين من 2017 حتى 2022، والآن الحمد لله الصيادين انعموا بالخير ويروحوا ويتحركوا أين ما كانوا، وإحنا نصرة لأنصارنا.
3: شوف هذه بلادنا وإحنا صادين فيها، ولا تواجد لأي بأي من الأراضي اليمين الموجودة الآن في المنطقة المخاء للعدو، الموجودين الآن هم أنصار الله، وهذا الصدق ولا كبر ضرر الموضوع. أما عن جرائم العدو، جرائم المدينة السكنية، جرائم واحدة اللي تم قتل العروس اللي فيها ما يزيد عن 70 فرد، وقتل المدينة السكنية اللي يزيد عن 160 فرد اللي قام قتلهم قبل العدوان بالطيران السعودي. يا أخي لم يسكت، من يسكت على دمه وعرضه وعرضه؟ من يسكت عن دمه ودماءه وعرضه؟ هل نسكت عن هذا العدوان؟ لا.
4: نحن أبناء مديرية المخاء خرجنا نصرة الأقصى، وإحنا صامدين صامدين صامود الجبع.
1: مسافات طويلة قطعها شعبنا اليمني حقق خلالها تقدما ملحوظا في ثباته وتماسكه وتطوير قدراته العسكرية. رهانات سعودية خاسرة وفشل متجدد على امتداد المسرح اليمني وسواحله الغربية. تاريخ هذا الشعب حافل بالبطولات وصنع التحولات، وفي مقدمتهم قبائل المديريات الساحلية. والخبر من أبناء مديرية المخا، ما ترون لا ما تسمعون. من مدينة المخا الساحلية، سمير المترب، المسيرة.

0: تحية لكل الأحرار، لكل الشرفاء، ولكل الواعين، لكل من يمتلكون الوعي والبصيرة ويعرفون جيدا من هو عدوهم. مستمعينا الأكارم، في محور آخر وفي موضوع آخر على مستوى العمليات اليمنية في العمق السعودي، وكي نفهم قواعد اللعبة الجديدة التي يفرضها يمن الحكمة والإيمان، اليوم دعونا نتأمل فقط معادلة الردع على الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة التي صاغتها القوات المسلحة اليمنية بدمائها وبتأييد أولا وأخيرا من الله سبحانه وتعالى. المعركة لم تعد كما يتوهم النظام السعودي ورعاته، وهو أنه طرف واحد فقط هو من يستطيع أن يستبيع يعني أراضي الطرف الآخر. العدو السعودي كان يعتقد بتفوقه العسكري أنه يستطيع أن يبقي الحصار قائما إلى ما لا نهاية. المعادلة الواقعية والميدانية تغيرت، القواعد باتت صريحة وواضحة ومكتوبة بالصواريخ البالستية وبالطيران المسير، وهي صنعاء مقابل الرياض، أي العاصمة مقابل العاصمة، المنشأة بالمنشأة، المطار بالمطار، المعسكر بالمعسكر، الميناء بالميناء، القيادة بالقيادة، وهكذا المثل. نحن نتخذ أو نمضي في هذه المعادلة بخطوات ثابتة وراسخة، هكذا تكون استراتيجية الردع المتكاملة الشاملة حين يستهدف العدو مطاراتنا وأعياننا. هنا يجب أن تتوقف حركة أو الحركة في مطار الرياض، في مطار خالد بالرياض، يجب أن تعلق الطائرات في أجوائها أو تعلق الرحلات، ويجب أن تعلق الطائرات في أرض المطار، يجب أن تشل الحركة الملاحية بالكامل، ويجب أن تلغى عشرات الرحلات. وحين يفرض العدو على شعبنا حصار يجد اسطوله ونفطه وموانه تحت الحصار المماثل، الحصار البحري والجوي الشامل، هكذا هي المعادلة. والقوات المسلحة اليمنية تحدثت في بيان سابق لها: نحن أعدينا العدة لمثل هذا اليوم، جاهزين لأن نقطع اليد السعودية ويد المعتدي التي تمتد إلى الأراضي اليمنية. عموما نستمع الآن إلى تقرير يتحدث عن شل الحركة وإلغاء الرحلات في المطارات السعودية بفعل الضربات والعمليات اليمنية. نتابع.
1: شلل شبه تام أصاب مطار خالد في الرياض الخميس نتيجة عمليات القوات المسلحة، بالتوازي مع تحذيرات متصاعدة لشركات الطيران العالمية من مخاطر استمرار رحلاتها عبر أجواء المملكة، وهو ما انعكس في إلغاء وتأجيل مئات الرحلات الجوية الدولية والداخلية، مع دعوات لا تتوقف من صنعاء بتجنب الأجواء السعودية. في هذا السياق أكد موقع فلايت رادر المتخصص في متابعة الملاحة الجوية تسجيل إلغاء نحو 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي خلال يوم واحد. وعلى إثر هذه التطورات أعلنت مجموعة لوفتهانزا الأوروبية التي تضم تحت مظلتها 8 شركات طيران إلى جانب الخطوط الجوية الفلبينية والخطوط الهندية إلغاء كافة رحلاتها المتجهة إلى السعودية، فيما اتخذت شركات أخرى مثل إنديغو والخطوط الجوية السنغافورية وشركات طيران هندية إضافية قرارات بتعليق الرحلات أو تأجيلها حتى إشعار آخر. امتدت التداعيات إلى الهيئة التنظيمية والمحافل الدولية، إذ أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي توصيات لشركات الطيران تفيد بعدم التحليق في قطاعات ومساحات محددة، كما وجهت منظمة أوبس جروب التي تضم قرابة 10,000 متخصص في مجال سلامة وخدمات الطيران وتتبادل تقارير تقييم المخاطر، تحذيرا صريحا لأعضائها يتضمن التوصية بعدم الطيران إلى السعودية في الوقت الراهن. وعلى الصعيد الدبلوماسي، جددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والهند وباكستان تحذيراتها لرعاياها المتواجدين داخل السعودية، داعية إياهم إلى الابتعاد عن المناطق المحيطة بالبنية التحتية النفطية والمنشآت العسكرية، كما نصحت بضرورة تجنب السفر غير الضروري إلى مناطق الرياض وعسير ونجران وجيزان واحتمال فرض قيود على المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية. وكان اللافت في التوجيهات الصادرة عن البعثات والسفارات الأجنبية لجوءها إلى فرض تشديد غير مسبوق يتعلق بالحظر الإعلامي والرقابة، حيث حثت رعاياها بشكل صارم على الامتناع عن تصوير أي أحداث أو تداول المقاطع والمعلومات ذات الصلة عبر المنصات الرقمية. ووصل هذا التوجيه إلى مستويات دقيقة بطلب السفارة الكندية من مواطنيها تجنب التفاعل أو وضع إعجابات على المنشورات المتعلقة بالتطورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تشابه يعزى إلى تعميم رسمي موجه للبعثات من وزارة الخارجية السعودية بهذا الشأن.
2: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذن هي مرحلة فرض القواعد بالمثل. على المعتدي السعودي أن يفهم أن زمن الوصاية قد انتهى وإلى غير الرجعة. على العدو السعودي المجرم أن يفهم أن استمرار عدوانه واستمرار حصاره لن يجلب له ولثرائه لن يجلب له إلا الخراب والتعطيل الشامل لمطاراته ومنشآته وشركاته وكل ما في المملكة التي يتباهى بها ويتباهى برؤية 2030، ونحن من كنا نشير ونلمح إلى ذلك في بداية الخطوات العملية في مطلع العام الهجري الجاري 1448 للهجرة. القاعدة واضحة والخطوات التي تتخذها العاصمة صنعاء واضحة: نصيحة ثم تحذير ثم إقامة حجة ثم تنفيذ ما وعدناهم به. هذه هي المعادلة التي نحن نمضي في سياقها. فلا يأتي يعني طرف من الأطراف فقط يديننا لأننا نستهدف المطارات السعودية ويصمون آذانهم ويضعون على عيونهم يعني أيديهم، نقول ما نقولش حاجة ثانية. حينما تستهدف المطارات اليمنية وحينما ترتكب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، نحن نقوم بواجبنا وبحقنا المشروع وحقنا الطبيعي في مواجهة هذا العدو الذي أثبت عمليا أنه جندي مجند وأداة في يد الصهيوني والأمريكي. اسمحوا لي أن أستقبل هذه المكالمة مستمعينا. مشاركة معنا 772-882-0888. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة وكل عام جمعة مباركة.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله على الجميع إن شاء الله بالخير والنصر.
1: لا معين مشاركة شعرية.
0: تفضل نسمعها.
1: قلت رحبي البنادق بحنقش والزباد، رحبي البنادق بحنقش والزباد، رحبي بمن جال الموت مرحب وحياه، وقل غنشانا يومكم يوم الجهاد، وبلغي كل حر يودعونه وضاع، اليوم يوم البذل مع رب العباد، وفي جنة الخلد تحصد ما جناح، اليوم السعودي يحشد بالعتاد وينبح ويتخل من بهله مثل مشاء، وجاء فرد الصوت وصح الكلب النجاد النجاد، هزم مسمع جميع الكون ياخذ ربكا، لامريكا واسرائيل ولا تركيا وزارني اباد، ولا بريطانيا ولا امارات او فرع يحقق مضطرات، اليمن يا غبي شعب عايش عناد، لا غربت ولا 70 بحرق المطفات، قصف يا شجعان المدارس وصالات الغرس والهداد، والان المملكه تشتعل نار بسبب غباء، اقسم يا ابو شفايف العمر لا تتحول لماد، ولا نجعلك تدور ما شعبنا انا، سيد يا عبد الملك سيد يا عبد الملك يا خير من قاد المسيره، اضرب بنا في البر ولا في سماء، انت لوشن على الخدف واحنا على ضغط الزراد، وجه لوجه نواجه الخصم ما نجي من قفاه، إذا بحب اغتنمنا سلحتهم الجداد، وإذا تقدم شعبنا حد المنا أسرارنا لكم أسرارك بلا شداد، قوة عندها تدري شعبنا صنعة بعيدة، اتأكد وأكاد ما تستطيع تتعرض توصلها وتفعل ما تبع، الرياض وصواريخ أنا قريبة ما في بعاد، توصل كل ما يبني تقدم نارنا الكرة لصالحنا الميار بلادي، إذا ضربنا ما تحارسهم قبل ما توصل الرماد، يا شعب هزمناهم في كل ميدان، نضع نجاد من الخوف ولا السلمان يشيش منها واسمه نتاع، إذا غزينا مننا ولو رابعنا طرادوا في كل ميدان، خلينا يشفى الدماء حذرناك يا ولا السلمان سيفنا حاد، ارحل واسلم من شعبنا راتك واسلم أذا، لكن تقول إن معك الصواريخ أنا مباد، شوف مبادات الفاشلة في ست غارات القبار، شعب اليمن تهور وعد العقاد، ودكتور ياكل كافر وهو للموت دواء، شعب اليمن مع غزة ما خرب العهد، واليوم في كل ساحة شاهد وضاء، والله لا نجعل عيشكم عيشة نكاد، وأي خاين يرفع راسه المجاهد رمى
0: الله،
1: يا ورعا سعود اصحاب الرجال، قد انت لصواريخ انا في كل جبهه حشا، يفهم الكلام ويرد الى وضع الرشاد، وما تمشي الكلب لا يدم عصا، يفهم من الهدف مرصود لا رابع رصاد، وانت جاهل درسنا جتنا حيدر الصعيدا، المملكه حالك والله سبحانه اراد، تحكي لي هذا البقال الخدير الشيخ هذا، لا تتوقع من امريكا على جمعك بمال، ولا تتوقع من اسرائيل تحميك وترجل عند بارجاء، لانت احارب كيف قوه شعب الحر الجواد وانت كلهم يا سعودي يا زنا. فاشل صواريخكم الجويه ومنظومات راد اجزا عن برد الصوت وعاد في هواء يا كل من باع الوطن اصحى وتذاع مال البلاد هنا غير نصيحه قبل ما ترجع شواء قوتك ما تدل على جرحاتي ومداد والله لو هرب وراه يا رجال الله وراه احنا نحذركم ابتعدوا عن السعود يا شد ابتعاد مش حالي يا رجال اخذ في الاخاء وجب علينا يا كل شاسع ننهي على الفساد حيا بتاع الموت يا رجال حيوا نبا اسأل الله في هذا الزمان الفساد لا نبيع الوطن لو اتسلنا من عجل نكسر رضا خسيت يرخصنا الايران وارخصنا الجراد ما كعنا سير رب الكون حالي في علا
0: الله
1: تواريخنا تواريخنا ضربات قوية تشفي الفؤاد ضربات كافية تخلي الجرم تسمع رواد لو يحشد الكفر كامل والجن يضحك حشاد نهتز شعري ولا واحد من الطالي خشاه يا دمى تضمد يا فرد مراد انتم مجموعة رخيصة من بنت ما كل محتاج باعكم في سوق المزاد ابخذ بمن باعكم ما غنه من شراء معك يا ابن بدر الدين نواجه تموت ولا قوم عاد وغرعون ننهي بالبحر ضربة عصا يا رجال العز جوه اليوم استعداد من تعز لا ذباب ولا المنطق ولا في مخاء اكتم برب الكون ما جلس غير الحاجزين القعاد ومن كان جاز نغزي على الثعبان جاء على الصفاء ومن كان جاز نغزي على الثعبان جاء على الصفاء السلام
0: صح الله لسانك شكرا جزيلا وما شاء الله تحية لك ولمن حولك أيضا من يستمعون هذه القصيدة عندك على الهواء مباشرة وعبر الإذاعة أيضا شكرا لك
1: الثانية راحبي
0: والله مشبه بالصوت ذكرني
1: أنا أيمن
0: أهلا يا أيمن بس كل يوم تطلع لنا برقم صح
1: لا هذا رقمي وهذا رقم أبي
0: ها شفت كيف يعني كنت تواصل بنا بابو إذن عن ثبت هذا الرقم إن شاء الله شكرا لك يا أيمن صح الله لسانك
1: بحضرك
0: شكرا في امان الله

0: ايضا استقبل هذه المكالمة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اهلا وسهلا.
1: لعندنا دوام قايدنا.
0: اهلا وسهلا بك. تفضل.
1: يا منزل القرآن يا رحمن يا الله يا رب البشر يا آلي الشان يا رحمن يا الله آلة الاتكال يا جيش الفنان غرد ومنظم أبيات الشعر قصيدة حقها برهان بن حمدان قالها قال اليوم جمعة يا أبو جبريل خرجنا تحت الأمر والتم والطاعة احتشدنا حرار بول وفال ساحات مليانة طعيدنا الحر عبد الخروج تبهر وشيخها الحر وكل مسؤول مع الله ومجاه طيب الحال وساعة الشاه القوة القوة كبيرة بالخروج تسرد شيخ البطل والأمن والأنصار ومجاهدين الرجال وأنا ولد حمدان أقول الحق وهذا هو الخبر ما غزه أبد نعلن ونسمع كل أصيبات انظر يا بن سلمان يا يهودي وشفنا وبصر افتع الشاشة وشاهدنا وشوف شعب اليمن لا زال أبو جبريل طلبنا للخروج جاءتنا الحر ابن الحر لبينا الطلب وخرجنا مسيرات بالبراءة زلزال والشعار صيحات لا معاني براءة حق مش مجبر الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة اليهود النصر للإسلام ضمبال آخر كلامه يا ابن سلمان يا أدول الخلف در نظام المملكة يا يهود نهاية غربت والارتحال نظام المادات للأطفال والنساء بغارات شر مؤثر الإجرام وسفك الدماء بالصورة ما هو هبال ولي من شعب الأنصار ما الله لا زال يأمر شعب صامد بقواته وبالله متكل حاليا الإرسال يرسل البالستي والمجنح والمسل
0: نعم
1: وصل نقول خلاص خلاص يا جهال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا. صح الله لسانك. شكرا في أمان الله.

اليوم مستمعينا الأعزاء هناك أنباء بل تصريح على لسان الدفاع المدني هنا في صنعاء يتحدث عن إخماد 4 حرائق اندلعت في منشآت مدنية في صنعاء جراء غارات العدو السعودي ليل الخميس الجمعة أي مساء أمس. الدفاع المدني يؤكد أنه تم إخماد الحرائق في مصنع الإنتاج البفك بمنطقة جولة عمران وآخر لتعبئة الملح بمنطقة جدر ومخزنا لمواد البناء في مديرية بن الحارث. الدفاع المدني يؤكد بأنه تم إخماد كذلك أو يشير إلى أنه تم إخماد الحرائق في مصنع للإسفنج في منطقة شملان بمديرية همدان بفعل العدوان السعودي. غارات العدو السعودي كما يقول الدفاع المدني تسببت في دمار كامل لأحد المصانع وفي أضرار مادية واسعة بالمصانع الأخرى ومحتوياتها ومعداتها. فإذا الدفاع المدني يؤكد مساء هذا اليوم في تصريح بأنه أخمد 4 حرائق اندلعت في منشآت مدنية في صنعاء جراء غارات العدو السعودي ليلة الخميس الجمعة في مصنع الإنتاج البفك في جولة عمران وآخر لتعبئة الملح بمنطقة جدر ومخزن لمواد البناء في مديرية بني الحارث وكذلك مصنع للإسفنج في منطقة شملان في مديرية همدان. كلها استهدفت بالغارات السعودية وتسببت هذه الغارات بدمار كامل لأحد المصانع وفي أضرار مادية واسعة بالمصانع الأخرى ومحتوياتها ومعداتها كما أفاد قبل قليل الدفاع المدني.

0: هذه المكالمة الأخيرة. بشير أهلا يا بشير.
1: يا مساء الخير والعزة والكرامة.
0: مساء الخير والنصر، حياك تفضل.
1: حياتي لكم جميع المستمعين، وأنا أقول لهؤلاء لهذا العدو الحقير، ابرقوا مهما ضربت فالله إن معنوياتنا فوق السعاد، لا خوف لا قلق لا خذلان، فلدينا ما اليوم ما نأخذ بحق فأر هذا الشعب اليمني المظلوم منكم يا خيال سعود. نعم. والقاد معظم المطار بالمطار والميناء بالميناء والمنشأة بالمنشأة، فنحن حربنا حرب شرف ليس مثل حربكم، تقتلون الأطفال والنساء. وتحياتي لجميع المستمعين والجميع المجاهدين المرابطين الذين يدافعون عن أرضهم وأرضهم ويضحون بدمائهم، ونطلب من أبناء شعبنا اليمني بالدعاء لأولئك الشرفاء في الساحل الذين يقاتلون ويحمون وطنهم ليلا ونهارا.
0: يلا شكرا لك.
1: ورطلب من سيدي عبد الملك بن بدر الدين، فنقول له يا سيدي صعد مهما صعد فوالله لديك شعب عظيم ولا يخذل ولا يذل ولا يركع إلا الله سبحانه وتعالى. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النعلة اليهود، النصر الإسلام.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا.

مسؤول في مطار صنعاء الدولي صرح للمسيرة بأن العدوان السعودي على مطار صنعاء عصر اليوم خلف شهيدين وجريحين من موظفيه. إذن عصر اليوم شن الطيران العدوان السعودي غارات على مطار صنعاء وخلف شهيدين وجريحين من موظفي المطار وفق ما أفاد وصرح مسؤول في مطار صنعاء الدولي. هذه الجرائم نؤكد للعدو أنها لن تزيدنا وتزيد القوات المسلحة اليمنية الإصرار على مواجهة العدوان وعلى استهداف العمق السعودي. موقع فلايت رادار أفاد مساء اليوم بارتفاع عدد الرحلات الجوية الملغاة في مطار خالد بالرياض إلى 156 رحلة منذ فجر اليوم وسط استمرار الاضطرابات والتوقفات أو الاضطرابات والتوقفات المتكررة في حركة طيران على مدار الساعة. طبعا ذلك جراء استمرار العمليات العسكرية اليمنية التي بطبيعة الحال وكما تشير المعطيات أنها لن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدواني ورفع الحصار. نقرأ الرسائل والمشاركات.

سنة حديد ونار ونفير واستنفار وحشود باستمرار ماضين في خط الجهاد لن نحيد عن مسارنا ولن نتراجع عن قرارنا مطالبنا واضحة إيقاف عدوانه ورفع حصاره إنهاء احتلاله رد الحقوق المنهوبة غير ذلك لم يرى إلا وقد مطاراته مغلقة وموانئه مدمرة والنيران تلتهم نفطه ولا عدوان إلا على الظالمين. تحياتي محمد محمد عولة، شكرا لك.

اذا رساله نحمدك يا رب على الانتصارات في جميع الجبهات هذا بفضل الله واتباع اعلام الهدى سيدي عبد الملك يحفظه الله وصمود احفاد الانصار وجه اخوان جيفري ابستين اخوكم عبد علي غالب غانم شكرا لك إذن السلام عليكم تحية لكم من نصر لجيشنا الباسل شكرا جزيلا طيب قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي أنا مجاهد في سبيل الله إن شاء الله ولكن أواجه إشكال

طيب تقريبا وصلنا إلى ختام هذه الفترة، فقدتنا تصريح نشير إليه جاء على لسان محافظ محافظة تعز، وتحدث المحافظ على وأعلن جاهزية الطرق المفتوحة والمؤمنة في عدد من مديريات المحافظة لتسهيل حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود، طبعا لأن العدو المرتزقة بيتحدثوا هذه الأيام على أننا نحاصر مدينة تعز، يعني من الأكل ومن الاحتياجات الأساسية. صحيح أنه هناك حصار على المرتزقة وعن من يتمترسون داخلها، لكن بالمجمل كل الاحتياجات الغذائية للمدينة تدخل دون أي عراقيل. عموما جاء على لسان محافظ تعز قال الطرق المؤمنة تشمل خدير، نقيل الصلو، العين، المواصد، والمخا، والوازعية، الكدحة، النشمة، بالمعافر، جميع الطرق المؤدية إلى جبل حبشي وطرق مديريتي شمايتين وسامع مفتوحة ومؤمنة أمام حركة المواطنين ووسائل النقل. شركة النفط بصنعاء تعلن جاهزيتها لإمداد جميع مديريات المحافظة بالبترول والديزل بالسعر الرسمي بما فيها مدينة تعز. قال بدأنا خلال اليومين الماضيين توفير الوقود لمديريات الحجرية وفرع شركة النفط جاهز لتغطية الاحتياج عبر طريق نجد قسيم والبيرين. المحافظ تعز قال البنك المركزي حدد نقاط استبدال العملة في المديريات المحررة ودعا التجار وشركات الصرافة إلى تقديم المبالغ المطلوب استبدالها، استبدال طبعا الجديد حق المرتزقة بالقديم الذي حقنا على أساس العملة الوطنية. محافظ تعز أيضا قال الطرق المؤدية إلى وسط مدينة تعز مفتوحة وآمنة من جانبنا، ونرفض قرار إغلاقها من قبل أدوات العدو السعودي في 2 أكتوبر. قال استمرار فتح طريق عدن، التربة، نجد، قسيم، بئر باشا، مدينة تعز قائم من جانبنا ونعمل على تسهيل الحركة وتأمينها. طريق الحوبان، القصر، الكامب، حوض الأشراف مفتوح من جانبنا وندعو العقلاء إلى المبادرة لفتحه من الطرف الآخر. وقال أيضا لا يصح أن تبقى الطرق الحيوية رهينة الخلافات والحسابات الضيقة على حساب معاناة المواطنين واحتياجاتهم الإنسانية. نؤكد استعدادنا لفتح أي طرق آمنة تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل وصول احتياجاتهم الأساسية. قال كذلك محافظ تعز ننسق مع مجموعة شركات هايل سعيد، أنعم، وغيرها من شركات المواد الغذائية لتوريد احتياجات المواطنين إلى مدينة تعز وبقية المديريات، مستعدون لتأمين وصول المواد الغذائية والتموينية من مخازن الشركات في الحديدة وعدن إلى جميع مناطق المحافظة من جانبنا. وقال أو دعا إلى تغليب المصلحة العامة ورأب الصدع وتضميد الجراح بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمواقف السياسية. فإذا هذه تصريحات جاءت على لسان محافظ تعز تؤكد وتشير وتفند بالأصح مزاعم المرتزقة بشأن الحصار. شكرا لكم مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، كنت معكم إعدادا وتقديما أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي، ونراكم إن شاء الله ونرقاكم وتصبحون على نصر، في أمان الله.

0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
1: تسلي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
3: لحظه انت رقمك 7-0؟
1: ايوه.
3: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-0 أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: سنين.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم،

0: الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النار وأوردها في أكثر من سياق وأتى لها بأكثر من دلالة. قال تعالى:
1: أفرأيتم النار

0: حكى الراغب في مفرداته أن النار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة. قال تعالى:
1: أفرأيتم النار التي تورون.
0: كما أن النار تقال للحرارة المجردة ولنار جهنم. قال تعالى:

وقد ذكر ذلك في غير موضع من القرآن. ويبين الله أن المنفق ماله رياء للناس يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون محتاجا إلى تلك الحسنات. فحال المنفق المرائي هو كحال من كان له مصدر دخل واحد ثم سلب منه ذلك المصدر في وقت حاجته إليه. يبين الله ذلك بقوله تعالى:

0: وظاهرة إعصار النار الوارد ذكرها في الآية هي ما توصل إليه العلم الحديث وأثبته، إذ يحدث هذا الإعصار نتيجة حدوث ظاهرة معقدة وظروف خاصة.
1: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح، قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه، وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله، ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما، ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارج للغاية، وأنه هو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري، وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولكان ولا، وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي حالات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرامة الشعب اليمني.

شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية. لا راسينك في الزمن هذا أعصاب ذر البذور، موقع يمن الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور. هذا جعل منه للاستعمار منية مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج كفاك العابت ومجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور. تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور. حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهده حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رآها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لابو عينين عور. هزايا راجل ما تنساش الجيوش المصرية كمان، واستذكر يمنا كم حفر ليهم أبور. متعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس ومحمد نجيب إعصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حالة مزرية، وين أنت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والغرور؟ أشوف ما لا ينحصر ذكره بصورة شعرية، الأحداث يزوب منها التعبير ويقش الشعور. البحر الأحمر بقى تدومه معركة تحريرية، ما قد شدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية، تحسن نتائجها لصالح شعب الحر الغيور. يا غارة الله وإيش بتجهز رجال البحرية، حاجات بتظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما أنا مسلم ملتزم بالسرية، لا ميت بخباري صدور بغيضها وش في صدور. عاصف وما أدراك يا للقوة التفجيرية، من هاي هيج البحر فوق البر بالماء والصخور. وعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرف أين الخط ويقيس الأمور. قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر لا تخاطفك جن البحور. في حين نلحظ بارجة في حدنا متهرية، ما قصدكم طوفان ذا يفرش لها الساحل زهور. عز الله الا لغم ينفت عارها للبرية، وتكون عبرة عابرة للكل يوم النشور. أمن الملاحة نشترط فيها الحلول الجذرية، ولا قرح ملطان بحري يجعل العالم يدور. ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضيرية، أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا نقصور. نقدر نركع والديكم بالفعالة القسرية، وجهدنا والله لولا رحمة العبد الشكور. ما ودنا نقطع طريق الباخرة المرية، هاو فهموا لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور. لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية، هي لأن الخر وعصابنا تشتد ودمانا تفور. أدنا تعدي بها يفجر معركة هستيرية، تدمر العالم وتقتل نص تعداد الذكور. وردنا مشروع حسب اللائحات الفطرية، نطق بها القرآن والتوراة ولسان الزبور. على مبادئ ثورية قانونية دستورية إيمانية إنسانية، هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية جماعة مملكة جمهورية، من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم والشرور. في آخرتها شعبنا أما يعيش بحرية، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.

0: الوادي إذا لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا هاي.
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل
7: خذ بنا،
8: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط. وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي. الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
7: الله. وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
8: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار، برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: أغفرك.
1: على السعودي أن يدرك جيداً أنه لا يمكن أبداً أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجر المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجرب.
2: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
3: تذهب الله يا
4: نقول لآل سلول، ونقول لمن والاهم من المرتزقة، إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقفوا الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس جديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحق جيوشكم، وأن نزلزل عروشكم، وأن ندك حصونكم، وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بين الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. بالروح بالتم نبتيك يا يمان.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

اليمن بلدة الله الطيبة سميت بالأرض السعيدة وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا ما حينا، ولو تقطعنا على إربا
4: أهلا معبود لله الوعد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
7: آلتنا إلى آل سلون،
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين،
12: على أتم الاستعداد
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

تفعيل العمليات الهجومية وتفعيل كل العمليات المساعدة على هزيمة العدو أو إفشال العدو في معارك معينة. هذه مسألة مهمة.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعد الشعب اليمني من بعد الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. رفع الإله على المآذن ذكره فأثار حبا في القلوب عظيما. أمر الإله المؤمنين بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، على إنبر الوعي والبصيرة آفاق إف إم على التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ حوارنا وحلقتنا وفقراتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: حياكم الله مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة وفي هذا اليوم المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها عام نصر وبركة بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم من الفقرة الأولى.
1: منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة. نناقش في هذه الفقرة موضوع خطبة الجمعة، الافتقار إلى الله عز وجل، وأيضا نعرج على طوفان الأقصى وأبرز الدروس الإيمانية من خلال هذه المناسبة، إضافة إلى جرائم النظام السعودي بحق اليمنيين. وسنتحدث عن مسؤوليتنا تجاه ما نتعرض له من ظلم وعدوان. نناقش هذه النقاط وغيرها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله، وأهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله بياكم أستاذنا العزيز.
0: أستاذ عبد الله، لا شك أن الإنسان بحاجة إلى من يسنده ويعتمد عليه. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في البداية أستاذ عبد الله، حقيقة الافتقار إلى الله تعالى، وأيضا كيف ينعكس هذا الافتقار على إيمان الإنسان، على ثباته في مواجهة الشدائد، على ما يواجهه أيضا من الأحداث الكبرى التي يتزلزل عند وجودها الكثير من الناس.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإنسان لابد أنه محتاج إلى قوة، لأن الإنسان ضعيف، فإذا كان الإنسان ضعيف فهو بحاجة إلى قوة، وهذه القوة لابد أن يأخذها من مصدرها. وأين تكمن مصدر هذه القوة العظيمة؟ لأن حياته مليئة، الإنسان الحياة مليئة بالأخطار، مليئة بالإنزلاقات، مليئة فيحتاج إلى من يعينه، فيحتاج إلى قوة خارقة، إلى قوة تعينه في كل حياته وأعماله. من أهم الصفات التي يجب أن يحملها الإنسان المؤمن هو الشعور، أن يكون عند الإنسان شعور بالافتقار إلى الله تعالى، والشعور الدائم بالحاجة إليه. وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تترسخ لدى كل مؤمن ومؤمنة. يعني لابد أن هذه الحقيقة أن يعني تكون مسلم بها، أنها تترسخ لدى كل مؤمن ومؤمنة، أنه بحاجة إلى الله وفقير إلى فضله وبحاجة إلى رحمته ورعايته وألطافه في كل الحالات والظروف. لأن هناك حالات سلبية قد يقع الإنسان فيها فينسى الله سبحانه وتعالى، وإذا نسي الله سبحانه وتعالى فالله قد حكى في محكم كتابه: نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا الله فتركهم. نعم. إذا من الخاسر؟ ليس الخاسر الله، فالخاسر الإنسان العبد الحقير إلى الله المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ليش يستغني عن الله؟ يعني قد يكفر الإنسان بنعم الله، قد لا يشكر نعم الله، قد لا يحمد الله على نعمه. ومن هو المتضرر؟ هل المتضرر الله؟ الله سبحانه وتعالى يشتي مننا، يعرضنا، يعني يعرضنا على الخير، على الفضل، على أنه يرفعك درجة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وسمى أنك تدعي الله، أنك تلتجئ إلى الله، أنك ما يعني تترك الله واللجوء إليه والدعاء له والاستعانة به والعبادة له وكل ذلك، سماه استكبار إذا تركت هذا كله.
0: صحيح.
2: والله سبحانه وتعالى قد حكى في محكم كتابه، قال لنا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لكن المؤمن مهما تنامت وكبرت قدراته وإمكانياته يبقى مستشعرا لفقره وضعفه وعجزه أمام الله سبحانه وتعالى. فلا يبطر إن اغتنى، ولا يغتر إن انتصر، ولا يكفر إن امتلك أي شيء، ولا ينسى الله مهما كان متمكنا ويبقى شعوره مليئا بهذه الآيات ومعانيها التي قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء
0: إلى
2: الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله. ومن أهم ما يعبر عن افتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وحاجته إلى الله هو الدعاء الذي يعد سلاح المؤمن. ولذلك عندما ننظر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف شبه الدعاء للمؤمن، قال: الدعاء مخ العبادة. ما معنى مخ العبادة؟ يعني اكتشف اليوم العلم الحديث يا أستاذنا العزيز يعني أن المخ وظيفته بيجدد الدم، بيجدد الدم كل شهر، يعني بيغسله وينظفه. تعرف أظن المرض التلاسيميا، ما هو ما هذا مرض التلاسيميا؟ إن ما عبش المخ هذا ما عب يعملش، ما عب ينظفش الدم، ما عب، ولذلك بيحتاج تغيير دمه كل شهر، وإذا ما غيرش دم يموت. يعني عبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا المخ، عن هذا الدعاء، بأنه مخ العبادة. يعني أنت بحاجة إلى هذا الدعاء الذي هو مرتهن يعني بحياتك، مرتهن بواقع عملك، مرتهن بكل شيء. إذن الكل في هذه الحياة الدنيا فقير إلى الله ومحتاج إلى الله، يعني محتاج إلى رعايته وألطافه. لكن الفرق كبير بين مؤمن يدعو الله وآخر ينسى الله، مش فرق كبير؟
0: صحيح. هنا أستاذ عبد الله، ونحن نتحدث عن الافتقار إلى الله عز وجل، ومثل ما ذكرت أننا بحاجة إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الغنى والانتصارات وأيضا نحن بحاجة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات الشدة وأوقات تأخر النصر إلى آخر ذلك. وهنا نعرج أستاذ عبد الله على ذكرى طوفان الأقصى، الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى، ونتذكر أولئك الفتية وأولئك الرجال والثلة الذين برزوا من مضاجعهم وهم مفتقرون إلى الله عز وجل لمواجهة العدو الصهيوني. البعض الآن قد يقول: ما الذي حققه طوفان الأقصى، وما الذي فعله أولئك المجاهدون غير الدمار لأهلهم ولأسرهم ولبيوتهم ولمنازلهم ولمدنهم وكذلك لكل من ساندهم؟ هنا أستاذ عبد الله سؤال مهم جدا: بعد 3 سنوات، ما أبرز الدروس الإيمانية التي كشفتها لنا هذه المعركة، وما الذي ينبغي أن تستحضره الأمة أيضا من معاني الثقة والافتقار إلى الله عز وجل والصبر والثبات؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستاذنا العزيز، طوفان الأقصى، وما أدراك ما طوفان الأقصى؟ 7 أكتوبر، يعني يعد، أنا بظن بل أعتقد أنه يعني تحول كبير في واقع الأمة. والأمة الإسلامية إذا هي بتعقل وإذا عندها يعني استراتيجية ونظرة ثاقبة وتقرأ، يعني تقرأ الواقع يعني كما ينبغي أن تقرأه قراءة قرآنية، إنها تستغل 7 أكتوبر. ولو كانت استغلتها من قبل 2 سنين لكان الوضع اليوم مختلف تماما، لكنهم تركوا هذه القضية وتركوا فلسطين وغزة وقاموا هذه الثلة المؤمنة يعني المثابرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم قرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وإن فإنما يجاهد لنفسه،
0: ومن
2: جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وإن تكرهوا شيئا
0: فهو خير لكم،
2: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالناس صح انهم بيهربوا من القتل والقتال، ويحبوا انهم يجلسوا بين اهاليهم في مزارعهم عند اسرهم، لكن هذه الثلة المؤمنة التي يعني عشقت الجهاد والاستشهاد في سبيل الله لم يرضوا بالظلم ولا بالغطرسة والكبرياء الصهيوني الامريكي الذي يعني نالت جرائمه وعدوانه كل يعني أهلكوا كل حرث ونسل في هذه الدنيا، لم يبقوا يعني معيشة في فلسطين، في أرض فلسطين أرض المقدسة، لم يعني يجعلوا هناك حياة إلا ونقصوها وجعلوها يعني جحيما على أهل فلسطين. وهذا يعني ليس مستغربا أن يكون هناك 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى. لماذا؟ لأنهم خرجوا من يعني من من من عيشة مأساوية، من واقع مأساوي إلى أبعد حد. فيعني كان من الضروري أن يكون طوفان الأقصى، كان من الضروري أن يحدث هذا اليوم الذي حول المعركة. وكان هناك دراسات، يعرف كلهم، كان هناك دراسات واكتشفتها مخابرات يعني المقاومة بأن هناك دراسات سيكون بعد 7 أكتوبر أو قبل 7 أكتوبر بيومين، بعد 7 أكتوبر بيومين اجتياح لغزة، وأن تكون غزة أرض للسياحة الإسرائيلي والأمريكي واستثمارها وغير ذلك. لكنهم بادروا، لابد للمؤمن أن يكون عندهم بادرة. وهؤلاء الذي قاموا ب7 أكتوبر من المجاهدين المؤمنين يعني قاموا بدور وتحول كبير في واقع هذه الأمة. ولذلك قال الشهيد الكبير والعظيم يحيى السنوار: سنجعلك يا نتنياهو تلعن اليوم الذي ولدت فيه.
0: نعم، وجه البوصلة إلى
2: الله، ووجه البوصلة إلى يعني عداء لهذا القطرسة الصهيونية. ولذلك واقع عندما ننظر للطوفان الأقصى حول الدراسة الصهيونية الذي كانوا يعني يرسمونها وخططهم تحولت إلى يعني رماد، تحولت إلى لا شيء، تحولت إلى صعوبة وإلى سد منيع أمام تنفيذ مخططاتهم الكبيرة الصهيونية. فإذن هؤلاء المؤمنون توكلوا على الله وجاهدوا وصبروا ونالوا كل النصر من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. يعني لم يكترثوا بالتهديدات الإسرائيلية ولا بالأمريكية ولا بالعالمية ولا بالبريطانية ولا بالأوروبية ولا بكل من اجتمع عليهم من العالم بأكمله، لم يكترثوا بذلك وتمسكوا بقول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنالوا ذلك الصبر وتلك المصابرة وتلك المرابطة، لأنهم انطلقوا من منطلق قرآني من قول الله سبحانه وتعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكانوا نعم الفلاح ونعم النصر لديهم، وكان حليفهم النصر، وكان حليفهم التأييد، وكان حليفهم الثبات، وكان حليفهم الجهاد والاستبسال وتمريغ أنوف الصهاينة المتقطرصين. فرجعوا بكل إمكانياتهم وقوتهم وعتادهم وما يمتلكون من الترسانة الكبيرة والعظيمة، رجعوا منكسين رؤوسهم أمام ثلة مؤمنة قليلة إلى أبعد الحدود. هذا إن دل على شيء إنما يدل على ثبات، على إيمان، على صبر، على مثابرة، على تواني، على استبسال، على تضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، على جهاد وجلاد واستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لينالوا شرف الدنيا والآخرة. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. لأنهم نالوا إحدى الحسنيين، هؤلاء الثلة المؤمنة الذي تحول يوم 7 أكتوبر طوفان الأقصى إلى فرصة للمسلمين، لكنهم وللأسف الشديد حولوا هذه الفرصة إلى قصة، وتأخر ما تأخر مما نحن فيه من المؤامرة الكبيرة على شعوب أمتنا العربية والإسلامية بسبب تأخر هؤلاء الذين لم يغتنموا الفرص ويكونوا مبادرون في سبيل الله.
0: وهذا من أهم ما نستفيده أستاذ عبد الله، أن الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر وأن يثبت وأن يستعين بالله عز وجل على في مثل هذه التحديات، والله سبحانه وتعالى سيؤيده، سينصره، سيعينه، سيحقق له أيضا المكاسب الدنيوية والأخروية، كما حقق لأولئك الثلة بأن أعادوا للأمة مجدها وهيبتها بعد أن ضاع المجد وضاعت الهيبة، وبعد أن مرغ المسلمون في مرغهم اليهود والنصارى في مرغوا أنوفهم في التراب، بعد أن أسقطوا مشروع الإسلام عادت هذه الثلة لتحيي الإسلام من جديد بالجهاد في سبيل الله والاستشهاد. مستمعينا الأعزاء، الآن نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال بقية الفقرة.

0: من لم يدرك حلقتنا نحن نناقش معكم في هذه الفقرة فقرة منبر الجمعة، موضوع خطبة الجمعة مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد وحياكم الله.
1: الله يحييكم ويبقيكم معافاكم الله.
0: أستاذ عبد الله، لا ننسى أيضا ما الجرائم الصهيونية التي نفذها الصهاينة في غزة، في لبنان، في اليمن، في الجمهورية الإسلامية، في إيران، في غير ذلك من الدول، وأيضا هنالك امتداد لهذه الجرائم وهي جرائم النظام السعودي، نظام قرن الشيطان بحق اليمنيين بعدوانه الذي اعتدى به على اليمن في العام 2015، وأيضا الجرائم الممتدة إلى يومنا هذا. أستاذ عبد الله، أبرز الجرائم وصور الجرائم السعودية على اليمن وأيضا أثارها التي لا تزال ماثلة إلى يومنا هذا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. قبل ذلك يا أستاذنا العزيز، نعرف منهم أولا أعداءنا، أعداء أولا هم أعداء لله. كيف تتوقع من شخص هو عدو لله سبحانه وتعالى سيكون عدوا بلا شك لعباده المؤمنين ولا المستضعفين في الأرض؟ هم أعداء للقيم والمبادئ الإلهية، لم يمتثلوا لا للمبادئ الإلهية، لا للتوجيهات الإلهية، لا للكتب المقدسة، لا للأخلاق، لا للقيم، لا للإنسانية، لأنهم أولياء الشيطان. لكن أولياء الشيطان هم ضعاف مدحورين إن شاء الله، لأن كل أمنياتهم وطموحاتهم بالنصر دافعها غرور، غرور شيطاني، غرور وكبرياء وغطرسة. والله سبحانه وتعالى قد تحدث عنهم وعن أخلاقهم وعن يعني مكرهم ومكر الشيطان الرجيم الذي هم بي يعني يكون مثل ما تقول قدوتهم. الله سبحانه وتعالى قال عن الشيطان الرجيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لذلك نجد أعمالهم أعمالا شيطانية تتشابه مع أعمال أولئك المجرمين، يعني من زمرة أبستين وغيره، وهذا الجرائم الإسرائيلية الأمريكية المرتبطة بالسعودية هي سواء، يعني نجدها جرائم يندى لها الجبين في كل بقاع الأرض في كل الدنيا. هم ضد الإنسانية بأكملها، ليس إلا ضد المسلمين فقط.
0: صحيح.
1: ولذلك تجد تصرفاتهم مع الأسرى، مع الشهداء، كيف هم بذلك تخلوا عن الدين، عن قيمه، عن مبادئه، بل تخلوا عن أخلاق العروبة، عن أخلاق العرب. ليش؟ لأنهم بيمتثلوا لجزيرة أبستين ولإسرائيل ولأمريكا وللسعوديين. يعني تجد تشابه كبير في جرائمهم، في جرائم السعوديين والإسرائيليين والأمريكيين. هذا إذا لم يكن قد أفاقوهم في التفنن في التعذيب، لأنهم هي المملكة الداعشية المربية لداعش وأذناب داعش. تخيل يا أستاذنا العزيز أن شعبنا اليمني العزيز مش هو من اليوم بس بيعاني من هذا النظام الكافر. أنا أظن أنه كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قالوا: من يتولهم منكم فإنه منهم. لأنهم تولوا جزيرة أبستين، تولوا إسرائيل، تولوا أمريكا، تولوا اليهود والنصارى.
0: صحيح.
1: بنص القرآن ليس بنصنا، هم بيقولوا لنا يعني بيجدون فوق المنابر عندما يعني نتكلم بلهجة حادة ولا بلهجة خشنة، بيقولوا لنا هذه لهجة فيها سب للمسلمين، فيها سب للدول. قلنا لهم: هذا ليس منا، هذا بنص القرآن ونص السنة. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقول لنا: ما من سمع يا لله يا للمسلمين من المسلمين يقول يا لله يا للمسلمين ولم يجبه فليس من المسلمين. إذن هذا بنص رسول الله قال لنا أنه مش مسلم. هذا كذلك قال لنا الله سبحانه وتعالى: من يتولهم منكم فإنه منهم. لأنهم يسارعون فيهم، لأنهم منافقين بيسارعوا في أعداء الله، في أعداء الدين، في مخططاتهم، في تنفيذ مخططاتهم، في كل ما يرغبون فيه يسعون لخدمتهم خدمة كبيرة. كيف نقول إنهم مسلمين؟ حاشا الله. لأنهم بيتفننوا، تخيل إنهم بيتفننوا. عانى شعبنا اليمني العزيز أكثر من خمسة الظاهر
0: عقود.
1: نعم. أكثر من 5 عقود وهو بيعاني من هذا الشعب والنظام الجائر الكبير، ولا زال إلى اليوم. حتى عندما دخلوا اليمن، عندما قاموا مع الأنظمة السابقة مثلا، ليس لسواد عيونهم وإنما مثل ما يقولوا يركبوا على يعني يشلوا الشيء، يأخذوا هذا، يأخذوا الثورة مثلا، يستحوذوا عليها، ينفذوا مخططاتهم خدمة لأمريكا وإسرائيل، لأنهم يعلمون من هذا الشعب بأنه إذا استقل وكان في استقلالية وكان في استغناء وكان في حرية واستقلال وفي، لأنه يمتلك ثروات وخيرات كبيرة وعظيمة، وهم يشتوا الشعب اليمني ينعم بهذه الثروات وهذه الخيرات وهذه الأخلاق والمبادئ وينشرها في واقعه المجتمعي والقبلي. ما يشتوا اليمن إلا يكون تابع لهم وحديقة خلفية لهم، يأتمر بأمرهم وينتهي بنهيهم ويفعل له، ويريد حكاما ووزراء ورؤساء يعني يسمعوهم، يكونوا سماعون لهم، يكونوا تحت يعني امتثال أمرهم ورغبتهم وما وتحت قرارهم فقط. فإذا رأوا أنهم خرجوا عن هذا الشيء سعوا للحرب إعلاميا فكريا سياسيا، وفعلا سعوا لها، وهذا الشعب يعاني إلى اليوم، يعاني في جرائم هذا النظام. وبستعجب أنا لهذا النظام والله، إنه يعني كبر إلى أبعد الحدود، وربما أن الله سبحانه وتعالى أراد هلاكه وأراد زواله بهذا الكبرياء والغطرسة، لأنه لم يعرف بأس اليماني، لم يعرف حلم اليمانيين، قال اتقوا الحليمة إذا غضب، فهم لم يعرفوا يعني شهامة وشرف وقدر وعنفوان هذا الشعب اليمني. فعندما نجد الجرائم، تخيل مين قد قلنا أكثر من 5 عقود إلى اليوم، وعاد من بعد 2015، يعني انظر إلى جرائمهم في الصالة الكبرى، في الأسواق، في المساجد، في التفخيخات، التفجيرات، في الحشحوش، في بادر، في مثلا على الجنود في 70، في العلوفي، في كل مناطق الذي حصل فيها هذا التفجير وهذا التفخيخ وهذا القصف وهذا الكذا، من ينجي؟ هو من النظام السعودي المتبني لهذه الغطرسة، المتبني لهذا الإجرام الكافر، المتبني للدعشنة التي تنشرها في العالم الإسلامي والعربي. فالعالم، ليس الشعب اليمني فقط، العالم يتجرع مرارة هذا النظام. فلا بد على المسلمين وعلى الأمة الأحرار في العالم بأكمله أن يسعوا لزوال هذه الغدة. احنا بنقول ان الغدة السرطانية هي إسرائيل، لكنها الحامي لإسرائيل هي السعودية، الحامي والجدار الكبير والمنيع لإسرائيل هي السعودية. وأنا سأقول لكم من هذا المنبر يا أخي العزيز، إذا هلكت السعودية ستهلك إسرائيل بعدها مباشرة بإذن الله، وستعلمون ذلك عما قريب عندما نمرغ أنوف آل سعود وكبرياءهم وغطرستهم في هذه الآونة الأخيرة بما أكثر الفساد في هذه الأرض وطغوا فيها الفساد. وإن شاء الله أننا نصب عليهم صوت عذاب من عند الله ومن عند هؤلاء الأحرار اليمانيون الذين لا يرضون بالظلم ولا بالخنوع والخضوع لهؤلاء أبناء جزيرة أبستي
0: بإذن الله عز وجل. وأمام هذه الجرائم أستاذ عبد الله التي يفعلها ويرتكبها النظام السعودي بحق اليمنيين، يبرز أمامنا تبرز مسؤولية اليمنيين والأمة أيضا تجاه ما نتعرض له من ظلم وعدوان. مسؤولية اليمنيين اليوم الأستاذ عبد الله، والدروس التي يجب أن نستخلصها من سنوات العدوان السعودي على بلدنا واستمرار العدو السعودي إلى اليوم في الحصار وارتكاب الجرائم.
1: لو نظرنا يا أستاذنا العزيز، ما بش معاهم أهداف عندما نجد السعودية وهذا النظام الكافر المتبجح المتغطرس الذي يقتله إن شاء الله كبرياؤه، يعني من أهدافهم عندما نجدها من 2015 ما تجد من أهدافهم إلا أسواق، مدارس، مستشفيات، جسور، سجون، منشآت، ضحايا، أطفال، نساء، مرضى، طلاب، كل ذلك ليس غريبا على أولئك الذين حرصوا على قتل الشعب اليمني على مدى 12 عاما بكل وسيلة، ومنذ بداية التصعيد هناك عشرات الغارات، يعني نسمعها يوميا، الغارات يوميا، عشرات الشهداء والجرحى، لم يسلم منه حتى مستشفى 70 في صنعاء الذي يرقد فيه عشرات المرضى من النساء والأطفال، لأنه عدو مجرم يحرص على قتل الشعب اليمني بما يستطيع، فهو يقتل المرضى في الشعب اليمني بالحصار، يمنع دخول الدواء لهم، يمنع خروجهم للعلاج في الخارج، ثم في الأخير يحرص على قتلهم في المستشفيات التي تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات. جرائمه في تلك تذكرنا بجريمة الصالة الكبرى كما قلنا سابقا في مثل هذه الأيام، وجريمة مستشفى العرضي، والمئات من إجرامه التي سودت صفحته التاريخية وجعلته محط سخط الله وغضبه، وإن شاء الله عما قريب هذا الشعب اليمني سينال حقه الشرعي في القصاص من كل المجرمين المتآمرين عليه بكل إجرام وخبث وفساد. عدونا هكذا حاله، يعني تستعجب لها، عندهم رقص مجون فساد في بلاد الحرمين، قتل للشعب اليمني، خيانة، مؤامرات على الشعب الفلسطيني، مؤامرات وفتن بين الشعوب الأمة، تسخير للدين ولعلماء السوء لتبرير جرائمه، فتاوى تضليل تكفير للشعب اليمني، لم يصدروا فتوى بكفر. وهذا تستعجب له، أنت عندما تنظر صدق ما تجد ولا عالم يصدر فتوى واحدة لأجل فلسطين أو لأجل المقاومة أو لأجل يعني أمتنا العربية والإسلامية أبدا، لما تجدهم لا يوجهون أبواقهم إلا اتجاه المؤمنين والمسلمين في هذه المعمورة.
0: إذا ما مسؤوليتنا أمام هذه الجرائم؟
1: أيوة، مسؤوليتنا إذا قلنا وعرفنا هذا ما يسعى إليه هذا النظام السعودي، مسؤوليتنا كبيرة وعظيمة جدا اتجاههم، بأننا نسعى جاهدين لإعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيله. ليس هناك مخرج أستاذنا العزيز إلا أن نجاهدهم، إلا أن نخضعهم ونركعهم بقوة الله وبمعونة الله وبتوفيق الله وبوعد الله الصادق الذي قال في محكم كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمسؤوليتنا التوعية، نوعي الأمة الإسلامية والعربية، مع أنهم قد عرفوا هذا النظام، ونعلمهم بأن هذا النظام لا يريد الخير لهذا الشعب اليمني، ونقول لكل أمتنا العربية والإسلامية واليمنية بالأخص بأن هذا النظام يجب زواله، يجب هذه الغدة السرطانية الحامية للسرطان الكبير والخبيث لابد من زواله، ومسؤوليتنا كبيرة، سواء كان في فوق المنبر بالتوعية، سواء كان في الساحة في المعركة بالجهاد في سبيل الله، في الاستنفار، في طوفان الأقصى، في المشاركة في طوفان يعني الذي بيفعلوها من التدريبات واللياقه في لاجل طوفان الاقصى، يعني نلتحق بهذه الدورات، نعد انفسنا اعداد كبير كما قال الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمسؤوليه هذه الامه وخاصه الثله المؤمنه التي تؤمن بالله وتؤمن بوعد الله وبنصره وتأييده بأن تعد نفسها على أرقى مستوى، سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو عسكريا أو ثقافيا أو صناعيا، في كل المجالات يجب أن نعد لهؤلاء، الذي إن شاء الله بوعد الله قد أخبرنا بأننا ننتصر عليهم وأن نمرغ أنوفهم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يمن الإيمان والحكمة سيكون نفس الرحمن من قبل اليمن، إن شاء الله سيكون هذا النفس الذي يتنفس للأحرار في العالم بأكمله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفتن والزلازل والمحن ستكون من قبل قرن الشيطان من نجد، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطلع قرن الشيطان منها هنا تظهر الزلازل والمحن والفتن، وفعلا شاهدها.

0: الله في الواقع، نعم، في الواقع العملي اليوم وما نراه اليوم، نعم. كيف يعني نرى عويل أذناب اليهود والنصارى، آل سعود وآل يهود، هم تسمية واحدة.
1: نعم، وسيثبت اليمنيون اليوم بخروجهم في ميدان السبعين وأيضا في بقية الساحات في جميع المحافظات المحررة في مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو. ستخرج الحشود وسيخرج الملايين من أبناء شعبنا في ميدان السبعين عصر اليوم الجمعة وكذلك في بقية ساحات المحافظة،
0: يعني بعد صلاة الجمعة.
1: نعم، عصرا بعد صلاة الجمعة. الأستاذ عبد الله محمود عبيد، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، بارك الله فيكم وكتب الله وأجركم ونفع بكم.
0: شكرا لكم.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات للتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: حياكم الله مستمعين الأعزاء من جديد في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. الآن نذهب وإياكم مستمعين الأعزاء إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
6: ومضة معرفية.
5: رحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الثانية من برنامج ملتقى الخطباء ومضة معرفية. في هذه الومضة سنستمع للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ويتحدث في الذكرى الثالثة للطوفان الأقصى. نستمع إليه وكتب الله أجركم.
7: في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، نتوقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. توقف عندها لاستلهام الدروس والعبر والتقييم لواقع الأمة والتذكير لأنفسنا وللأمة من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، والموقف من العدو الذي هو عدو للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، عدو لأمتنا جميعا، العدو الصهيوني. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها و وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي نفذها الشعب الفلسطيني، ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني، وكانت عملية ناجحة قوية محكمة متقنة ذات فاعلية عالية وتأثير كبير، هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة. ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه، لأنه كان في موقف اهتزاز كبير جدا واضطراب واضح، وكان تأثير العملية على واقعه العسكري والأمني والسياسي تأثيرا كبيرا، حالة الاضطراب الكبير والفزع الهائل والحالة التي اتجه أولئك في الغرب أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المقدمة، اتجهوا من واقع الشعور بمدى تأثير تلك العملية على العدو ومدى حالة الاهتزاز الكبير في واقعه والاضطراب الكبير والتأثير البليغ للعملية. العملية بذلك المستوى بتلك النقلة بذلك الأداء الكبير بتلك الفعالية العالية أتاحت فرصة لأمتنا الإسلامية بشكل عام، وفتحت لها أفقا مهما جدا في الميدان في الواقع بالفعل، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني في مستوى أدائه الجهادي هو على درجة عالية من الإتقان من الفاعلية من الاتجاه الجاد من التخطيط المحكم، لديه الجدارة العالية لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في مواجهة عدو يحتل أرضه وينتهك حرمة المقدسات وهو عدو للأمة بكلها. فكانت فرصة حقيقية لكل الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده مساندة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك هو واجبها الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي، وذلك أيضا يتعلق أيضا بمصلحتها الحقيقية وبأمنها القومي بكل الاعتبارات. فكان واجب الأمة بكلها أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تبادر على الفور لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، كل أشكال الدعم له. لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام وبأعلى مستويات الاهتمام بالدعم والمساندة للعدو الإسرائيلي الذي هو في موقف الباطل المحتل الغاصب المجرم الظالم، هم الغرب هي أمريكا أدوات الصهيونية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بادروا بكل اهتمام في موقف الباطل بجدية كبيرة الأمريكي إلى حد الشراكة الكاملة في الحرب في الموقف في العدوان في كل أشكال الموقف، ووفر الغطاء الكبير جدا على مستوى المنطقة ودخل بشكل مباشر في الموقف العسكري يخطط يوجه يأمر وفتح كل مخازن سلاحه في المنطقة وفي أمريكا لينقل منها بوتيرة عالية، واتجهت طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية والغربية لتشارك أيضا في الأداء العسكري بتقديم الدعم المعلوماتي والاستخبارات وغير ذلك. حالة نفير عام اتجهت فيها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقدموا على الفور كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي، وعملوا على معالجة حالة الاهتزاز في واقعه الداخلي بأن أظهروا له أعلى مستوى من التضامن والدعم والمعونة. في المقابل وقفت في واقع أمتنا قوى محدودة هي محور الجهاد والمقاومة: الجمهورية الإسلامية في إيران، جبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان، ووقفت أيضا كذلك فصائل العراق المجاهدة والأبية، وقف اليمن رسميا وشعبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني. بقية الأمة، العالم الإسلامي المترامي الأطراف والذي تعتبر منظمته الرسمية منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة في العالم بعد منظمة الأمم المتحدة، ثاني أكبر منظمة في العالم، كان الغالب على الموقف الرسمي بدءا بالدول العربية. هو كما سنشرحه بالتفصيل ما بين متخاذل وما بين متواطئ. الحالة السائدة كانت هي حالة الخذلان من الأكثر والتواطؤ من البعض والتوجه الجاد للمناصرة والدعم والمساندة من الأقل، يعني بمستوى محدود في إطار محور الجهاد والمقاومة. وهذا الشيء مؤسف، المؤسف جدا هو أن المسلمين بشكل عام وفي المقدمة العالم العربي الذي هو معني من حيث المسؤولية ومن حيث مستوى المخاطر والتهديدات من جانب العدو الإسرائيلي معني بالدرجة الأولى، عليه مسؤولية كبيرة والخطر عليه قبل غيره، فوتوا فرصة حقيقية من جهة، لأنهم لو اتجهوا لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لكانت العملية المباركة عملية طوفان الأقصى قد هيأت بالفعل نقلة كبيرة للأمة، وليس فقط في الأداء الجهادي الفلسطيني، للأمة بكلها، وهي إنجاز كبير بهذا المستوى الذي يمثل فرصة لكل الأمة في مواجهة عدو لها جميعا. ولكن الذي حصل هو مؤسف، حالة التخاذل وحالة التواطؤ إلى حد كبير. الجانب الفلسطيني على مستوى الشعب الفلسطيني في غزة وفصائله المجاهدة في مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل التي وقفت جميعا موقفا موحدا في الميدان، كان من البارز جدا في هذه الملحمة الكبيرة وما تلاها إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر لعامين كاملين وأكثر، والذي لا يزال في واقع الحال قائما ومستمرا. برز في واقعها الصمود العظيم والثبات الكبير، ثبات بمستوى عظيم أذهل العالم إلى درجة كبيرة، بالرغم من أن العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي معه ومن حولهم من يقدم لهم الدعم بكل أشكاله، الدعم العسكري بتقديم كل أنواع السلاح وأفتك أنواع السلاح، والدعم السياسي والمالي وغير ذلك والإعلامي إلى آخره.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى جزء من كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، نذهب وإياكم الآن وننتقل إلى الفقرة الثالثة من حلقتنا لهذا اليوم.
1: ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة من برنامج ملتقى الخطباء ميدان الخطابة. في الجمعة الماضية كنا قد قرأنا بعضا من خطبة الإمام علي عليه السلام، وفي هذه الخطبة كان يستنهض بها الناس للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والتي كان بدايتها: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. ونكمل هذه الخطبة ونكمل قوله عليه السلام، وهو يتحدث عن ألمه وعن امتعاضه من بعض أصحابه الذين لم ينهضوا معه للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بعد أن قد بين آثار وعواقب الذين يتركون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول عليه السلام: فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم: هذه حمارة القيظ، أمهلنا يسبخ عنا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم: هذه صبارة القر، أمهلنا ينسلخ عنا البرد. كل هذا فرارا من الحر والقر. فإذا كنتم من الحر والقر تفرون، فأنتم والله من السيف أفر. الإمام علي عليه السلام هنا يبين على أن بعض أصحابه كانوا يتعذرون ويبررون ترك الجهاد في سبيل الله بالحرارة في أيام الصيف، بأنها أيام حرارة فيتعذرون بذلك، فإذا انسلخ وذهب وزال الحر اعتذر البعض أيضا بالشتاء وبالبرد إلى آخر ذلك. ويبين أن الفرار ليس من الحر ولا من القر، وإنما هم يفرون من السيف ويخافون من المواجهة. ثم يقول عليه السلام: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما. قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وهنا نستفيد يعني من هذه الخطبة لا تتكرر، لا يتكرر الخذلان لأئمة الحق ولأعلام الهدى عليهم السلام، لأن الانتصار على الأعداء يكون بالتسليم لأئمة أهل البيت عليهم السلام ولأعلام الهدى وبالسمع والطاعة لهم. أيضا نستفيد من هذه الخطبة على أن القائد هو الذي يتقدم في المواجهة، كما كان الإمام علي عليه السلام، فهو منذ نعومة أظفاره وهو يتحدث في هذه الخطبة بأنه نهض في الحرب وما بلغ 20 سنة منذ أن كان فتيا ومنذ أن كان شبابا وهو في ساحات المواجهة، وهو الآن كما يقول في خطبته سلام الله عليه بأنه قد ذرف وتجاوز 60 عاما. وهكذا نرى مجاهدي شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، ونرى قائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونرى المجاهدين في سبيل الله يخوضون المعارك مع أعداء الله سبحانه وتعالى ومع أعداء الإنسانية، ويضحون بأوقاتهم وبأعمارهم نصرة للمستضعفين في الأرض. مستمعينا الأعزاء، بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا وأيضا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم ملتقى الخطباء. نشكر لكم حسن الاستماع وطيب المتابعة، كما نشكر المخرج الأستاذ محمد الجابري. تقبلوا مني خالص التحايا والتقدير، مقدم الحلقة عبد المجيد إدريس. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بس الجنة بفرض الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا المتكبر المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد صوبنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: وعلي بيمينك فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صد النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله
9: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضة. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطة، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا البضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا راهن بهم، فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا واقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا، فجميعنا في حزبه أعضى، فجميعنا في حزبه أعضى.
10: فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات المواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. هل يترك هذه المواجهة لتكون مباشرة وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك ميت يدرى ميت ولكن الله أكبر.

وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، أحمدك اللهم وأشكرك وأتوب إليك وأستغفرك وأستهديك وأستمنحك وأسألك اللهم من فضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله والتوكل على الله والقبول لما كلفنا الله تعالى به،